0: بحال دابا فاش تيكون شي انسان تعرض لواحد الصوت مجهد بوندون واحد الوقت قصير بحال دابا عرضه شي عرس في العشيه خرج في شي نهار اولا دوك الناس اللي كيخدموا مع شي ماكينات فيهم صداع بزاف اولا اي انسان اللي تعرض للصوت مجهد au-delà d'un certain décibel, on va dire au-delà de 90 décibels, pendant une période de temps, qui peut être cette حاله, c'est-à-dire que les cellules ciliées externes ديالو, ils peuvent s'enfler un petit peu. من بعد داك التعرض ديالو داك الصوت المجهد كيقدر فاش يصبح الصباح كيصبح بحال الا عنده صفاره في ودنيه كيصبح بحال ودنيه ثقيله عليه مي سي جوست تمبوريغ غادي يفوتو بحال دابا داك الصباح وغيعاود يرجع السمع ديالو ماتنو لو دونجي في هذا بحال دابا باغ اكزومبل شي واحد اللي الشغل ديالو كيحتم عليه انه يكون في داك البيئه الصاخبه تيكون عنده تمبوري ثريشولد شيفت اليوم كيعاود يرجع عاوتاني تمبوري ثريشولد شيفت تومورو كيعاود يرجع عاوتاني لا ميم شوز بلوطاغ الى ان كيقدر يولي دائم عندك ضعف السمع الدائم يا اما كيكون للاطفال الصغيرين فاش تتولدوا تيكون ضعف سمع دائم اولا ضعف مع الكبر اولا المهم انسان مشى ليه السمع وصافي يا با دو غوتور ناتوريل اون فاتير
1: نعم دكتوره بالنسبه لضعف السمع واش كيرتبط فقط بالكبار اللي كيكونوا في واحد الوسط اللي كيكون فيه ضجيج ولا ممكن كذلك يصيب فئات مختلفه يعني من شباب اطفال
0: يصيب اي فئه من العمر اللي كنعرفوا عليه بزاف هو الشيخوخه à cause de la vieillesse l'oreille elle est un petit peu faible فكيكون واحد نقص السمع كيقدر يكون de la naissance يقدر يكون في اي طور من طور نمو الانسان il y a plusieurs types de pertes auditives وكيقدر يصيبوا à n'importe quel moment بحال دابا une perte de conduction الصوت غير ما كيوصلش الاذن الداخليه اوكي كاين الطبل كاين لي زوس لي كاين هذا ولكن كاين واحد المشكل في داك الاذن الوسطى اللي ما تيخليش الصوت يوصل توتافي الاذن
1: هذا نوع من انواع هذا كيقدر يكون
0: انا بورت كلاش التهابات اوكي الطبل ديال الاذن كيقدر يتصاب افيك اون بيرفوراسيون فهادو شي حوايج كيقدروا يوقعوا انا بورت كلاش سورتو بحال دابا لي زوتي سيروم ميكوز الاطفال كتصابهم بزاف ولكن اوسي سي دي بيرت اوديتيف تمبورير لان اون فوا كتمشي بحال دابا داك لا كوز كي كريي داك لا بيرت كيعاود يرجع السمع ماتنو لي بيرت اللي كيبقاو بوغ توجور هما لي بيرت اللي كيقدروا يصيبوا الاذن الداخليه وما بعدها
1: نعم يعني هذا ما كاينش عندهم علاج او كيكون فقدان للسمع يعني بصفه نهائيه
0: بريسك كنقدروا نديروا حلول وحده اخرى باش كنساعدوا داك الانسان ولاني يا با دو ميديكامون كي فا ريفيرسي لو بروبليم اون فوا كسا توش لا كوكلي وما بعد لا كوكلي سي تري ديفيسيل الا ما كانش تي تي اس اللي هو مستوى السمع كينخفض لوقت مؤقت ومن بعد يقدر يعاود يرجع
1: طيب دكتوره سميه كيفاش كيتم تشخيص ضعف السمع او فقدان السمع
0: تشخيص عندنا عده اختبارات متاحه باش كنقدروا نحطوا الدياغنوستيك اكزاكت كاين تشخيص اللي كيشوف غير في الاذن لا مويان الاذن الوسطى كاين تشخيص كيشوف في لا كوكلي كاين تشخيص كيشوف في الصوت كيف منين كتاخذوا الاذن الى ان كيوصل للدماغ شنو كيوقع كاين دي تيست اوسي كي نو بيرميت دو فوار دو فيريفي لي سيلول سيلي اكسترن نشوفوا واش خدامين ولا لا كاين تيست اللي كيخلينا نشوفوا واش العريق كيخدم مزيان اولا لا وكاينين لي تيست سونترو اللي كنشوفوا واش من بعد ما خدينا داك الصوت واش عرفنا نعطيوه واحد المعنى اولا لا فنقدر نسمع ولا نقدر ماشي لازم بالضروره نفهم فكاينين شي اطفال كيكونوا بحال دابا في المدرسه كاينين شي وليدات كيكونوا النقاط ديالهم في المدرسه ما مزيانين شو هو الوليد اللي توت فولونتي باش يقرا باغي ومركز وهذا وهذا ولكن صعيب عليه انه يفرز الكلام ديال الاستاذ صعيب عليه انه يركز صعيب عليه انه يبيرفورمي تري بيان
1: طيب دكتوره ساميه يعني من بعد تشخيص كنجيو الحلول شنو هما الحلول المتاحه اليوم الضعف السمع او فقدان السمع
0: الحلول كاينين دي زاباري اوديتيف بيان سور توت سورت اي توت تيب il faut choisir le bon appareil pour la bonne perte auditive الا ضعف السمع كان ناقص بزاف اولا ضعف فهم الكلام كان ناقص بزاف كنقدروا نلجؤوا الى امبلون كوكليير اللي هي زراعه القوقعه زراعه القوقعه بحد ذاتها هي بحال الى دي زيليكترود كي فون رومبلاسي لا كوكلي avec des dispositifs de l'extérieur qui vont transmettre le son vers داك ليليكترود والليكترود الدور ديالو كيوصل الصوت لونير ديريكتومون كنستيمولي لونير ديريكتومون سيتادير اي مشاكل كانت من قبل ما كنطيحوش فيها.
1: شكرا لك دكتوره ساميه بنيس دكتوره في علم السمعيات.
0: شكرا بزاف ميرسي بوكو افو.
1: نشكركم على طيب المتابعه ونضرب لكم موعدا اخر مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: تنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة الممثلة السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبت العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: التكوين ديال الطفل تيبدا من الصغر ديالو وتيبدا عبر ليكسبريسيون ديال ديال ديال ديال الشخصيه ديالو, تكوين ديال الشخصيه ديالو, تكوين المهارات ديالو, تكوين لي هوبي ديالو, يعني سافا دير شنو تيبغي يدير. وهذا الشيء ليكسبريسيون تيداروا عبر اش, عبر رسم كما قلتي, تتكون الشخصيه ديالو عبر الفن وعبر المسارح, تتكون الشخصيه ديالو في واحد لونكادرمون اللي تتكون بيان كادري, يعني في الدار, كذلك في المعاهد, كذلك في في في, في توسكي اسباس ديال الكولتيغال.
1: بالنسبه للفن مهم بزاف, حيت فاش كتفرغ فيه شحال من حاجه, كتفرغ فيه الطاقه السلبيه ودير بحال الرياضه ولكن في مجال اخر. يعني كتلقى بزاف ديال الدراري اللي تاكي كبروا تاكيفوت عليهم الحال شويه عاد كيف تيلقاو بلي عندهم موهبه, فهمتي؟ يعني كون اكتشفوها في الصغر يقدروا انفيستيو فيها اكثر.
2: كغران بير كي كيقولوا, فكنقول بانه ضروري يوصل الميساج للاباء والاولياء التلاميذ وكم ذلك, يعني كاع المسؤول في هذا الموضوع ديال الاطفال, انهم يوصلوا لهم هذه الفكره ديال الابداع والفكره ديال المسرح.
3: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
4: بيجر سيف نظمت فعالية النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة لتكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكد تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. الملتقى يروم تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة انطلاقا من كون الإعاقة اختلافا في القدرات وليست عائقا أمام التميز والإبداع.
5: السلام عليكم. هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026.
4: ويعد الملتقى محطة للاحتفاء باختتام الموسم الدراسي وتتويجا للعمل الذي أنجزته مختلف أطر الجمعية طيلة السنة, إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الجمعية خلال هذا الموسم ما مجموعه 300 مستفيد ومستفيدة ضمن مختلف البرامج.
6: هذا اللقاء أو هذا الملتقى هذا اللي كتنظمه جمعية النجود اللي حريصة أنها تقدمه كل سنة في النهاية ديال الموسم الدراسي, كتكون فرصة أننا نتلاقاو حنايا كآباء وكأمهات, أننا كنتواصلوا مع الأخصائيين باش نتعرفوا على الطرق الكفيلة باش أننا نزيدوا بهذه الوليدات القدام.
4: هذه التظاهرات شكلت فضاء متميزا لإبراز المواهب والإبداعات التي يزخر بها الأطفال في وضعية إعاقة, حيث يتيح للمستفيدين فرصة استعراض مهارات مكتسبة والتطور المحقق في مجالات متعددة, بما يعكس الواقع الإيجابي لبرامج التأطير والمواكبة التي توفرها الجمعية بهدف تمكين الأطفال من الاندماج الأمثل داخل محيطهم الاجتماعي والتربوي.
3: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو, إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أكد أن الجامعة مطالبة بتكوين كفاءات قادرة على التكيف مع تحولات سوق الشغل والمساهمة في خلق الثروة داخل المقاولة. في كلمة بمناسبة الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي المنعقد بالرباط، أوضح السيد ميداوي أنه في الوقت الذي يشهد فيه سوق الشغل تحولات عميقة بفعل الذكاء الاصطناعي، فإن الجامعة باعتبارها رافعة حقيقية لخلق الثروة ملزمة بإعداد أطر مرنة وكفاءات مؤهلة لا تقتصر مهامها على تنفيذ مهام عمليات فحسب، بل تساهم أيضا في تعزيز التنافسية داخل المقاولات والتكيف مع المتغيرات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
3: اللقاء ديال اليوم كيتطرق لواحد الموضوع مهم جدا واللي هو الذكاء الاصطناعي والعلاقة ديالو مع تشغيل الشباب. اللي يلاحظ اليوم في سوق الشغل هو أن الذكاء الاصطناعي غادي يستعمل في مكان عدة يعني شباب اللي كيبداو العمل ديالهم بمهام في المتناول إذا صح التعبير، واللي هاد المهام اللي هي بسيطة غدا غادي تقوم بها الذكاء الاصطناعي، وبالتالي كاين السؤال اللي كيتطرح شنو هو المصير ديال هاد الشباب.
2: هذا وشكلت الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي المنظم من طرف جامعة الأخوين تحت شعار المستقبل المهني للخريجين الجدد في زمن الذكاء الاصطناعي، كيف نؤسس لقيمة مشتركة بين المشغلين والكفاءات الشابة. شكلت منصة متميزة للنقاش والتفكير جمعت ثلة من الشخصيات العمومية والخبراء والأكاديميين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. هنا بالميناء رست باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها 571 مسافرا و 147 عربة. هذا وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال لأفراد الجالية المغربية.
6: احنا جينا من فرنسا، وصلنا بخير وعلى خير، لقينا تسهيلات من البداية حتى النهاية والحمد لله، مسرورين بزاف بالوصول ديالنا. أول وصول هذه السنة وحنا كنتسناو سنة وحنا كان يعني نشتاقوا لهذا الوقت هذا باش نزوروا الأهل والحباب والبلاد.
7: جينا بخير مع الطريق الحمد لله في الباط واستقبلونا مزيان الحمد لله.
5: أفراد الجالية المغربية الوافدون عبر هذا الميناء عبروا عن ارتياحهم الكبير لاستئناف الخط البحري بين موتريل والحسيمة، مؤكدين أنه قلص مدة السفر وسهل تنقلهم بشكل ملحوظ، مشيدين بجودة الاستقبال والإجراءات المواكبة.
7: بالنسبة للسفر، السفر مزيان مرتاح، وهذا الخط عجيب كنجيو من موتريل الحسيمة ملي فتحوا احنا مرتاحين والله، راه فرحانين وكتشوف الرحلة كانت بخير وعلى خير.
8: الرحلة الحمد لله دازت بخير وعلى خير من مدينة موتريل إلى مدينة الحسيمة، هي أول رحلة على متن هذه الباخرة هذا الموسم، والحمد لله الأمور دازت بخير وعلى خير.
5: ولضمان انسيابية ونجاح عملية مرحبا 2026، تجندت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتنسيق وثيق مع إدارة المحطة البحرية ومختلف المصالح الأمنية والجمركية والصحية، وقد تم وضع ترتيبات استثنائية تشمل تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية وتوفير فضاءات مريحة للاستقبال والإرشاد لتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. في زامبيا فقدان 10 مهاجرين غير شرعيين إثر غرق قارب في نهر زامبيزي. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي سريع لغاية لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وباء الكوليرا وهجمات الطائرة المسيرة يثقلان كاهل المدنيين بالسودان. أهلا بكم من جديد. المستهل من زامبيا، السلطات المحلية في البلاد أعلنت عن فتح تحقيق إثر اختفاء 10 أشخاص يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم في نهر زامبيزي. الحادث وقع عندما حاولت مجموعة تضم 15 مواطنا إثيوبيا عبور نهر زامبيزي بطريقة غير شرعية للانتقال من زامبيا إلى بوتسوانا. إدارة الهجرة أوضحت في بلاغ لها أن ناجيين اثنين أكدا أن القارب انقلب أثناء عملية العبور، مشيرين إلى أن 5 من أفراد المجموعة تمكنوا من السباحة والوصول إلى الضفة، في حين يخشى غرق 10 الآخرين. نتائج عملية البحث الجارية لا تزال منتظرة لتأكيد الغرق المفترض للأشخاص 10، حيث لم يتم العثور على أي جثة إلى حدود الآن. نواصل جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن وباء إيبولا الناجم عن سلالة بوندي بوغيو في البلاد يشهد أسرع وتيرة انتشار تم رصدها على الإطلاق لظهور هذا المرض، حيث تم تسجيل قرابة 2000 حالة مؤكدة وأكثر من 700 حالة وفاة في 5 أقاليم. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
10: المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية أوضح أنه تم تأكيد أكثر من 80 حالة جديدة خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن 80% من الإصابات الجديدة تأتي من سلاسل انتقال غير معروفة، مما يعقد جهود الاستجابة بشكل كبير. العدد الحقيقي للحالات قدره المسؤول بالمنظمة الأممية بأنه قد يكون أعلى بمرتين إلى 4 مرات من الأرقام المسجلة رسميا، وصفا الوضع بأنه حريق مستمر في التمدد تتركز غالبية حالته في إقليم إيتوري. منظمة الصحة العالمية أفادت بارتفاع عدد الوفيات داخل المجتمعات المحلية قبل تلقي أي رعاية طبية، وشددت على ضرورة الكشف المبكر عن الحالات للحد من انتقال العدوى. العلاجات التجريبية تخضع حاليا للتقييم في وقت لا يوجد فيه حتى الآن أي دواء معتمد ومصادق عليه ضد سلالة بوندي بوغيو لفيروس إيبولا، على الرغم من أن التكفل الطبي السريع يرفع بشكل ملحوظ من فرص النجاة.
9: الختام من السودان. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن تفشي مرض الكوليرا وتصاعد حدة العنف لا سيما عبر الهجمات بالطائرات المسيرة يواصلان إثقال كاهل المدنيين في السودان. هجمات متعددة بطائرات مسيرة تم رصدها في إقليمي دارفور وكارديفان استهدفت شاحنات مساعدات إنسانية وأسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين بمدينة كوبوم في ولاية جنوب دارفور. هذا وكان نطاق انتشار الكوليرا يتسع ليصل إلى مناطق جديدة في دارفور وكارديفان حيث تم تسجيل إصابات في مخيم كلمة لنازحين بجنوب دارفور، بينما بلغت الحصيلة الرسمية وفقا لمنظمة الصحة العالمية 1330 حالة إصابة مؤكدة و114 حالة وفاة حتى حدود 7 يوليوز الجاري. وصلنا مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
14: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
15: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
13: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
16: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
17: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
18: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
13: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: ريم راديو،
11: الخبر من المصدر.
12: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى. مباريات حدثت الأنفاس.

0: وعلى المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: أول لقب الأرجنتين، ولكن خلق الجدل. هذا الشيء وقع في المونديال ديال 1978 ملي الأرجنتين كانت مصادف الدورة. كان الحلم ديالها هو التتويج بأول لقب في تاريخها بقيادة المدرب سيزار لويس مينوتي وتألق النجم ماريو كيبيس. دخل المنتخب الألبستي البطولة بعزيمة كبيرة. فريق الأرجنتين النهائي أثار الكثير من النقاش. بعد الفوز على البيرو بستدي الأهداف دون رد، وهي نتيجة ما زالت كثير الكثير من الجدل إلى اليوم. في المباراة النهائية واجهت الأرجنتين منتخب هولندا، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لميتيه، وفي الأخير حسمت الأرجنتين المباراة في الأشواط الإضافية، وغات ربح الأرجنتين بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، وتوجد بأول لقب في تاريخها. ومن ديك اللحظة دخلت الأرجنتين نادي أبطال العالم، وبدأت رحلة صناعة الأساطير بحال مارادونا وميسي. نشوفكم في الحلقة الماضية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: ويكند مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسية. خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير دستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها

0: المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
3: تعزيز دعم الشباب حاملي المشاريع المبتكرة من خلال إرساء آليات تمويل ملائمة، لا سيما في القطاع الأخضر والاقتصاد الأزرق والمجال الرقمي. هذا ما أكدت عليه توصية المنتدى المغربي الخليجي حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب الذي اختتمت أشغاله بالدار البيضاء.
4: التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، وهي فرصة اليوم جاءت استجابة لانتظارات شباب المغربي الخليجي من أجل فتح آفاق ومسارات تمكنهم من العمل المشترك، سواء فيما يخص تكوين تنمية القدرات، الشغل والتشغيل، عبر مواضيع ومجالات ذات راهنية.
3: ودعت التوصية المنبثقة عن مختلف الورشات والجلسات إلى ضرورة اعتماد مقاربات متكاملة تجمع بين التعليم والتكوين وقابلية التشغيل وريادة الأعمال والابتكار والتمويل، مع تعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري لتحسين تنافسية الاقتصادات الوطنية.
5: يسعدنا مشاركة ضمن وفد دولة الإمارات في هذا الملتقى المملكة المغربية الشقيقة، الذي يسلط الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب. ما مسنا من الأفكار والتجارب يعكس جميع بأن الشباب هم محرك حقيقي لتنمية وصناعة المستقبل.
3: وتميز حفل اختتام المنتدى بتكريم رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي البعثات الدبلوماسية المشاركة، تقديرا لمساهمتهم في إنجاح هذه الدورة والتزامهم بتعزيز التعاون بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالي الشباب والتنمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: شنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم موجة ضربات استهدفت أهدافا عسكرية في جزيرة طنبا الكبرى الإيرانية الواقعة عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضحت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي، بالإضافة إلى مواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وأكدت القيادة العسكرية أن الضربات قلصت بشكل أكبر قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وفي منشور عبر منصة إكس، أعلنت سنتكوم أنه منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مساء الثلاثاء، أجبرت القوات الأمريكية سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار على التراجع والعودة. وشددت سنتكوم على أن الجيش الأمريكي يظل يقظا ومستعدا لفعل

0: فرض الحصار بشكل كامل على الموانئ الإيرانية. وكان رئيس دونالد ترامب أكد عزمه إعادة فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية، والذي دخل حيز تنفيذ في اليوم نفسه عند الساعة 8 بتوقيت غرينتش. وشدد رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي الاثنين على أن الولايات المتحدة ستكون من الآن فصاعدا حارس مضيق هرمز.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للمنطقة المغاربية شكل مناسبة لتسليط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنمية بالمغرب. سعيد جدا بالاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وبما حققه المغرب من تقدم ملحوظ في مجال التكوين، هي مكتسبات أصبحت تشكل مرجعا يمكن لدول المنطقة الاستلهام منه بشكل جماعي. هذا اللقاء أتاح فضاء للحوار وتثمين المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات والإدماج المهني وإعداد الكفاءات. إنه موضوع مهم، فتنشيط سوق الشغل يقع في صلب النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق في مجال التشغيل. المغرب يتوفر على القيادة المؤسساتية وإطار الإصلاحات وشركاء الاستثمار اللازمين لمواجهة تحدي التشغيل المنتج. هذا الاحتفال يأتي بمناسبة إصدار التقرير الإقليمي بعنوان نتعلم اليوم لنبني الغد، الذي أعده المكتب الإقليمي لليونسكو في المنطقة المغاربية.
1: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: بالرباط، انطلقت أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسان الذي تنظمه جامعة محمد الخامس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسسية. هذا المؤتمر يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات لمناقشة أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.
5: جميع المجالات هي حاضرة معنا في هذا المؤتمر، من تكنولوجيات متقدمة، من ذكاء اصطناعي، من كل ما يخص الصحة، يعني كل المجالات هي قابلة للنقاش لأنها تهم الإنسانية بشكل كبير.
4: المشاركون أجمعوا على أهمية أنسنة التكنولوجيا وتطويعها لخدمة الإنسان مع قياس أثرها الحقيقي الملموس على حياة المواطنين وتنمية المجالات الترابية، مشيرين إلى الدور الكبير الذي يطلع به المغرب في إطار التعاون جنوب جنوب وكمركز للتعاون مع الشركاء الأفارقة في هذا المجال.
6: والمؤتمر كيف ما العنوان ديالو، هو كيهدف بالأساس إلى تطوير البحث العلمي من خلال البحث عن مجموعة من الحلول، ليست حلول فقط هكا غير نوعية، ولكن حلول للهدف الأساسي هو خدمة إنسانية.
4: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات علمية ومحاضرات رئيسية وموائد مستديرة وورشات تطبيقية ولقاءات تجمع الباحثين بالقطاع الصناعي، كما تسجل دورة هذه السنة مشاركة العديد من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسساتية المرموقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد مشاركون في ندوة علمية في جرسيفة على الأهمية البالغة لإرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة.
7: في إطار تفعيل مضامين الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة بالمغرب التي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 27 يوليو 2026، انخرطت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في تنزيل مضامين هذه الحملة الوطنية عبر تنظيم ندوة إقليمية.
3: المتدخلون أبرزوا أن تحقيق هذا المسعى يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في شتى مناحي الحياة.
8: فائدة الدمج في الحياة العامة أو الدمج في المدارس أو لا في أي مجال، فهو أننا كنسعى جاهدين إلى تكافؤ الفرص لهذه الفئة هذه، ويكون عندها تهي دور في التنمية داخل المجتمع وتمشي بعيد، لما لا ولي عندها قدرات خاصة، فقط الاختلاف هو اللي كاين بينها وبين الأشخاص العاديين.
3: هذه الندوة محطة للتأكيد على ضرورة ترسيخ ثقافة الإدماج انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى صون كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز استقلاليتهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
12: لا تنسى.
11: مباريات حدثت الأنفال ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
13: أول لقب الأرجنتين، ولكن خلق الجدل. هذا الشيء وقع في المونديال ديال 1978 ملي الأرجنتين كانت مستضيف الدورة. كان الحلم ديالها هو تتويج بأول لقب في تاريخها بقيادة المدرب سيزار لويس مينوتي وتألق النجم ماريو كيمبيس. دخل المنتخب الألبستي البطولة بعزيمة كبيرة. فريق الأرجنتين النهائي أثار الكثير من النقاش. بعد الفوز على البيرو بستدي الأهداف دون رد، وهي نتيجة ما زالت كثير الكثير من الجدل إلى اليوم. في المباراة النهائية واجهت الأرجنتين منتخب هولندا، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لميته، وفي الأخير حسمت الأرجنتين المباراة في الأصوات الإضافية، وغات ربح الأرجنتين بثلاثة ديال أهداف مقابل هدف واحد، وتوجد بأول لقب في تاريخها. ومن ديك اللحظة دخلت الأرجنتين نادي أبطال العالم، وبدأت رحلة صناعة الأساطير بحال مارادونا وميسي. نشوفكم

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: وعلى المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
3: في ظل الثورة التكنولوجية التي تعيد تشكيل ملامح المهن، احتضنت مدينة الرباط الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي تحت شعار المستقبل المهني للخريجين في زمن الذكاء الاصطناعي. اللقاء الذي جمع وزراء وأكاديميين وأرباب عمل وضع الجامعة أمام مسؤوليتها الجديدة، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أن دور الجامعة لم يعد يقتصر على منح شهادات، بل أصبحت مطالبة بتخريج كفاءات مرنة قادرة على التأقلم مع متطلبات سوق الشغل والمساهمة الفعالة في خلق الثروة داخل المقاولات.
4: الشباب دائما عندهم المكانة ديالهم في الشغل، في سوق الشغل. حقيقة أن الذكاء الاصطناعي غادي يغير المهن، ولكن ما غاديش يحذف المهن، المهن غادي تتغير أكثر ما غادي تحذف، غادي تخلقوا مهن جديدة طبعا. وبالتالي كيخص من جهة الجامعة اللي كتكون هاد الشباب تعطيهم واحد التكوين اللي هو كيمكنهم أنهم يتأقلموا مع هاد المتغيرات.
5: الذكاء الاصطناعي المغاربة اليوم فهموا، دوك ما كاينش شي واحد اللي تقول لي سان سي غان تيقول لك هذا راه مهم. وحنا بزاف خصنا جوست ندفعوا للشباب ديالنا باش نقول لها يلاه سير.
3: وأجمع الفاعلون الاقتصاديون المشاركون في هذا اللقاء على أن الرهان اليوم هو تكوين مواهب تتقن الأدوات الرقمية، لكنها تحتفظ بقدرتها على التحليل واتخاذ القرار، مؤكدين على أنه مهما بلغ الذكاء الاصطناعي من تطور تظل المهارات الذاتية هي القيمة المضافة الحقيقية التي تضمن للخريجين المغاربة مكانا في مهن الغد.
2: الخبر من المصدر.
6: أكد مشاركون في ندوة علمية في جرسيفة على الأهمية البالغة لإرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة.
7: في إطار تفعيل مضامين الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة بالمغرب التي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 27 يوليوز 2026، انخرطت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في تنزيل مضامين هذه الحملة الوطنية عبر تنظيم ندوة إقليمية.
6: المتدخلون أبرزوا أن تحقيق هذا المسعى يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في شتى مناحي الحياة.
8: فائدة الدمج في الحياة العامة أو الدمج في المدارس أو لا في أي مجال، فهو أننا كنسعى جاهدين إلى تكافؤ الفرص لهذه الفئة هذه، ويكون عندها تهي دور في التنمية داخل المجتمع وتمشي بعيد. لما لو هي عندها قدرات خاصة، فقط الاختلاف هو اللي كاين بينها وبين الأشخاص العاديين.
6: هذه الندوة محطة للتأكيد على ضرورة ترسيخ ثقافة الإدماج انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى صون كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز استقلاليتهم.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو.
9: المجموعة الصوتية
3: بجرسيف نظمت فعالية النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة لتكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. الملتقى يروم تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة انطلاقا من كون الإعاقة اختلافا في القدرات وليست عائقا أمام التميز والإبداع.
9: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026.
3: ويعد الملتقى محطة للاحتفاء باختتام الموسم الدراسي وتتويجا للعمل الذي أنجزته مختلف أطر الجمعية طيلة السنة. تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الجمعية خلال هذا الموسم ما مجموعه 300 مستفيد ومستفيدة ضمن مختلف البرامج.
10: هذا اللقاء أو هذا الملتقى هذا اللي كتنظمه جمعية النجود اللي حريصة أنها تقدمه كل سنة في النهاية ديال الموسم الدراسي كيكون فرصة أننا نتلقاو حنايا كآباء وكأمهات أننا كنتواصلوا مع الأخصائيين باش نتعرفوا على الطرق الكفيلة باش أننا نزيدوا بهاد الوليدات القدام.
3: هذه التظاهرة شكلت فضاء متميزا لإبراز المواهب والإبداعات التي يزخر بها الأطفال في وضعية إعاقة حيث يتيح للمستفيدين فرصة استعراض مهارات مكتسبة والتطور المحقق في مجالات متعددة بما يعكس الواقع الإيجابي لبرامج التأطير والمواكبة التي توفرها الجمعية بهدف تمكين الأطفال من الاندماج الأمثل داخل محيطهم الاجتماعي والتربوي.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الشواطئ من أهم الفضاءات العامة اللي كيقصدوها الأفراد للاستجمام والترفيه والاستمتاع بجمال البحر. هي متنفس طبيعي كيجمع ما بين الراحة النفسية والفوائد الصحية والاجتماعية بحيث كيقضيوا الأفراد والعائلات أوقات ممتعة بعيد على ضغوطات الحياة اليومية. إلا أن بحال هذه الأماكن العامة تقدر تحول أحيانا لمصدر إزعاج للأفراد اللي كيكونوا فيها بسبب بعض السلوكيات غير اللائقة اللي كتنافى مع الغاية الأساسية من وجودها. لذلك الحفاظ على الشواطئ كيتطلب احترام القوانين والآداب العامة والحرص على عدم ممارسة أي سلوك من شأنه إزعاج الآخرين أو الإضرار بالمصلحة العامة. فالشاطئ ملك للجميع وماشي ديال فئة معينة من المجتمع وحدها. هو فضاء مفتوح كيجتمعوا فيه الأطفال والشباب الشباب والكبار والساكنة المحلية والسياح من أجل الاستمتاع بالبحر وممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة. ومن هذا المنطلق خاص استغلال الشاطئ يتم حسب مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي ما بين جميع الأفراد اللي كيجيو ليه. كل فرد عنده الحق في التمتع بهذا الفضاء العام في ظروف مريحة وآمنة بدون ما يتعرض للإزعاج أو المضايقة من قبل الآخرين. ومن أبرز السلوكيات المزعجة اللي كتشهدها بعض الشواطئ رفع أصوات الموسيقى بشكل مفرط، بحيث كيلجؤوا بعض الأفراد خاصة الشباب لتشغيل مكبرات الصوت بأحجام كبيرة بدون مراعاة راحة الآخرين. وغالبا ما كيتسبب هذا السلوك في التشويش على المصطافين اللي كيبحثوا على الهدوء والاسترخاء، وما كيفهموش بأن حرية أي فرد كتنتهي لما كتبدأ حرية الآخرين، لأن احترام الهدوء النسبي في بحال هذا الأماكن العامة هو من أبرز مظاهر التحضر والرقي. سلوك آخر اللي للأسف مازال منتشر في شواطئنا رغم كل تحذيرات وكل حملات توعية هو رمي النفايات في الرمال أو في مياه البحر. هذا من السلوكيات السلبية اللي كتسيء لجمالية الشواطئ وكتضر بالبيئة البحرية. كتجي مثلا أسرة على قدها وكتقضي اليوم كامل في الشاطئ وكتستمتع بالأجواء ديالو، ولما كتبغي تغادر كتخلي وراءها كومة من بقايا الأطعمة والأكياس البلاستيكية وزجاجات المشروبات فارغة رغم وجود حاويات وأماكن خاصة بالأزبال. هاد الأزبال ما كتشوش فقط المنظر العام، ولكن كتشكل أيضا خطر على الكائنات البحرية وصحة الإنسان عموما. فالمحافظة على نظافة الشاطئ مسؤولية جماعية، وكل فرد خاصو يجمع مخلفاته ويوضعها في الأماكن المخصصة لها، وهكذا غيكون كيساهم في حماية البيئة وضمان استدامة هذا المورد الطبيعي للأجيال القادمة واللي هما كينتميوا لكل هاد الأسر اللي كيكونوا في الشاطئ. ومن السلوكيات غير المقبولة أيضا اللي كنشوفوها مرارا في الشاطئ هي التعدي على المساحات المخصصة للآخرين أو احتلال أجزاء واسعة من الرملة بطريقة كتمنع الآخرين من الاستفادة منها. فبعض الأفراد كيحطوا المعدات والأغراض ديالهم بشكل عشوائي أو كيحتكروا مواقع متميزة لساعات طويلة، وهذا السلوك كيخلق نوع من الفوضى والتوتر بين المصطافين، بينما كيقتضي احترام الفضاء العام مراعاة حقوق الجميع في الاستفادة المتساوية من الشاطئ بدون تمييز أو استحواذ. وممكن أيضا بعض السلوكيات غير الأخلاقية أو الاستفزازية تكون مصدر إزعاج وقلق لمرتادي الشواطئ خاصة العائلات والأطفال. في الأماكن العامة خاصها التزام بالسلوك الحضاري اللي كيحفظ كرامة الجميع وكيعزز الشعور بالأمن والراحة، لكن بعض الشباب كيلقاو في الشاطئ متنفس لهم باش يمارسوا شغابهم بعيد على عيون الأسرة، كيدخنوا وكيتفوهوا بكلام كيخدش الحياء وكيلعبوا الكرة بشكل مبالغ فيه، حتى أنهم كيمنعوا بسلوكهم الأطفال والنساء يسبحوا أو يقوموا بجولة في الشاطئ ويستمتعوا به، ويقدروا أيضا بدون أدنى خجل يتحرشوا بالآخرين ويضايقوهم بأي شكل من الأشكال. فكل هذه السلوكيات انتهاك لحقوقهم. صحيح كتكون في كل الشواطئ دوريات للأمن، لكن هذه السلوكيات أيضا خاصة التصدي من قبل كل أفراد المجتمع، وما يمكنش إغفال أهمية احترام قواعد السلامة داخل الشواطئ. فالاستهتار بالتعليمات الموجهة للمصطافين بحال السباحة في المناطق الخطيرة أو تجاهل إشارات الإنقاذ يقدر يؤدي لحوادث مؤسفة كتهدد حياة الأفراد وكتربك جهود فرق الإنقاذ. فالالتزام بالتوجيهات والإرشادات كيساهم في جعل الشاطئ فضاء آمن وممتع للجميع. وترسيخ هذا السلوك الإيجابي كيجي من الوعي عند الأفراد من خلال التربية على احترام الآخرين والمحافظة على النظافة وتنشئة جيل واعي كيدرك أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة ومنها الشواطئ. مسألة ضرورية ومهمة تقدر تساهم فيها الأسر والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني، وهذه التنشئة هي اللي كترسخ ثقافة المواطنة البيئية والسلوك الحضاري. أيضا السلطات المحلية مسؤولة على توفير البنية التحتية المناسبة داخل الشواطئ بحال حاوية النفايات والمرافق الصحية ولوحات الإرشاد والتوعية، مع طبعا المراقبة حتى يتم احترام القوانين. فكل ما توفرت هذه الوسائل كل ما كان ممكن الحد من السلوكيات السلبية وتعزيز جودة خدمات المصطافين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للمنطقة المغاربية شكل مناسبة لتسليط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنمية بالمغرب. سعيد جدا بالاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وبما حققه المغرب من تقدم ملحوظ في مجال التكوين، هي مكتسبات أصبحت تشكل مرجعا يمكن لدول المنطقة الاستلهام منه بشكل جماعي. هذا اللقاء أتاح فضاء للحوار وتثمين المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات والإدماج المهني وإعداد الكفاءات. إنه موضوع مهم، فتنشيط سوق الشغل يقع في صلب النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق في مجال التشغيل. المغرب يتوفر على القيادة المؤسساتية وإطار الإصلاحات وشركاء الاستثمار اللازمين لمواجهة تحدي التشغيل المنتج. هذا الاحتفال يأتي بمناسبة إصدار التقرير الإقليمي بعنوان نتعلم اليوم لنبني الغد الذي أعده المكتب الإقليمي لليونسكو في المنطقة المغاربية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. هنا بالميناء رست باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها 571 مسافرا و 147 عربة. هذا وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبة تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال لأفراد الجالية المغربية.
4: نجينا من فرنسا، وصلنا بخير وعلى خير، لقينا تسهيلات من البداية حتى النهاية والحمد لله. مسرورين بزاف بالوصول ديالنا، أول وصول هذه السنة وحنا كنتسناو سنة وحنا كان يعني نشتاقوا لهذا الوقت هذا باش نزوروا الأهل والحباب والبلاد.
5: جينا بخير مع الطريق الحمد لله في الباط واستقبلونا مزيان الحمد لله.
3: أفراد الجالية المغربية الوافدون عبر هذا الميناء عبروا عن ارتياحهم الكبير لاستئناف الخط البحري بين موتريل والحسيمة، مؤكدين أنه قلص مدة السفر وسهل تنقلهم بشكل ملحوظ، مشيدين بجودة الاستقبال والإجراءات المواكبة.
6: بالنسبة للسفر، السفر مزيان مرتاح، وهذا الخط عجيب، كنجيو من موتريل الحسيمة ملي فتحوها احنا مرتاحين والله، راه فرحانين وكتشوف الرحلة كانت بخير وعلى خير.
7: الرحلة الحمد لله دازت بخير وعلى خير من مدينة موتريل إلى مدينة الحسيمة، هي أول رحلة على متن هذه الباخرة هذا الموسم، والحمد لله الأمور دازت بخير وعلى خير.
3: ولضمان انسيابية ونجاح عملية مرحبا 2026 تجندت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتنسيق وثيق مع إدارة المحطة البحرية ومختلف المصالح الأمنية والجمركية والصحية، وقد تم وضع ترتيبات استثنائية تشمل تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية وتوفير فضاءات مريحة للاستقبال والإرشاد لتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية.
0: ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: بالرباط انطلقت أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسان الذي تنظمه جامعة محمد الخامس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسسية. هذا المؤتمر يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات لمناقشة أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.
9: جميع المجالات هي حاضرة معنا في هذا المؤتمر، من تكنولوجيات متقدمة، من ذكاء اصطناعي، من كل ما يخص الصحة، يعني كل المجالات هي قابلة للنقاش لأنها تهم الإنسانية بشكل كبير.
8: المشاركون أجمعوا على أهمية أنسنة التكنولوجيا وتطويعها لخدمة الإنسان مع قياس أثرها الحقيقي الملموس على حياة المواطنين وتنمية المجالات الترابية، مشيرين إلى الدور الكبير الذي يطلع به المغرب في إطار التعاون جنوب جنوب وكمركز للتعاون مع الشركاء الأفارقة في هذا المجال.
10: والمؤتمر كيف العنوان ديالو هو كيهدف بالأساس إلى تطوير البحث العلمي من خلال البحث عن مجموعة من الحلول، ليست حلول فقط هكا غير نوعية، ولكن حلول للهدف الأساسي هو خدمة الإنسانية.
8: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات علمية ومحاضرات رئيسية وموائد مستديرة وورشات تطبيقية ولقاءات تجمع الباحثين بالقطاع الصناعي، كما تسجل دورة هذه السنة مشاركة العديد من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسساتية المرموقة.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني، وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية، إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصر الله الداعم لحل الدولتين، دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
11: إذاعة الأخبار المغربية،
13: غيم راديو،
11: الأخبار على مدار الساعة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بالمركز الثقافي إكليل بمدينة تطوان انطلقت فعالية مشروع الفسيفساء المتوسطية مختبر الإبداع الشبابي للحوار والإدماج بمشاركة شباب من عدد من البلدان المتوسطية. الفعالية تروم تعزيز دور الثقافة والإبداع كوسيلتين لترسيخ الحوار بين الثقافات وتقوية قيم المواطنة والانفتاح، وكذا تمكين الشباب من تطوير مبادرات مبتكرة تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولا وتماسكا.
5: اليوم الطبيعة ديال الموضوع ديال الشباب فتح هذا الحوار ما بين الشباب المتوسطين ما بين الخبراء ما بين المبدعين لتعزيز هذه المكانة اللي كتعرفها مدينة تطوان في البحر الأبيض المتوسط، وتتمين المجهودات اللي كتقوم بهم الدولة المغربية والمملكة المغربية في هذا السياق.
6: We are here for the Mediterranean project.
7: المشروع يشكل مناسبة لتعزيز الحوار والإدماج بين شباب بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال تنظيم ورشات تفاعلية وتبادل الخبرات. هذه المبادرة تتيح للمشاركين تطوير مشاريع مشتركة وتوسيع آفاق التعاون الثقافي بين المؤسسات الشريكة.
4: المتداخلون أكدوا خلال الجلسة الافتتاحية أن هذا المختبر الإبداعي يجسد الرهان على الثقافة والإبداع باعتبارهما آليتين لتعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ قيم التعايش والانفتاح والمواطنة. احتضان مدينة تطوان لمشروع يجمع شركاء من المغرب والمجر وتركيا وقبرص يترجم الدينامية التي تعرفها المدينة. الثقافة والإبداع يشكلان رافعة أساسية لتعزيز الحوار بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والسلام. وتندرج هذه الفعالية الشبابية ضمن احتفالات تطوان عاصمة للثقافة والحوار بالمتوسط لسنة 2026، كما تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمنتدى المتوسطي للشباب الهادفة إلى الربط بين التكوين والثقافة والإبداع والدبلوماسية الشبابية.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج مصالحة، نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع مركز مصالحة بالسجن المحلي بتمسنا حفلا تحت شعار من برنامج مصالحة إلى مركز مصالحة 10 سنوات من التأهيل والمواكبة وإعادة الإدماج. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مركز مصالحة أحمد عبادي أن نجاح برنامج مصالحة شكل منطلقا حاسما للعبور نحو مرحلة جديدة عنوانها ترسيخ نهج المؤسسة.
9: البرنامج يسمى مصالحة لأنه يحرص على إحداث 3 أنواع من المصالحة. النوع الأول أو المصالحة الأولى هي المصالحة مع الذات، نتحدث عن المصالحة النوع الثاني مع النص الديني، ثم النوع الثالث والمصالحة مع المجتمع مع تاريخ هذا المجتمع مع مقومات هويته مع مؤسسات هذا المجتمع مع تشريعاته ومع نظمه.
10: البرنامج الذي ترسخه كتجربة وطنية رائدة في
3: مجال الوقاية من الإرهاب وفي تأهيل فئة نزلاء المدنيين على خلفية قانون الإرهاب وتمكينهم في إطار مقاربة تفريد البرامج من مواكبة النفسية والاجتماعية وتمكينهم من إعادة تصحيح مساراتهم واعتقاداتهم لكي يعودوا بشكل إيجابي للمجتمع ما بعد الإفراج.
8: الحفل تضمن عرض شريط مؤسساتي بعنوان 10 سنوات من برنامج مصالحة من المبادرة إلى المأسسة، إلى جانب شهادات لمستفيدين من البرنامج من بينهم نزيل سابق ونزيلة تستفيد منه حاليا، إضافة إلى نزيل عائد من بؤر التوتر. استعرض مسار تحوله وما يتيحه البرنامج التأهيلي الجديد من فرص لإعادة الإدماج.
10: كانت في حقيقة دورة مفيدة جدا، كان فيها مجموعة من النواحي الدينية حيث تم مراجعة النظرة للنص الديني بشكل تتوافق مع الوسطية والاعتدال والنظرة السليمة للنص الديني، وكان فيها كذلك مصالحة مع الذات عبر السعي لإيجاد التوازن النفسي التي يمكن من الانخراط في المجتمع والعودة للمجتمع بشكل صحيح.
8: إحداث مركز مصالحة جاء تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2023، والتي تعد ثمرة شراكة مؤسساتية وازنة وموسعة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بتنسيق وثيق مع السلطات الأمنية المختصة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: غيم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
11: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
12: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
7: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
13: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
14: انتهز هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير. أنا أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
15: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
7: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
16: أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسية. خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير دستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مسارتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
17: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: أول لقب الأرجنتين، ولكن خلق الجدل. هذا الشيء وقع في المونديال ديال 1978 ملي الأرجنتين كانت مصادف الدورة. كان الحلم ديالها هو التتويج بأول لقب في تاريخها بقيادة المدرب سيزار لويس مينوتي وتألق النجم ماريو كيبيس. دخل المنتخب الألبستي البطولة بعزيمة كبيرة. فريق الأرجنتين النهائي أثار الكثير من النقاش. بعد الفوز على البيرو بستدي الأهداف دون رد، وهي نتيجة ما زالت كثير الكثير من الجدل إلى اليوم. في المباراة النهائية واجهت الأرجنتين منتخب هولندا وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، وفي الأخير حسمت الأرجنتين المباراة في الأشواط الإضافية وغاد تربح الأرجنتين بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد وتوجد بأول لقب في تاريخها. ومن ديك اللحظة دخلت الأرجنتين نادي أبطال العالم وبدأت رحلة صناعة الأساطير بحال مارادونا وميسي. نشوفكم في الحلقة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: في ظل الثورة التكنولوجية التي تعيد تشكيل ملامح المهن، احتضنت مدينة الرباط الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي تحت شعار المستقبل المهني للخريجين في زمن الذكاء الاصطناعي. اللقاء الذي جمع وزراء وأكاديميين وأرباب عمل وضع الجامعة أمام مسؤوليتها الجديدة، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أن دور الجامعة لم يعد يقتصر على منح شهادات، بل أصبحت مطالبة بتخريج كفاءات مرنة قادرة على التأقلم مع متطلبات سوق الشغل والمساهمة الفعالة في خلق الثروة داخل المقاولات.

0: دونك خصنا جوست ندفعوا للشباب ديالنا باش نقول يلاه سير.
1: وأجمع الفاعلون الاقتصاديون المشاركون في هذا اللقاء على أن الرهان اليوم هو تكوين مواهب تتقن الأدوات الرقمية لكنها تحتفظ بقدرتها على التحليل واتخاذ القرار، مؤكدين على أنه مهما بلغ الذكاء الاصطناعي من تطور تظل المهارات الذاتية هي القيمة المضافة الحقيقية التي تضمن للخريجين المغاربة مكانا في مهن الغد.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: أكد مشاركون في ندوة علمية في جرسيفة على الأهمية البالغة لإرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة
5: في إطار تفعيل مضامين الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة بالمغرب التي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 27 يوليوز 2026. انخرطت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في تنزيل مضامين هذه الحملة الوطنية عبر تنظيم ندوة إقليمية.
4: المتدخلون أبرزوا أن تحقيق هذا المسعى يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في شتى مناحي الحياة.
6: فائدة الدمج في الحياة العامة أو الدمج في المدارس أو لا في أي مجال، فهو أننا كنسعى جاهدين إلى تكافؤ الفرص لهذه الفئة هذه، ويكون عندها هي دور في التنمية داخل المجتمع وتمشي بعيد، لما لو اللي عندها قدرات خاصة، فقط الاختلاف هو اللي كاين بينها وبين الأشخاص العاديين.
4: هذه الندوة محطة للتأكيد على ضرورة ترسيخ ثقافة الإدماج انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى صون كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز استقلاليتهم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من النشرة الاقتصادية وفي عناوينها: بإقليم الحاجب تمويل 32 مشروع لفائدة 44 تعاونية بأزيد من 11 مليون درهم. رئيس الجديد للبنك الفيدرالي يتعهد بخفض مستوى التضخم. والهند تطلق برنامجا بأزيد من 13 مليار دولار لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات. في تفاصيل نشرة الاقتصادية: مولت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم الحجب خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجموعه 32 مشروعا لفائدة 44 تعاونية، منها 21 تعاونية نسائية بغلاف مالي نهز 11.4 مليون درهم. أميمة بوشعنين وباقي تفاصيله.
9: خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، تمت الإشارة إلى أن

0: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في تمويل هذه المشاريع التي استفاد منها من مجموعه 373 متعاونا ومتعاونة بأزيد من 6.7 مليون درهم. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم الحاجب عمر المريني أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية البشرية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، مبرزا الحصيلة الإيجابية والهامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التعاونيات بالإقليم. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاق المخطط الإقليمي لمواكبة ودعم التعاونيات بإقليم الحاجب الرامي لتحديد المشاريع التضامنية المبتكرة وتقوية قدرات التعاونيات وتحسين جودة منتجاتها ومواكبتها في مجالات التثمين والتسويق، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
1: التزم الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش أمام النواب الأمريكيين بتدارك تضخم السنوات الخمس السابقة، وقال وورش أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي: إذا اعتمدنا السياسة الملائمة وسنقوم بذلك، فإن طفرة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح جزءا من الماضي. المسؤول المالي أبرز أن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتسامحون مع استمرار ارتفاع مستوى التضخم بشكل دائم، وتعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها لورش أمام البرلمانيين الأمريكيين منذ أدائه القسم في ماي على رأس البنك المركزي الأمريكي، بينما سيستقبله أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم اليوم الأربعاء في جلسة مماثلة. أطلقت الهند برنامجا جديدا لأشباه الموصلات يشمل مساعدات مالية تتجاوز 13 مليار دولار لتسريع وتيرة إنتاجها محليا، في ظل سعيها للتحول إلى قوة عالمية في مجال الإلكترونيات. ووافق مجلس الوزراء الهندي على هذه المبادرة التي توسع نطاق خطة أطلقت قبل خمس سنوات للحد من الاعتماد على الواردات وجذب الاستثمارات في واحدة من أكثر الصناعات أهمية من الناحية الاستراتيجية على مستوى العالم. يأتي ذلك في ظل تسابق الدول لتأمين سلاسل توريد أشباه الموصلات عقب الاضطرابات التي شهدتها فترة جائحة كوفيد وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي كشفت عن مواطن ضعف في الإنتاج العالمي. ويركز البرنامج على تعزيز منظومة أشباه الموصلات المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي للمواد الأساسية وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع في الهند. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
6: بجرسيف نظمت فعالية النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة لتكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكد تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. الملتقى يروم تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة انطلاقا من كون الإعاقة اختلافا في القدرات وليست عائقا أمام التميز والإبداع.
7: السلام عليكم.
8: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026.
6: ويعد الملتقى محطة للاحتفاء باختتام الموسم الدراسي وتتويجا للعمل الذي أنجزته مختلف أطر الجمعية طيلة السنة. تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الجمعية خلال هذا الموسم ما مجموعه 300 مستفيد ومستفيدة ضمن مختلف البرامج.
9: هذا اللقاء أو هذا الملتقى هذا اللي كتنظمه جمعية النجود اللي حريصة أنها تقدمه كل سنة في النهاية ديال الموسم الدراسي كيكون فرصة أننا نتلقاو حنايا كآباء وكأمهات أننا كنتواصلوا مع الأخصائيين باش نتعرفوا على الطرق الكفيلة باش أننا نزيدوا بهاد الوليدات القدام.
6: هذه التظاهرة شكلت فضاء متميزا لإبراز المواهب والإبداعات التي يزخر بها الأطفال في وضعية إعاقة، حيث يتيح للمستفيدين فرصة استعراض مهارات مكتسبة والتطور المحقق في مجالات متعددة، بما يعكس الواقع الإيجابي لبرامج التأطير والمواكبة التي توفرها الجمعية بهدف تمكين الأطفال من الاندماج الأمثل داخل محيطهم الاجتماعي والتربوي.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: وسعيد المالكي على ريم راديو خلال المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي، بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثل السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تعزيز دعم الشباب حاملي المشاريع المبتكرة من خلال إرساء آليات تمويل ملائمة، لا سيما في القطاع الأخضر والاقتصاد الأزرق والمجال الرقمي. هذا ما أكدت عليه توصيات المنتدى المغربي الخليجي حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب الذي اختتمت أشغاله بالدار البيضاء.
6: التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، وهي فرصة اليوم جاءت استجابة لانتظارات شباب المغربي الخليجي من أجل فتح آفاق ومسارات تمكنهم من العمل المشترك، سواء فيما يخص تكوين تنمية القدرات، الشغل والتشغيل، عبر مواضيع ومجالات ذات راهنية.
5: ودعت التوصية المنبثقة عن مختلف الورشات والجلسات إلى ضرورة اعتماد مقاربات متكاملة تجمع بين التعليم والتكوين وقابلية التشغيل وريادة الأعمال والابتكار والتمويل، مع تعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري لتحسين تنافسية الاقتصادات الوطنية.
7: يسعدنا مشاركة ضمن وفد دولة الإمارات في هذا الملتقى المملكة المغربية الشقيقة الذي يسلط الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب. ما مسنا من الأفكار والتجارب يعكس جميع بأن الشباب هم محرك حقيقي لتنمية وصناعة المستقبل.
5: وتميز حفل اختتام المنتدى بتكريم رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي البعثات الدبلوماسية المشاركة، تقديرا لمساهمتهم في إنجاح هذه الدورة والتزامهم بتعزيز التعاون بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالي الشباب والتنمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
8: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أكد أن الجامعة مطالبة بتكوين كفاءات قادرة على التكيف مع تحولات سوق الشغل والمساهمة في خلق الثروة داخل المقاولة. في كلمة بمناسبة الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي المنعقد بالرباط، أوضح السيد ميداوي أنه في الوقت الذي يشهد فيه سوق الشغل تحولات عميقة بفعل الذكاء الاصطناعي، فإن الجامعة باعتبارها رافعة حقيقية لخلق الثروة ملزمة بإعداد أطر مرنة وكفاءات مؤهلة لا تقتصر مهامها على تنفيذ مهام عمليات فحسب، بل تساهم أيضا في تعزيز التنافسية داخل المقاولات والتكيف مع المتغيرات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
9: اللقاء ديال اليوم كيتطرق لواحد الموضوع مهم جدا واللي هو الذكاء الاصطناعي والعلاقة ديالو مع تشغيل الشباب. اللي يلاحظ اليوم في سوق الشغل هو أن الذكاء الاصطناعي غادي يستعمل في مكان عدة يعني شباب اللي كيبداو العمل ديالهم بمهام في المتناول إذا صح التعبير، واللي هاد المهام اللي هي بسيطة غدا غادي تقوم بها الذكاء الاصطناعي، وبالتالي كاين السؤال اللي كيتطرح شنو هو المصير ديال هاد الشباب.
8: هذا وشكلت الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي المنظم من طرف جامعة الأخوين تحت شعار المستقبل المهني للخريجين الجدد في زمن الذكاء الاصطناعي، كيف نؤسس لقيمة مشتركة بين المشغلين والكفاءات الشابة. شكلت منصة متميزة للنقاش والتفكير، جمعت ثلة من الشخصيات العمومية والخبراء والأكاديميين.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
10: شنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم موجة ضربات استهدفت أهدافا عسكرية في جزيرة طنبا الكبرى الإيرانية الواقعة عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضحت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي، بالإضافة إلى مواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وأكدت القيادة العسكرية أن الضربات قلصت بشكل أكبر قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وفي منشور عبر منصة إكس، أعلنت سنتكوم أنه منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مساء الثلاثاء، أجبرت القوات الأمريكية سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار على التراجع والعودة. وشددت سنتكوم على أن الجيش الأمريكي يظل يقظا ومستعدا لفرض الحصار بشكل كامل على الموانئ الإيرانية. وكان رئيس دونالد ترامب أكد عزمه إعادة فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية، والذي دخل حيز تنفيذ في اليوم نفسه عند الساعة 8 بتوقيت غرينتش. وشدد رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي الاثنين على أن الولايات المتحدة ستكون من الآن فصاعدا حارس مضيق هرمز.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
11: الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للمنطقة المغاربية شكل مناسبة لتسليط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنمية بالمغرب. سعيد جدا بالاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وبما حققه المغرب من تقدم ملحوظ في مجال التكوين، هي مكتسبات أصبحت تشكل مرجعا يمكن لدول المنطقة الاستلهام منه بشكل جماعي. هذا اللقاء أتاح فضاء للحوار وتثمين المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات والإدماج المهني وإعداد الكفاءات. إنه موضوع مهم، فتنشيط سوق الشغل يقع في صلب النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق في مجال التشغيل. المغرب يتوفر على القيادة المؤسساتية وإطار الإصلاحات وشركاء الاستثمار اللازمين لمواجهة تحدي التشغيل المنتج. هذا الاحتفال يأتي بمناسبة إصدار التقرير الإقليمي بعنوان نتعلم اليوم لنبني الغد الذي أعده المكتب الإقليمي لليونسكو في المنطقة المغاربية.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. هنا بالميناء رست باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها 571 مسافرا و 147 عربة. هذا وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبة تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال لأفراد الجالية المغربية.
13: جينا من فرنسا، وصلنا بخير وعلى خير، لقينا تسهيلات من البداية حتى النهاية والحمد لله. مسرورين بزاف بالوصول ديالنا، أول وصول هذه السنة وحنا كنتسناو سنة وحنا كان يعني نشتاقوا لهذا الوقت هذا باش نزوروا الأهل والحباب والبلاد.
14: جينا بخير مع الطريق الحمد لله في الباطو، استقبلونا مزيان الحمد لله.
5: أفراد الجالية المغربية الوافدون عبر هذا الميناء عبروا عن ارتياحهم الكبير لاستئناف الخط البحري بين موتريل والحسيمة، مؤكدين أنه قلص مدة السفر وسهل تنقلهم بشكل ملحوظ، مشيدين بجودة الاستقبال والإجراءات المواكبة.
14: بالنسبة للسفر، السفر مزيان مرتاح، وهذا الخط عجيب. كنجيو من موتريل الحسيمة، ملي فتحوها احنا مرتاحين والله، راه فرحانين، وكتشوف الرحلة كانت بخير وعلى خير.
15: الرحلة الحمد لله دازت بخير وعلى خير من مدينة موتريل إلى مدينة الحسيمة، هي أول رحلة على متن هذه الباخرة هذا الموسم، والحمد لله الأمور دازت بخير وعلى خير.
5: ولضمان انسيابية ونجاح عملية مرحبا 2026، تجندت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتنسيق وثيق مع إدارة المحطة البحرية ومختلف المصالح الأمنية والجمركية والصحية، وقد تم وضع ترتيبات استثنائية تشمل تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية وتوفير فضاءات مريحة للاستقبال والإرشاد لتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
16: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
16: الأخبار على مدار الساعة.
8: بالرباط انطلقت أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسان الذي تنظمه جامعة محمد الخامس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسسية. هذا المؤتمر يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات لمناقشة أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.
17: جميع المجالات هي حاضرة معنا في هذا المؤتمر، من تكنولوجيات متقدمة، من ذكاء اصطناعي، من كل ما يخص الصحة، يعني كل المجالات هي قابلة للنقاش لأنها تهم الإنسانية بشكل كبير.
8: المشاركون أجمعوا على أهمية أنسنة التكنولوجيا وتطويعها لخدمة الإنسان مع قياس أثرها الحقيقي الملموس على حياة المواطنين وتنمية المجالات الترابية، مشيرين إلى الدور الكبير الذي يطلع به المغرب في إطار التعاون جنوب جنوب وكمركز للتعاون مع الشركاء الأفارقة في هذا المجال.
18: والمؤتمر كيف من العنوان دياله، هو كيهدف بالأساس إلى تطوير البحث العلمي من خلال البحث عن مجموعة من الحلول، ليست حلول فقط هكا غير نوعية، ولكن حلول للهدف الأساسي هو خدمة الإنسانية.
8: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات علمية ومحاضرات رئيسية وموائد مستديرة وورشات تطبيقية ولقاءات تجمع الباحثين بالقطاع الصناعي، كما تسجل دورة هذه السنة مشاركة العديد من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسساتية المرموقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالمركز الثقافي إكليل بمدينة تطوان انطلقت فعاليات مشروع الفسيفساء المتوسطية، مختبر الإبداع الشبابي للحوار والإدماج، بمشاركة شباب من عدد من البلدان المتوسطية. الفعالية تروم تعزيز دور الثقافة والإبداع كوسيلتين لترسيخ الحوار بين الثقافات وتقوية قيم المواطنة والانفتاح، وكذا تمكين الشباب من تطوير مبادرات مبتكرة تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولا وتماسكا.
4: اليوم الطبيعة ديال الموضوع ديال الشباب، فتح هذا الحوار ما بين الشباب المتوسطين، ما بين الخبراء، ما بين المبدعين، لتعزيز هذه المكانة اللي كتعرفها مدينة تطوان في البحر الأبيض المتوسط، وتثمين المجهودات اللي كتقوم بهم الدولة المغربية والمملكة المغربية في هذا السياق.
5: We are here for the Mediterranean project.
6: المشروع يشكل مناسبة لتعزيز الحوار والإدماج بين شباب بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال تنظيم ورشات تفاعلية وتبادل الخبرات. هذه المبادرة تتيح للمشاركين تطوير مشاريع مشتركة وتوسيع آفاق التعاون الثقافي بين المؤسسات الشريكة.
3: المتداخلون أكدوا خلال الجلسة الافتتاحية أن هذا المختبر الإبداعي يجسد الرهان على الثقافة والإبداع باعتبارهما آليتين لتعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ قيم التعايش والانفتاح والمواطنة. احتضان مدينة تطوان لمشروع يجمع شركاء من المغرب والمجر وتركيا وقبرص يترجم الدينامية التي تعرفها المدينة. الثقافة والإبداع يشكلان رافعة أساسية لتعزيز الحوار بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والسلام. وتندرج هذه الفعالية الشبابية ضمن احتفالات تطوان عاصمة للثقافة والحوار بالمتوسط لسنة 2026، كما تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمنتدى المتوسطي للشباب الهادفة إلى الربط بين التكوين والثقافة والإبداع والدبلوماسية الشبابية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بقراءة في العناوين. بسلا تسلط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال بالمغرب. وبطنجة تقديم تقرير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حول النسيج المقاولاتي بالجهة. ندوة بقرسيف تؤكد على أهمية إرساء بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو للمنطقة المغاربية بسلا شكل مناسبة لتسليط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنمية بالمغرب. تصريح لشرف أحمي مدى المدير الإقليمي وممثل اليونسكو بالمنطقة المغاربية لنستمع.
8: سعيد جدا بالاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وبما حققه المغرب من تقدم ملحوظ في مجال التكوين. هي مكتسبات أصبحت تشكل مرجعا يمكن لدول المنطقة الاستلهام منه بشكل جماعي. هذا اللقاء أتاح فضاء للحوار وتثمين المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات والإدماج المهني وإعداد الكفاءات. إنه موضوع مهم، فتنشيط سوق الشغل يقع في صلب النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق في مجال التشغيل. المغرب يتوفر على القيادة المؤسساتية وإطار الإصلاحات وشركاء الاستثمار اللازمين لمواجهة تحدي التشغيل المنتج.
7: بمدينة طنجة قدم المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. وخلال هذا اللقاء أكدت المديرة التنفيذية للمرصد أمل الإدريسي أن هذا التقرير يتميز باعتماده مقاربة ترابية تتيح قراءة دقيقة للواقع الاقتصادي على مستوى مختلف العمالات والأقاليم التابعة للجهة. وأضافت أن التحليل يبرز تفاوتات بين مختلف المجالات الترابية حيث تؤكد عمالة طنجة أصيلة مكانتها كأهم قطب مقاولاتي تحتضن نحو 72% من المقاولات وحوالي 85% من التمويلات البنكية. وخلال ندوة علمية بقرسيف أكد مشاركون على الأهمية البالغة لإرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة. وأبرز المتدخلون خلال هذا اللقاء أن تحقيق هذا المسعى يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في شتى مناحي الحياة. تفاصيل أوفى في تصريح عبد الإله دوز المكلف بتدبير المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بقرسيف لنتابع.
9: في إطار تفعيل مضامين الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة بالمغرب التي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 27 يوليو 2026 انخرطت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في تنزيل مضامين هذه الحملة الوطنية عبر تنظيم ندوة إقليمية.
10: فائدة الدمج في الحياة العامة أو الدمج في المدارس أو لا في أي مجال فهو أننا كنسعى جاهدين إلى تكافؤ الفرص لهذه الفئة هذه ويكون عندها تهي دور في التنمية داخل المجتمع وتمشي بعيد لما لو اللي عندها قدرات خاصة فقط الاختلاف هو اللي كاين بينها وبين الأشخاص العاديين.
7: نهاية جولتنا الجهوية نلتقي في موعد لاحق.
11: بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج مصالحة نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع مركز مصالحة بالسجن المحلي بتمسنا حفلا تحت شعار من برنامج مصالحة إلى مركز مصالحة 10 سنوات من التأهيل والمواكبة وإعادة الإدماج. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مركز مصالحة أحمد عبادي أن نجاح برنامج مصالحة شكل منطلقا حاسما للعبور نحو مرحلة جديدة عنوانها ترسيخ نهج المؤسسة.
12: البرنامج يسمى مصالحة لأنه يحرص على إحداث ثلاثة أنواع من المصالحة. النوع الأول أو المصالحة الأولى هي المصالحة مع الذات، نتحدث عن المصالحة النوع الثاني مع النص الديني، ثم النوع الثالث والمصالحة مع المجتمع، مع تاريخ هذا المجتمع، مع مقومات هويته، مع مؤسسات هذا المجتمع، مع تشريعاته ومع نظمه.
13: البرنامج الذي ترسخ كتجربة وطنية رائدة في مجال الوقاية من الإرهاب وفي تأهيل فئة نزلاء المدنيين على خلفية قانون الإرهاب وتمكينهم في إطار مقاربة تفريد البرامج من مواكبة النفسية والاجتماعية وتمكينهم من إعادة تصحيح مساراتهم واعتقاداتهم لكي يعودوا بشكل إيجابي للمجتمع ما بعد الإفراج.
11: الحفل تضمن عرض شريط مؤسساتي بعنوان 10 سنوات من برنامج مصالحة من المبادرة إلى المؤسسة، إلى جانب شهادات لمستفيدين من البرنامج من بينهم نزيل سابق ونزيلة تستفيد منه حاليا، إضافة إلى نزيل عائد من بؤر التوتر. استعرض مسار تحوله وما يتيحه البرنامج التأهيلي الجديد من فرص لإعادة الإدماج.
14: كانت في حقيقة دورة مفيدة جدا، كان فيها مجموعة من النواحي الدينية حيث تم مراجعة النظرة للنص الديني بشكل تتوافق مع الوسطية والاعتدال والنظرة السليمة للنص الديني، وكان فيها كذلك مصالحة مع الذات عبر السعي لإيجاد التوازن النفسي التي يمكن من الانخراط في المجتمع والعودة للمجتمع بشكل صحيح.
11: إحداث مركز مصالحة جاء تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2023، والتي تعد ثمرة شراكة مؤسساتية وازنة وموسعة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بتنسيق وثيق مع السلطات الأمنية المختصة.
2: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
16: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
17: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
18: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
16: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
19: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
20: انتهز هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
21: كان في
4: تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
16: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
21: أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسية. خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير دستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مساراتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في ظل الثورة التكنولوجية التي تعيد تشكيل ملامح المهن، احتضنت مدينة الرباط الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي تحت شعار المستقبل المهني للخريجين في زمن الذكاء الاصطناعي. اللقاء الذي جمع وزراء وأكاديميين وأرباب عمل وضع الجامعة أمام مسؤوليتها الجديدة، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أن دور الجامعة لم يعد يقتصر على منح شهادات، بل أصبحت مطالبة بتخريج كفاءات مرنة قادرة على التأقلم مع متطلبات سوق الشغل والمساهمة الفعالة في خلق الثروة داخل المقاولات.
4: الشباب دائما عندهم المكانة ديالهم في الشغل، في سوق الشغل. حقيقة أن الذكاء الاصطناعي غادي يغير المهن، ولكن ما غاديش يحذف المهن، المهن غادي تتغير أكثر ما غادي تحذف، غادي يتخلقوا مهن جديدة طبعا. وبالتالي كيخص من جهة الجامعة اللي كتكون هاد الشباب تعطيهم واحد التكوين اللي هو يمكنهم أنهم يتأقلموا مع هذه المتغيرات.
5: الذكاء الاصطناعي المغاربة اليوم فهموا، دونك ما كاينش شي واحد اللي تقول لي سان سيغان تيقول لك هذا مهم. حنا بزاف خصنا جوست ندفعوا للشباب ديالنا باش نقول يلاه سير.
3: وأجمع الفاعلون الاقتصاديون المشاركون في هذا اللقاء على أن الرهان اليوم هو تكوين مواهب تتقن الأدوات الرقمية، لكنها تحتفظ بقدرتها على التحليل واتخاذ القرار، مؤكدين على أنه مهما بلغ الذكاء الاصطناعي من تطور، تظل المهارات الذاتية هي القيمة المضافة الحقيقية التي تضمن للخريجين المغاربة مكانا في مهن الغد.
2: أخبار المغرب والعالم.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ريم راديو.
6: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: التغير المناخي يرفع حصيلة الوفيات في أوروبا إلى أكثر من 10,000 حالة خلال يونيو الماضي. في إسبانيا خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد. صيف 2026 يسجل أعلى درجات حرارة منذ 1961 في إسبانيا. نستهل النشرة الإيكولوجية من جنيف. بيانات صادرة عن شبكة يورومومو الأوروبية كشفت عن تسجيل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية في القارة الأوروبية خلال موجة الحر القياسية التي ضربت غرب القارة أواخر شهر يونيو الماضي. إحصاءات الشبكة رصدت في 27 دولة أوروبية أن أكثر من 9,000 حالة من إجمالي الوفيات الزائدة كانت لأشخاص تجاوزت أعمارهم 65 عاما، وهي الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الناجمة عن الحرارة الشديدة كضربات الشمس وتفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي. نواصل نواصل من إسبانيا، حيث شهدت البلاد بداية صيف أكثر حرارة منذ انطلاق تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1961 نتيجة موجتي حر تسببتا في ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة. الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية أوضحت في تدوينة على منصة إكس أن أيام صيف 2026 جميعها تقريبا سجلت درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة في مختلف أنحاء البلاد. تداعيات التغير المناخي جعلت هذه الموجة الحارة تأتي بشكل مبكر، مما دفع السلطات الإسبانية إلى إعلان أعلى مستوى من التأهب في عدد من المناطق في شمال البلاد. نبقى في إسبانيا. الوكالة الإسبانية للأرصاد الجوية حذرت مساء أمس من أن مستوى خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. درجات الحرارة تواصل ارتفاعها في جزء كبير من المناطق الداخلية لشبه الجزيرة الإيبيرية، حيث يتوقع أن تتراوح الدرجات القصوى بين 38 و40 درجة مئوية، فيما صنف مستوى خطر اندلاع الحرائق في أقصى درجاته الأحمر على طول الشريط الشمالي الشرقي للبلاد وصولا إلى كاتالونيا، بالإضافة إلى إقليم سرقسطة وفالنسيا. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
7: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
8: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
9: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
7: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد

0: فلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
1: انتهز هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير. أنا أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
2: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
3: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أكد أن الجامعة مطالبة بتكوين كفاءات قادرة على التكيف مع تحولات سوق الشغل والمساهمة في خلق الثروة داخل المقاولة. في كلمة بمناسبة الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي المنعقد بالرباط، أوضح السيد ميداوي أنه في الوقت الذي يشهد فيه سوق الشغل تحولات عميقة بفعل الذكاء الاصطناعي، فإن الجامعة باعتبارها رافعة حقيقية لخلق الثروة ملزمة بإعداد أطر مرنة وكفاءات مؤهلة لا تقتصر مهامها على تنفيذ مهام عمليات فحسب، بل تساهم أيضا في تعزيز التنافسية داخل المقاولات والتكيف مع المتغيرات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
3: اللقاء ديال اليوم كيتطرق لواحد الموضوع مهم جدا، واللي هو الذكاء الاصطناعي والعلاقة ديالو مع تشغيل الشباب. اللي يلاحظ اليوم في سوق الشغل هو أن الذكاء الاصطناعي غادي يستعمل في مكان عدة يعني شباب اللي كيبداو العمل ديالهم بمهام في المتناول إذا صح التعبير، واللي هاد المهام اللي هي بسيطة غدا غادي تقوم بها الذكاء الاصطناعي، وبالتالي كاين السؤال اللي كيتطرح شنو هو المصير ديال هاد الشباب.
2: هذا وشكلت الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي المنظم من طرف جامعة الأخوين تحت شعار المستقبل المهني للخريجين الجدد في زمن الذكاء الاصطناعي، كيف نؤسس لقيمة مشتركة بين المشغلين والكفاءات الشابة. شكلت منصة متميزة للنقاش والتفكير، جمعت ثلة من الشخصيات العمومية والخبراء والأكاديميين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكد مشاركون في ندوة علمية في جرسيف على الأهمية البالغة لإرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة.
6: في إطار

0: تفعيل مضامين الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة بالمغرب التي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 27 يوليو 2026. انخرطت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في تنزيل مضامين هذه الحملة الوطنية عبر تنظيم ندوة إقليمية.
1: المتدخلون أبرزوا أن تحقيق هذا المسعى يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في شتى مناحي الحياة.
2: فائدة الدمج في الحياة العامة أو الدمج في المدارس أو لا في أي مجال، فهو أننا كنسعى جاهدين إلى تكافؤ الفرص لهذه الفئة هذه، ويكون عندها تهي دور في التنمية داخل المجتمع وتمشي بعيد، لما لا ولي عندها قدرات خاصة، فقط الاختلاف هو اللي كاين بينها وبين الأشخاص العاديين.
1: هذه الندوة محطة للتأكيد على ضرورة ترسيخ ثقافة الإدماج انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى صون كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز استقلاليتهم.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: بالرباط انطلقت أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسان الذي تنظمه جامعة محمد الخامس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسسية. هذا المؤتمر يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات لمناقشة أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.
5: جميع المجالات هي حاضرة معنا في هذا المؤتمر، من تكنولوجيات متقدمة، من ذكاء اصطناعي، من كل ما يخص الصحة، يعني كل المجالات هي قابلة للنقاش لأنها تهم الإنسانية بشكل كبير.
4: المشاركون أجمعوا على أهمية أنسنة التكنولوجيا وتطويعها لخدمة الإنسان مع قياس أثرها الحقيقي الملموس على حياة المواطنين وتنمية المجالات الترابية، مشيرين إلى الدور الكبير الذي يطلع به المغرب في إطار التعاون جنوب جنوب وكمركز للتعاون مع الشركاء الأفارقة في هذا المجال.
6: والمؤتمر كيف ما العنوان ديالو هو كيهدف بالأساس إلى تطوير البحث العلمي من خلال البحث عن مجموعة من الحلول، ليست حلول فقط هكا غير نوعية، ولكن حلول للهدف الأساسي هو خدمة إنسانية.
4: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات علمية ومحاضرات رئيسية وموائد مستديرة وورشات تطبيقية ولقاءات تجمع الباحثين بالقطاع الصناعي، كما تسجل دورة هذه السنة مشاركة العديد من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسسية المرموقة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسية. خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة تغييرات غير دستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسية تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مسارتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الإفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الإفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الإفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي، بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثل السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق مشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
3: الخبر من المصدر.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: بالمركز الثقافي إكليل بمدينة تطوان انطلقت فعالية مشروع الفسيفساء المتوسطية، مختبر الإبداع الشبابي للحوار والإدماج، بمشاركة شباب من عدد من البلدان المتوسطية. الفعالية تروم تعزيز دور الثقافة والإبداع كوسيلتين لترسيخ الحوار بين الثقافات وتقوية قيم المواطنة والانفتاح، وكذا تمكين الشباب من تطوير مبادرات مبتكرة تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولا وتماسكا.
2: اليوم الطبيعة ديال الموضوع ديال الشباب، فتح هذا الحوار ما بين الشباب المتوسطين ما بين الخبراء ما بين المبدعين لتعزيز هذه المكانة اللي كتعرفها مدينة تطوان في البحر الأبيض المتوسط، وتثمين المجهودات اللي كتقوم بهم الدولة المغربية والمملكة المغربية في هذا السياق.
3: We are here for the Mediterranean project.
4: المشروع يشكل مناسبة لتعزيز الحوار والإدماج بين شباب بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال تنظيم ورشات تفاعلية وتبادل الخبرات. هذه المبادرة تتيح للمشاركين تطوير مشاريع مشتركة وتوسيع آفاق التعاون الثقافي بين المؤسسات الشريكة.
1: المتداخلون أكدوا خلال الجلسة الافتتاحية أن هذا المختبر الإبداعي يجسد الرهان على الثقافة والإبداع باعتبارهما آليتين لتعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ قيم التعايش والانفتاح والمواطنة. احتضان مدينة تطوان لمشروع يجمع شركاء من المغرب والمجر وتركيا وقبرص يترجم الدينامية التي تعرفها المدينة. الثقافة والإبداع يشكلان رافعة أساسية لتعزيز الحوار بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والسلام. وتندرج هذه الفعالية الشبابية ضمن احتفالات تطوان عاصمة للثقافة والحوار بالمتوسط لسنة 2026، كما تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمنتدى المتوسطي للشباب الهادفة إلى الربط بين التكوين والثقافة والإبداع والدبلوماسية الشبابية.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. هنا بالميناء رست باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها 571 مسافرا و 147 عربة. هذا وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبة تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال لأفراد الجالية المغربية.
6: جينا من فرنسا، وصلنا بخير وعلى خير، لقينا تسهيلات من البداية حتى النهاية والحمد لله، مسرورين بزاف بالوصول ديالنا. أول وصول هذه السنة وحنا كنتسناو سنة وحنا كان يعني نشتاقوا لهذا الوقت هذا باش نزوروا الأهل والحباب والبلاد.
7: جينا بخير مع الطريق الحمد لله في الباط واستقبلونا مزيان الحمد لله.
5: أفراد الجالية المغربية الوافدون عبر هذا الميناء عبروا عن ارتياحهم الكبير لاستئناف الخط البحري بين موتريل والحسيمة، مؤكدين أنه قلص مدة السفر وسهل تنقلهم بشكل ملحوظ، مشيدين بجودة الاستقبال والإجراءات المواكبة.
7: بالنسبة للسفر، السفر مزيان مرتاح، وهذا الخط عجيب، كنجيو من موتريل الحسيمة ملي فتحوها احنا مرتاحين والله، راه فرحانين وكتشوف الرحلة كانت بخير وعلى خير.
8: الرحلة الحمد لله دازت بخير وعلى خير من مدينة موتريل إلى مدينة الحسيمة، هي أول رحلة على متن هذه الباخرة هذا الموسم، والحمد لله الأمور دازت بخير وعلى خير.
5: ولضمان انسيابية ونجاح عملية مرحبا 2026 تجندت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتنسيق وثيق مع إدارة المحطة البحرية ومختلف المصالح الأمنية والجمركية والصحية، وقد تم وضع ترتيبات استثنائية تشمل تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية وتوفير فضاءات مريحة للاستقبال والإرشاد لتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية.
0: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا بكم. السمع ليس مجرد حاسة من حواسنا، بل هو جسر التواصل مع العالم من حولنا، وعندما يضعف هذا الجسر تبدأ تفاصيل كثيرة في التغير، من الحوار مع الآخرين إلى الاندماج في الحياة اليومية. تصحيح السمع أصبح اليوم يستفيد من تقنيات متطورة وحلول متعددة، سنتعرف عليها في حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة سامية بنيس، دكتورة في علم السمعيات. مرحبا بك دكتورة.
2: شكرا لكم، شكرا للاستضافة الطيبة.
1: مرحبا بك. بداية دكتورة سامية، شنو كنعنيو أو شنو الفرق بين ضعف السمع المؤقت وضعف السمع الدائم؟
2: ضعف السمع المؤقت temporary threshold شفت TTS هو بحال دابا فاش تيكون شي انسان تعرض لواحد الصوت مجهد بوندون واحد الوقت قصير، بحال دابا عرض شي عرس في العشيه، خرج في شي نهار، اولا دوك الناس اللي كيخدموا مع شي ماكينات فيهم صداع بزاف، اولا اي انسان اللي تعرض للصوت مجهد au-delà d'un certain décibel, on va dire au-delà de 90 décibels pendant واحد البيريود ديال الوقت كيقدر يتصاب بهذه الحاله. سيتادير كو لي سيلول سيلي اكسترن ديالو اي بوف سونفلي ان تي بو، من بعد داك التعرض ديالو داك الصوت المجهد كيقدر فاش يصبح الصباح كيصبح بحال الا عنده صفاره في ودنيه، كيصبح بحال ودنيه ثقيله عليه، مي سي جوست تمبورير، غادي يفوتو بحال دابا داك الصباح وغيعاود يرجع السمع ديالو. ماتنو لو دونجي في هذا بحال دابا باغيزوم شي واحد اللي الشغل ديالو كيحتم عليه انه يكون في داك البيئه الصاخبه، تيكون عنده temporary threshold shift اليوم كيعاود يرجع، عاوتاني temporary threshold shift tomorrow كيعاود يرجع، عاوتاني لا ميم شوز بلوطار الى ان كيقدر يولي دائم. عندك ضعف السمع الدائم، يا اما كيكون للاطفال الصغيرين فاش تتولدوا تيكون ضعف سمع دائم، او لا ضعف مع الكبر، او لا المهم انسان مشى ليه سمع وصافي، يا با دو غوتور ناتوريل اون فاتير.
1: نعم دكتوره، بالنسبه لضعف السمع واش كيرتبط فقط بالكبار اللي كيكونوا في واحد الوسط اللي كيكون فيه ضجيج، ولا ممكن كذلك يصيب فئات مختلفه يعني من شباب اطفال؟
2: يصيب اي فئه من العمر. اللي كنعرفوا عليه بزاف هو الشيخوخه، à cause de la vieillesse l'oreille elle est un petit peu faible فكيكون واحد نقص السمع، كيقدر يكون دو لا نيسونس، يقدر يكون في اي طور من طور نمو الانسان. il y a plusieurs types de perte auditive وكيقدر يصيبوا ان امبورت كال مومون، بحال دابا une perte de conduction، الصوت غير ما كيوصلش الاذن الداخليه، اوكي كاين الطبل كاين لي زوس لي كاين هذا، ولكن كاين واحد المشكل في داك الاذن الوسطى اللي ما تيخليش الصوت يوصل توتافي الاذن الداخليه.
1: هذا نوع من انواع هذا كيقدر يكون
2: انا بورت كلاش التهابات، اوكي الطبل ديال الاذن كيقدر يتصاب افيك اون بيرفوراسيون، فهادو شي حوايج كيقدروا يوقعوا انا بورت كلاش، سورتو بحال دابا لي زوتي تيروميكوز الاطفال كتصابهم بزاف، ولكن اوسي سي دي بيرت اوديتيف تمبورير، لان اون فوا كتمشي بحال دابا داك لا كوز كي كريي داك لا بيرت كيعاود يرجع السمع. ماتنون لي بيرت اللي كيبقاو بوغ توجور هما لي بيرت اللي كيقدروا يصيبوا الاذن الداخليه وما بعدها.
1: نعم يعني هذا ما كاينش عندهم علاج او كيكون فقدان للسمع يعني بصفه نهائيه.
2: بريسك كنقدروا نديروا حلول واحده اخرى باش كنساعدوا داك الانسان، ولاني يا با دو ميديكامون كي فا ريفيرسي لو بروبليم اون فوا كسا توش لا كوكلي وما بعد لا كوكلي سي تري ديفيسيل. الا ما كانش تي تي اس اللي هو مستوى السمع كينخفض لوقت مؤقت ومن بعد يقدر يعاود يرجع.
1: طيب دكتوره ساميه، كيفاش كيتم تشخيص ضعف السمع او فقدان السمع؟
2: تشخيص عندنا عده اختبارات متاحه باش كنقدروا نحطوا الدياغنوستيك اكزاكت. كاين شخيص اللي كيشوف غير في الأذن الموين الأذن الوسطى، كاين شخيص كيشوف في الكوكلي، كاين شخيص كيشوف في الصوت كيف منين كتاخذوا الأذن إلى أن كيوصل الدماغ شنو كيوقع. كاين دي تيست aussi qui nous permettent de voir de vérifier les cellules ciliées externes نشوفوا واش خدامين ولا لا. كاين تيست اللي كيخلينا نشوفوا واش العريق كيخدم مزيان أو لا لا، وكاينين لي تيست سونترو اللي كنشوفوا واش بعد ما خدينا داك الصوت واش عرفنا نعطيوه واحد المعنى أو لا لا. فنقدر نسمع ولا نقدر ماشي لازم بالضروره نفهم. فكاينين شي اطفال كيكونوا بحال دابا في المدرسه، كاينين شي وليدات كيكونوا النقاط ديالهم في المدرسه ما مزيانين، شو هو الوليد اللي توت فولونتي باش يقرا باغي ومركز وهذا وهذا، ولكن صعيب عليه انه يفرز الكلام ديال الاستاذ، صعيب عليه انه يركز، صعيب عليه انه يبيرفورمي تري بيان.
1: طيب دكتوره ساميه، يعني من بعد التشخيص كنجيو الحلول، شنو هما الحلول المتاحه اليوم الضعف السمع او فقدان السمع؟
2: الحلول كاينين دي زاباري اوديتيف بيان سور توت سورت اي توت تيب، يفو شوازير لو بون اباري بور لا بون بيرت اوديتيف. الا ضعف السمع كان ناقص بزاف او لا ضعف فهم الكلام كان ناقص بزاف، كنقدروا نلجؤوا الى امبلون كوكليير اللي هي زراعه القوقعه. زراعه القوقعه بحد ذاتها هي بحال الى دي زيليكترود كي فون رومبلاسي لا كوكلي avec des dispositifs de l'extérieur qui vont transmettre le son vers داك الالكترود، والالكترود الدور ديالو كيوصل صوت لونير ديريكتومون، كنستيموليو لو نير ديريكتومون، سيتادير اي مشاكل كانت من قبل ما كنطيحوش فيها.
1: شكرا لك دكتوره ساميه بنيس، دكتوره في علم السمعيات.
2: شكرا بزاف، ميرسي بوكو افو.
1: نشكركم على طيب المتابعه ونضرب لكم موعدا اخر مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: أفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: التكوين ديال الطفل تيبدا من الصغر ديالو، وتيبدا عبر ليكسبرسيون ديال ديال ديال ديال الشخصيه ديالو، تكوين ديال الشخصيه ديالو، تكوين المهارات ديالو، تكوين لي هوبي ديالو، يعني سافا دير شنو تيبغي يدير. وهذا الشيء سي ليكسبرسيون تيديروا عبر اش، عبر رسم كما قلتي، تتكون الشخصيه ديالو عبر الفن وعبر المسارح، تتكون الشخصيه ديالو في واحد لونكادغمون اللي تتكون بيان كادري، يعني في الدار، كذلك في المعاهد، كذلك في في في, في توسكي اسباس ديال الكولتيغال.
3: بالنسبه للفن مهم بزاف، حيت فاش كتفرغ فيه شحال من حاجه، كتفرغ فيه الطاقه السلبيه، ودير بحال الرياضه ولكن في مجال اخر. يعني كتلقى بزاف ديال الدراري اللي تا كيكبروا تا كيفوت عليهم الحال شويه، عاد كيف تيلقاو بلي عندهم موهبه، فهمتي؟ يعني كون اكتشفوها في الصغر يقدروا انفيستيو فيها اكثر.
4: كغران بير كيقولوا، فكنقول بانه ضروري يوصل الميساج للاباء والاولياء التلاميذ، وكذلك يعني المسؤول في هذا الموضوع ديال الاطفال، انهم يوصلوا لهم هذه الفكره ديال الابداع والفكره ديال المسرح.
1: ريم راديو، اذاعه الاخبار المغربيه.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: أول لقب الأرجنتين ولكن خلق الجدل. هذا الشيء وقع في المونديال ديال 1978 ملي الأرجنتين كانت مصادف الدورة. كان الحلم ديالها هو تتويج بأول لقب في تاريخها بقيادة المدرب سيزار لويس مينوتي وتألق النجم ماريو كيبيس. دخل المنتخب الألبستي البطولة بعزيمة كبيرة. فريق الأرجنتين النهائي أثار الكثير من النقاش. بعد الفوز على البيرو بستدي الأهداف دون رد وهي نتيجة ما زالت كثير الكثير من الجدل إلى اليوم. في المباراة النهائية واجهت الأرجنتين منتخب هولندا وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، وفي الأخير حسمت الأرجنتين المباراة في الأشواط الإضافية وغاد تربح الأرجنتين بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد وتوجد بأول لقب في تاريخها. ومن ديك اللحظة دخلت الأرجنتين نادي أبطال العالم وبدأت رحلة صناعة الأساطير بحال مارادونا وميسي. نشوفكم

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: أقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
0: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: تعزيز دعم الشباب حاملي المشاريع المبتكرة من خلال إرساء آليات تمويل ملائمة لا سيما في القطاع الأخضر والاقتصاد الأزرق والمجال الرقمي، هذا ما أكدت عليه توصية المنتدى المغربي الخليجي حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب الذي اختتمت أشغاله بالدار البيضاء.
4: التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب وهي فرصة اليوم جاءت استجابة لانتظارات شباب المغربي الخليجي من أجل فتح آفاق ومسارات تمكنهم من العمل المشترك سواء فيما يخص تكوين تنمية القدرات الشغل والتشغيل عبر مواضيع ومجالات ذات راهنية.
3: ودعت التوصية المنبثقة عن مختلف الورشات والجلسات إلى ضرورة اعتماد مقاربات متكاملة تجمع بين التعليم والتكوين وقابلية التشغيل وريادة الأعمال والابتكار والتمويل مع تعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري لتحسين تنافسية الاقتصادات الوطنية.
2: يسعدنا مشاركة ضمن وفد دولة الإمارات في هذا الملتقى المملكة المغربية الشقيقة الذي يسلط الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب. ما مسنا من الأفكار والتجارب يعكس جميع بأن الشباب هم محرك حقيقي لتنمية وصناعة المستقبل.
3: وتميز حفل اختتام المنتدى بتكريم رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي البعثات الدبلوماسية المشاركة تقديرا لمساهمتهم في إنجاح هذه الدورة والتزامهم بتعزيز التعاون بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالي الشباب والتنمية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو. ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للمنطقة المغاربية شكل مناسبة لتسليط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنمية بالمغرب. سعيد جدا بالاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وبما حققه المغرب من تقدم ملحوظ في مجال التكوين، هي مكتسبات أصبحت تشكل مرجعا يمكن لدول المنطقة الاستلهام منه بشكل جماعي. هذا اللقاء أتاح فضاء للحوار وتثمين المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات والإدماج المهني وإعداد الكفاءات. إنه موضوع مهم، فتنشيط سوق الشغل يقع في صلب النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق في مجال التشغيل. المغرب يتوفر على القيادة المؤسساتية وإطار الإصلاحات وشركاء الاستثمار اللازمين لمواجهة تحدي التشغيل المنتج. هذا الاحتفال يأتي بمناسبة إصدار التقرير الإقليمي بعنوان نتعلم اليوم لنبني الغد الذي أعده المكتب الإقليمي لليونسكو في المنطقة المغاربية.
5: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بيجر سيف نظمت فعالية النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة لتكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكد تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. الملتقى يروم تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة انطلاقا من كون الإعاقة اختلافا في القدرات وليست عائقا أمام التميز والإبداع.
8: السلام عليكم. هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026.
7: ويعد الملتقى محطة للاحتفاء باختتام الموسم الدراسي وتتويجا للعمل الذي أنجزته مختلف أطر الجمعية طيلة السنة، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الجمعية خلال هذا الموسم ما مجموعه 300 مستفيد ومستفيدة ضمن مختلف البرامج.
9: هذا اللقاء أو هذا الملتقى هذا اللي كتنظمه جمعية النجود اللي حريصة أنها تقدمه كل سنة في النهاية ديال الموسم الدراسي، كتكون فرصة أننا نتلاقاو حنايا كآباء وكأمهات، أننا كنتواصلوا مع الأخصائيين باش نتعرفوا على الطرق الكفيلة باش أننا نزيدوا بهذه الوليدات القدام.
7: هذه التظاهرات شكلت فضاء متميزا لإبراز المواهب والإبداعات التي يزخر بها الأطفال في وضعية إعاقة، حيث يتيح للمستفيدين فرصة استعراض مهارات مكتسبة والتطور المحقق في مجالات متعددة، بما يعكس الواقع الإيجابي لبرامج التأطير والمواكبة التي توفرها الجمعية بهدف تمكين الأطفال من الاندماج الأمثل داخل محيطهم الاجتماعي والتربوي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
11: ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلن مجلس الدوما الغرفة السفلى للبرلمان الروسي مؤخرا عن مشروع قانون يحدد أول إطار قانوني وطني لتطوير ونشر واستخدام النماذج التأسيسية الكبرى للذكاء الاصطناعي في إطار استراتيجية موسكو الرامية إلى تعزيز سيادتها التكنولوجية. ويعرف مشروع القانون هذه النماذج على أنها برامج قادرة على تنفيذ مهام فكرية بمستوى يعادل أو يفوق قدرة الإنسان، وتشكل أساساً لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويحدث القانون فئتين جديدتين من النماذج، هما النماذج التأسيسية الكبرى السيادية والنماذج التأسيسية الكبرى الوطنية. ويتعين أن يتم تطوير النماذج الأولى من قبل شخصية اعتبارية روسية، وأن تخضع لسيطرتها في جميع مراحلها، وأن تكون قابلة للاستنساخ تقنيا. كما ينص القانون على تدابير للدعم العمومي لفائدة مطوري هذه النماذج، الذين سيتمكنون من تدريب أنظمتهم انطلاقا من معطيات مساقة من أنظمة المعلومات الفيدرالية والإقليمية. وستحدد شروط الولوج إلى هذه المعطيات من طرف الحكومة بالتنسيق مع المصالح المختصة في مجال الأمن. كما يقر النص إلزامية وسم المحتويات الصوتية والسمعية البصرية المولدة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، وسيتعين على منصات الانترنت الكبرى وشبكات التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 500 ألف مستخدم يوميا ضمان الجدوى التقنية لعملية وضع هذه الوسوم.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: شنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنت كوم موجة ضربات استهدفت أهدافا عسكرية في جزيرة طنبا الكبرى الإيرانية الواقعة عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضحت سنت كوم في بيان أن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي، بالإضافة إلى مواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وأكدت القيادة العسكرية أن الضربات قلصت بشكل أكبر قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وفي منشور عبر منصة إكس، أعلنت سنتكوم أنه منذ سنف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مساء الثلاثاء، أجبرت القوات الأمريكية سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار على التراجع والعودة. وشددت سنتكوم على أن الجيش الأمريكي يظل يقظا ومستعدا لفرض الحصار بشكل كامل على الموانئ الإيرانية. وكان رئيس دونالد ترامب أكد عزمه إعادة فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية، والذي دخل حيز تنفيذ في اليوم نفسه عند الساعة 8 بتوقيت غرينتش. وشدد رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي الاثنين على أن الولايات المتحدة ستكون من الآن فصاعدا حارس مضيق هرمز.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: في ظل الثورة التكنولوجية التي تعيد تشكيل ملامح المهن، احتضنت مدينة الرباط الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي تحت شعار المستقبل المهني للخريجين في زمن الذكاء الاصطناعي. اللقاء الذي جمع وزراء وأكاديميين وأرباب عمل وضع الجامعة أمام مسؤوليتها الجديدة، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أن دور الجامعة لم يعد يقتصر على منح شهادات، بل أصبحت مطالبة بتخريج كفاءات مرنة قادرة على التأقلم مع متطلبات سوق الشغل والمساهمة الفعالة في خلق الثروة داخل المقاولات.
6: الشباب دائما عندهم المكانة ديالهم في الشغل، في سوق الشغل. حقيقة أن الذكاء الاصطناعي غادي يغير المهن، ولكن ما غاديش يحذف المهن، المهن غادي تتغير أكثر ما غادي تحذف، غادي تخلقوا مهن جديدة طبعا. وبالتالي كيخص من جهة الجامعة اللي كتكون هاد الشباب تعطيهم واحد التكوين اللي هو كيمكنهم أنهم يتأقلموا مع هاد المتغيرات.
7: الذكاء الاصطناعي المغاربة اليوم فهموا، دوك ما كاينش شي واحد اللي تقول لي سان سير ريان تيقول لك هذا مهم. وحنا بزاف خصنا جوست ندفعوا للشباب ديالنا باش نقول لها الله سير.
5: وأجمع الفاعلون الاقتصاديون المشاركون في هذا اللقاء على أن الرهان اليوم هو تكوين مواهب تتقن الأدوات الرقمية، لكنها تحتفظ بقدرتها على التحليل واتخاذ القرار، مؤكدين على أنه مهما بلغ الذكاء الاصطناعي من تطور تظل المهارات الذاتية هي القيمة المضافة الحقيقية التي تضمن للخريجين المغاربة مكانا في مهن الغد.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: بالمركز الثقافي إكليل بمدينة تطوان انطلقت فعالية مشروع ألف سيفساء المتوسطية، مختبر الإبداع الشبابي للحوار والإدماج بمشاركة شباب من عدد من البلدان المتوسطية. الفعالية تروم تعزيز دور الثقافة والإبداع كوسيلتين لترسيخ الحوار بين الثقافات وتقوية قيم المواطنة والانفتاح، وكذا تمكين الشباب من تطوير مبادرات مبتكرة تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولا وتماسكا.
3: اليوم الطبيعة ديال الموضوع ديال الشباب، فتح هذا الحوار ما بين الشباب المتوسطين ما بين الخبراء ما بين المبدعين لتعزيز هذه المكانة اللي كتعرفها مدينة تطوان في البحر الأبيض المتوسط، وتثمين المجهودات اللي كتقوم بهم الدولة المغربية والمملكة المغربية في هذا السياق.
4: We are here for the Mediterranean project.
5: المشروع يشكل مناسبة لتعزيز الحوار والإدماج بين شباب بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال تنظيم ورشات تفاعلية وتبادل الخبرات. هذه المبادرة تتيح للمشاركين تطوير مشاريع مشتركة وتوسيع آفاق التعاون الثقافي بين المؤسسات الشريكة.
2: المتداخلون أكدوا خلال الجلسة الافتتاحية أن هذا المختبر الإبداعي يجسد الرهان على الثقافة والإبداع باعتبارهما آليتين لتعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ قيم التعايش والانفتاح والمواطنة. احتضان مدينة تطوان لمشروع يجمع شركاء من المغرب والمجر وتركيا وقبرص يترجم الدينامية التي تعرفها المدينة. الثقافة والإبداع يشكلان رافعة أساسية لتعزيز الحوار بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والسلام. وتندرج هذه الفعالية الشبابية ضمن احتفالات تطوان عاصمة للثقافة والحوار بالمتوسط لسنة 2026، كما تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمنتدى المتوسطي للشباب الهادفة إلى الربط بين التكوين والثقافة والإبداع والدبلوماسية الشبابية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أكد أن الجامعة مطالبة بتكوين كفاءات قادرة على التكيف مع تحولات سوق الشغل والمساهمة في خلق الثروة داخل المقاولة. في كلمة بمناسبة الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي المنعقد بالرباط، أوضح السيد ميداوي أنه في الوقت الذي يشهد فيه سوق الشغل تحولات عميقة بفعل الذكاء الاصطناعي، فإن الجامعة باعتبارها رافعة حقيقية لخلق الثروة ملزمة بإعداد أطر مرنة وكفاءات مؤهلة لا تقتصر مهامها على تنفيذ مهام عمليات فحسب، بل تساهم أيضا في تعزيز التنافسية داخل المقاولات والتكيف مع المتغيرات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
7: اللقاء ديال اليوم كيتطرق لواحد الموضوع مهم جدا واللي هو الذكاء الاصطناعي والعلاقة ديالو مع تشغيل الشباب. اللي يلاحظ اليوم في سوق الشغل هو أن الذكاء الاصطناعي غادي يستعمل في مكان عدة يعني شباب اللي كيبداو العمل ديالهم بمهام في المتناول إذا صح التعبير، واللي هاد المهام اللي هي بسيطة غدا غادي تقوم بها الذكاء الاصطناعي، وبالتالي كاين السؤال اللي كيتطرح شنو هو المصير ديال هاد الشباب.
6: هذا وشكلت الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي المنظم من طرف جامعة الأخوين تحت شعار المستقبل المهني للخريجين الجدد في زمن الذكاء الاصطناعي، كيف نؤسس لقيمة مشتركة بين المشغلين والكفاءات الشابة. شكلت منصة متميزة للنقاش والتفكير، جمعت ثلة من الشخصيات العمومية والخبراء والأكاديميين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. في زامبيا فقدان 10 مهاجرين غير شرعيين إثر غرق قارب في نهر زامبيزي. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي سريع لغاية لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وباء الكوليرا وهجمات الطائرة المسيرة يثقلان كاهل المدنيين بالسودان. أهلا بكم من جديد. المستهل من زامبيا، السلطات المحلية في البلاد أعلنت عن فتح تحقيق إثر اختفاء 10 أشخاص يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم في نهر زامبيزي. الحادث وقع عندما حاولت مجموعة تضم 15 مواطنا إثيوبيا عبور نهر زامبيزي بطريقة غير شرعية للانتقال من زامبيا إلى بوتسوانا. إدارة الهجرة أوضحت في بلاغ لها أن ناجيين اثنين أكدا أن القارب انقلب أثناء عملية العبور، مشيرين إلى أن 5 من أفراد المجموعة تمكنوا من السباحة والوصول إلى الضفة، في حين يخشى غرق 10 الآخرين. نتائج عملية البحث الجارية لا تزال منتظرة لتأكيد الغرق المفترض للأشخاص 10، حيث لم يتم العثور على أي جثة إلى حدود الآن. نواصل جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن وباء إيبولا الناجم عن سلالة بوندي بوغيو في البلاد يشهد أسرع وتيرة انتشار تم رصدها على الإطلاق لظهور هذا المرض، حيث تم تسجيل قرابة 2000 حالة مؤكدة وأكثر من 700 حالة وفاة في 5 أقاليم. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
3: المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة

0: مستمر في التمدد، تتركز غالبية حالته في إقليم إيتوري. منظمة الصحة العالمية أفادت بارتفاع عدد الوفيات داخل المجتمعات المحلية قبل تلقي أي رعاية طبية، وشددت على ضرورة الكشف المبكر عن الحالات للحد من انتقال العدوى. العلاجات التجريبية تخضع حاليا للتقييم في وقت لا يوجد فيه حتى الآن أي دواء معتمد ومصادق عليه ضد سلالة بونديبوغيو لفيروس إيبولا، على الرغم من أن التكفل الطبي السريع يرفع بشكل ملحوظ من فرص النجاة.
1: الختام من السودان. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن تفشي مرض الكوليرا وتصاعد حدة العنف لا سيما عبر الهجمات بالطائرات المسيرة يواصلان إثقال كاهل المدنيين في السودان. هجمات متعددة بطائرات مسيرة تم رصدها في إقليمي دارفور وكاردفان استهدفت شاحنات مساعدات إنسانية وأسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين بمدينة كوبوم في ولاية جنوب دارفور. هذا وكان نطاق انتشار الكوليرا يتسع ليصل إلى مناطق جديدة في دارفور وكاردفان، حيث تم تسجيل إصابات في مخيم كلمة لنازحين بجنوب دارفور، بينما بلغت الحصيلة الرسمية وفقا لمنظمة الصحة العالمية 1330 حالة إصابة مؤكدة و114 حالة وفاة حتى حدود 7 يوليوز الجاري. وصلنا مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: أول لقب الأرجنتين، ولكن خلق الجدل. هذا الشيء وقع في المونديال ديال 1978 ملي الأرجنتين كانت مصادف الدورة. كان الحلم ديالها هو تتويج بأول لقب في تاريخها بقيادة المدرب سيزار لويس مينوتي وتألق النجم ماريو كيمبيس. دخل المنتخب الألبستي البطولة بعزيمة كبيرة. فريق الأرجنتين النهائي أثار الكثير من النقاش. بعد الفوز على البيرو بستدي الأهداف دون رد، وهي نتيجة ما زالت كثير الكثير من الجدل إلى اليوم. في المباراة النهائية واجهت الأرجنتين منتخب هولندا، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لميتيه، وفي الأخير حسمت الأرجنتين المباراة في الأشواط الإضافية، وغاد تربح الأرجنتين بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، وتوجد بأول لقب في تاريخها. ومن ديك اللحظة دخلت الأرجنتين نادي أبطال العالم، وبدأت رحلة صناعة الأساطير بحال مارادونا وميسي. نشوفكم في الحلقة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. تعزيز دعم الشباب حاملي المشاريع المبتكرة من خلال إرساء آليات تمويل ملائمة، لا سيما في القطاع الأخضر والاقتصاد الأزرق والمجال الرقمي. هذا ما أكدت عليه توصية المنتدى المغربي الخليجي حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب الذي اختتمت أشغاله بالدار البيضاء.
2: التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، وهي فرصة اليوم جاءت استجابة لانتظارات الشباب المغربي الخليجي من أجل فتح آفاق ومسارات تمكنهم من العمل المشترك، سواء فيما يخص تكوين تنمية القدرات، الشغل والتشغيل، عبر مواضيع ومجالات ذات راهنية.
1: ودعت التوصية المنبثقة عن مختلف الورشات والجلسات إلى ضرورة اعتماد مقاربات متكاملة تجمع بين التعليم والتكوين وقابلية التشغيل وريادة الأعمال والابتكار والتمويل، مع تعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري لتحسين تنافسية الاقتصادات الوطنية.
3: يسعدنا مشاركة ضمن وفد دولة الإمارات في هذا الملتقى المملكة المغربية الشقيقة الذي يسلط الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب. ما مسنا من الأفكار والتجارب يعكس جميع بأن الشباب هم محرك حقيقي لتنمية وصناعة المستقبل.
1: وتميز حفل اختتام المنتدى بتكريم رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي البعثات الدبلوماسية المشاركة، تقديرا لمساهمتهم في إنجاح هذه الدورة والتزامهم بتعزيز التعاون بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالي الشباب والتنمية.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج مصالحة، نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع مركز مصالحة بالسجن المحلي بتمسنا حفلا تحت شعار من برنامج مصالحة إلى مركز مصالحة، 10 سنوات من التأهيل والمواكبة وإعادة الإدماج. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مركز مصالحة أحمد عبادي أن نجاح برنامج مصالحة شكل منطلقا حاسما للعبور نحو مرحلة جديدة عنوانها ترسيخ نهج المؤسسة.
2: البرنامج يسمى مصالحة لأنه يحرص على إحداث 3 أنواع من المصالحة. النوع الأول أو المصالحة الأولى هي المصالحة مع الذات، نتحدث عن المصالحة النوع الثاني مع النص الديني، ثم النوع الثالث هو المصالحة مع المجتمع، مع تاريخ هذا المجتمع، مع مقومات هويته، مع مؤسسات هذا المجتمع، مع تشريعاته ومع نظمه.
3: البرنامج الذي ترسخ كتجربة وطنية رائدة في مجال الوقاية من الإرهاب وفي تأهيل فئة نزلاء المدنيين على خلفية قانون الإرهاب وتمكينهم في إطار مقاربة تفريد البرامج من مواكبة النفسية والاجتماعية وتمكينهم من إعادة تصحيح مساراتهم واعتقاداتهم لكي يعودوا بشكل إيجابي للمجتمع ما بعد الإفراج.
1: الحفل تضمن عرض شريط مؤسساتي بعنوان 10 سنوات من برنامج مصالحة من المبادرة إلى المؤسسة، إلى جانب شهادات لمستفيدين من البرنامج من بينهم نزيل سابق ونزيلة تستفيد منه حاليا، إضافة إلى نزيل عائد من بؤر التوتر. استعرض مسار تحوله وما يتيحه البرنامج التأهيلي الجديد من فرص لإعادة الإدماج.
4: كانت في حقيقة دورة مفيدة جدا، كان فيها مجموعة من النواحي الدينية حيث تم مراجعة النظرة للنص الديني بشكل تتوافق مع الوسطية والاعتدال والنظرة السليمة للنص الديني، وكان فيها كذلك مصالحة مع الذات عبر السعي لإيجاد التوازن النفسي التي يمكن من الانخراط في المجتمع والعودة للمجتمع بشكل صحيح.
1: إحداث مركز مصالحة جاء تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2023، والتي تعد ثمرة شراكة مؤسساتية وازنة وموسعة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بتنسيق وثيق مع السلطات الأمنية المختصة.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: أكد مشاركون في ندوة علمية في جرسيفة على الأهمية البالغة لإرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة.
7: في إطار تفعيل مضامين الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة بالمغرب التي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 27 يوليو 2026، انخرطت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في تنزيل مضامين هذه الحملة الوطنية عبر تنظيم ندوة إقليمية.
6: المتدخلون أبرزوا أن تحقيق هذا المسعى يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في شتى مناحي الحياة.
8: فائدة الدمج في الحياة العامة أو الدمج في المدارس أو لا في أي مجال، فهو أننا كنبعدوا كنسعى جاهدين إلى تكافؤ الفرص لهذه الفئة هذه، ويكون عندها تهي دور في التنمية داخل المجتمع وتمشي بعيد، لما لا ولي عندها قدرات خاصة، فقط الاختلاف هو اللي كاين بينها وبين الأشخاص العاديين.
6: هذه الندوة محطة للتأكيد على ضرورة ترسيخ ثقافة الإدماج انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى صون كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز استقلاليتهم.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
10: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
6: الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للمنطقة المغاربية شكل مناسبة لتسليط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنمية بالمغرب. سعيد جدا بالاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وبما حققه المغرب من تقدم ملحوظ في مجال التكوين، هي مكتسبات أصبحت تشكل مرجعا يمكن لدول المنطقة الاستلهام منه بشكل جماعي. هذا اللقاء أتاح فضاء للحوار وتثمين المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات والإدماج المهني وإعداد الكفاءات. إنه موضوع مهم، فتنشيط سوق الشغل يقع في صلب النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق في مجال التشغيل. المغرب يتوفر على القيادة المؤسساتية وإطار الإصلاحات وشركاء الاستثمار اللازمين لمواجهة تحدي التشغيل المنتج. هذا الاحتفال يأتي بمناسبة إصدار التقرير الإقليمي بعنوان نتعلم اليوم لنبني الغد الذي أعده المكتب الإقليمي لليونسكو في المنطقة المغاربية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
11: ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. هنا بالميناء رست باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها 571 مسافرا و 147 عربة. هذا وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبة تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال لأفراد الجالية المغربية.
12: احنا جينا من فرنسا، وصلنا بخير وعلى خير، لقينا تسهيلات من البداية حتى النهاية والحمد لله، مسرورين بزاف بالوصول ديالنا. أول وصول هذه السنة وحنا كنتسناو سنة وحنا كان يعني نشتاقوا لهذا الوقت هذا، باش نزوروا الاهل والحباب والبلاد.
13: جينا بخير مع الطريق الحمد لله في الباط واستقبلونا مزيان الحمد لله.
11: أفراد الجالية المغربية الوافدون عبر هذا الميناء عبروا عن ارتياحهم الكبير لاستئناف الخط البحري بين موتريل والحسيمة، مؤكدين أنه قلص مدة السفر وسهل تنقلهم بشكل ملحوظ، مشيدين بجودة الاستقبال والإجراءات المواكبة.
14: بالنسبة للسفر، السفر مزيان مرتاح، وهذا الخط عجيب. كنجيو من موتريل الحسيمة، ملي فتحوها احنا مرتاحين والله، راه فرحانين. وكتشوف الرحلة كانت بخير وعلى خير.
15: الرحلة الحمد لله دازت بخير وعلى خير من مدينة موتريل إلى مدينة الحسيمة، هي أول رحلة على متن هذا الباخرة هذا الموسم، والحمد لله الأمور دازت بخير وعلى خير.
11: ولضمان انسيابية ونجاح عملية مرحبا 2026، تجندت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتنسيق وثيق مع إدارة المحطة البحرية ومختلف المصالح الأمنية والجمركية والصحية. وقد تم وضع ترتيبات استثنائية تشمل تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية وتوفير فضاءات مريحة للاستقبال والإرشاد لتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية.
10: غريم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
6: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
16: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
17: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
6: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
18: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
19: انتهز هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير. أنا أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
20: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
6: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم
0: من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو.
2: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
21: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الشواطئ من أهم الفضاءات العامة اللي كيقصدوها الأفراد للاستجمام والترفيه والاستمتاع بجمال البحر. هي متنفس طبيعي كيجمع ما بين الراحة النفسية والفوائد الصحية والاجتماعية، بحيث كيقضيو الأفراد والعائلات أوقات ممتعة بعيد على ضغوطات الحياة اليومية. إلا أن بحال هذه الأماكن العامة تقدر تحول أحيانا لمصدر إزعاج للأفراد اللي كيكونوا فيها بسبب بعض السلوكيات غير اللائقة اللي كتنافى مع الغاية الأساسية من وجودها. لذلك الحفاظ على الشواطئ كيتطلب احترام القوانين والآداب العامة والحرص على عدم ممارسة أي سلوك من شأنه إزعاج الآخرين أو الإضرار بالمصلحة العامة. فالشاطئ ملك للجميع وماشي ديال فئة معينة من المجتمع وحدها، هو فضاء مفتوح كيجتمعوا فيه الأطفال والشباب والكبار والساكنة المحلية والسياح من أجل الاستمتاع بالبحر وممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة. ومن هذا المنطلق خاص استغلال الشاطئ يتم حسب مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي ما بين جميع الأفراد اللي كيجيو ليه. كل فرد عنده الحق في التمتع بهذا الفضاء العام في ظروف مريحة وآمنة بدون ما يتعرض للإزعاج أو المضايقة من قبل الآخرين. ومن أبرز السلوكيات المزعجة اللي كتشهدها بعض الشواطئ رفع أصوات الموسيقى بشكل مفرط، بحيث كيلجؤوا بعض الأفراد خاصة الشباب لتشغيل مكبرات الصوت بأحجام كبيرة بدون مراعاة راحة الآخرين. وغالبا ما كيتسبب هذا السلوك في التشويش على المصطافين اللي كيبحثوا على الهدوء والاسترخاء، وما كيفهموش بأن حرية أي فرد كتنتهي لما كتبدأ حرية الآخرين، لأن احترام الهدوء النسبي في بحال هذا الأماكن العامة هو من أبرز مظاهر التحضر والرقي. سلوك آخر اللي للأسف مازال منتشر في شواطئنا رغم كل تحذيرات وكل حملات توعية هو رمي النفايات في الرمال أو في مياه البحر. هذا من السلوكيات السلبية اللي كتسيء لجمالية الشواطئ وكتضر بالبيئة البحرية. كتجي مثلا أسرة على قدها وكتقضي اليوم كامل في الشاطئ وكتستمتع بالأجواء ديالو، ولما كتبغي تغادر كتخلي وراءها كومة من بقايا الأطعمة والأكياس البلاستيكية وزجاجات المشروبات فارغة رغم وجود حاويات وأماكن خاصة بالأزبال. هاد الأزبال ما كتشوش فقط المنظر العام، ولكن كتشكل أيضا خطر على الكائنات البحرية وصحة الإنسان عموما. فالمحافظة على نظافة الشاطئ مسؤولية جماعية، وكل فرد خاصو يجمع مخلفاته ويوضعها في الأماكن المخصصة لها، وهكذا غيكون كيساهم في حماية البيئة وضمان استدامة هذا المورد الطبيعي للأجيال القادمة واللي هما كينتميوا لكل هاد الأسر اللي كيكونوا في الشاطئ. ومن السلوكيات غير المقبولة أيضا اللي كنشوفوها مرارا في الشاطئ هي التعدي على المساحات المخصصة للآخرين أو احتلال أجزاء واسعة من الرملة بطريقة كتمنع الآخرين من الاستفادة منها. فبعض الأفراد كيحطوا المعدات والأغراض ديالهم بشكل عشوائي أو كيحتكروا مواقع متميزة لساعات طويلة، وهذا السلوك كيخلق نوع من الفوضى والتوتر بين المصطافين، بينما كيقتضي احترام الفضاء العام مراعاة حقوق الجميع في الاستفادة المتساوية من الشاطئ بدون تمييز أو استحواذ. وممكن أيضا بعض السلوكيات غير الأخلاقية أو الاستفزازية تكون مصدر إزعاج وقلق لمرتادي الشواطئ خاصة العائلات والأطفال. في الأماكن العامة خاصها التزام بالسلوك الحضاري اللي كيحفظ كرامة الجميع وكيعزز الشعور بالأمن والراحة، لكن بعض الشباب كيلقاو في الشاطئ متنفس لهم باش يمارسوا شغابهم بعيد على عيون الأسرة، كيدخنوا وكيتفوهوا بكلام كيخدش الحياء وكيلعبوا الكرة الصورة بشكل مبالغ فيه، حتى أنهم كيمنعوا بسلوكهم الأطفال والنساء يسبحوا أو يقوموا بجولة في الشاطئ ويستمتعوا به، ويقدروا أيضا بدون أدنى خجل يتحرشوا بالآخرين ويضايقوهم بأي شكل من الأشكال. فكل هذه السلوكيات انتهاك لحقوقهم. صحيح كتكون في كل الشواطئ دوريات للأمن، لكن هذه السلوكيات أيضا خاصة التصدي من قبل كل أفراد المجتمع، وما يمكنش إغفال أهمية احترام قواعد السلامة داخل الشواطئ. فالاستهتار بالتعليمات الموجهة للمصطافين بحال السباحة في المناطق الخطيرة أو تجاهل إشارات الإنقاذ يقدر يؤدي لحوادث مؤسفة كتهدد حياة الأفراد وكتربك جهود فرق الإنقاذ. فالالتزام بالتوجيهات والإرشادات كيساهم في جعل الشاطئ فضاء آمن وممتع للجميع. وترسيخ هذا السلوك الإيجابي كيجي من الوعي عند الأفراد من خلال التربية على احترام الآخرين والمحافظة على النظافة وتنشئة جيل واعي كيدرك أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة ومنها الشواطئ. مسألة ضرورية ومهمة تقدر تساهم فيها الأسر والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني، وهذه التنشئة هي اللي كترسخ ثقافة المواطنة البيئية والسلوك الحضاري. أيضا السلطات المحلية مسؤولة على توفير البنية التحتية المناسبة داخل الشواطئ بحال حاوية النفايات والمرافق الصحية ولوحات الإرشاد والتوعية، مع طبعا المراقبة حتى يتم احترام القوانين. فكل ما توفرت هذه الوسائل كل ما كان ممكن الحد من السلوكيات السلبية وتعزيز جودة خدمات المصطافين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: الأخبار المغربية.
4: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية، إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: بقرسيف نظمت فعالية النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة لتكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. الملتقى يروم تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة انطلاقا من كون الإعاقة اختلافا في القدرات وليست عائقا أمام التميز والإبداع.
3: السلام عليكم. هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026.
1: ويعد الملتقى محطة للاحتفاء باختتام الموسم الدراسي وتتويجا للعمل الذي أنجزته مختلف أطر الجمعية طيلة السنة، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الجمعية خلال هذا الموسم ما مجموعه 300 مستفيد ومستفيدة ضمن مختلف البرامج.
22: هذا اللقاء أو هذا الملتقى هذا اللي كتنظمه جمعية النجود اللي حريصة أنها تقدمه كل سنة في النهاية ديال الموسم الدراسي، كتكون فرصة أننا نتلقاو حنايا كآباء وكأمهات أننا كنتواصلوا مع الأخصائيين باش نتعرفوا على الطرق الكفيلة باش أننا نزيدوا بهاد الوليدات القدام.
1: هذه التظاهرة شكلت فضاء متميزا لإبراز المواهب والإبداعات التي يزخر بها الأطفال في وضعية إعاقة، حيث يتيح للمستفيدين فرصة استعراض مهارات مكتسبة والتطور المحقق في مجالات متعددة، بما يعكس الواقع الإيجابي لبرامج التأطير والمواكبة التي توفرها الجمعية بهدف تمكين الأطفال من الاندماج الأمثل داخل محيطهم الاجتماعي والتربوي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
23: بالرباط انطلقت أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسان الذي تنظمه جامعة محمد الخامس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسسية. هذا المؤتمر يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات لمناقشة أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.
24: جميع المجالات هي حاضرة معنا في هذا المؤتمر، من تكنولوجيات متقدمة، من ذكاء اصطناعي، من كل ما يخص الصحة، يعني كل المجالات هي قابلة للنقاش لأنها تهم الإنسانية بشكل كبير.
23: المشاركون أجمعوا على أهمية أنسنة التكنولوجيا وتطويعها لخدمة الإنسان مع قياس أثرها الحقيقي الملموس على حياة المواطنين وتنمية المجالات الترابية، مشيرين إلى الدور الكبير الذي يطلع به المغرب في إطار التعاون جنوب جنوب وكمركز للتعاون مع الشركاء الأفارقة في هذا المجال.
25: والمؤتمر كيف ما العنوان ديالو هو كيهدف بالأساس إلى تطوير البحث العلمي من خلال البحث عن مجموعة من الحلول، ليست حلول فقط هكا غير نوعية، ولكن حلول للهدف الأساسي هو خدمة الإنسانية.
23: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات علمية ومحاضرات رئيسية وموائد مستديرة وورشات تطبيقية ولقاءات تجمع الباحثين بالقطاع الصناعي. كما تسجل دورة هذه السنة مشاركة العديد من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسساتية المرموقة.
10: ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: الخبر من المصدر.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: في ظل الثورة التكنولوجية التي تعيد تشكيل ملامح المهن، احتضنت مدينة الرباط الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي تحت شعار المستقبل المهني للخريجين في زمن الذكاء الاصطناعي. اللقاء الذي جمع وزراء وأكاديميين وأرباب عمل وضع الجامعة أمام مسؤوليتها الجديدة، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أن دور الجامعة لم يعد يقتصر على منح شهادات، بل أصبحت مطالبة بتخريج كفاءات مرنة قادرة على التأقلم مع متطلبات سوق الشغل والمساهمة الفعالة في خلق الثروة داخل المقاولات.
15: الشباب دائما عندهم المكانة ديالهم في الشغل، في سوق الشغل. حقيقة أن الذكاء الاصطناعي غادي يغير المهن، ولكن ما غاديش يحذف المهن، المهن غادي تتغير أكثر ما غادي تحذف، غادي يتخلقوا مهن جديدة طبعا. وبالتالي كيخص من جهة الجامعة اللي كتكون هاد الشباب تعطيهم واحد التكوين اللي هو كيمكنهم أنهم يتأقلموا مع هاد المتغيرات.
26: الذكاء الاصطناعي المغاربة اليوم فهموا، دونك ما كاينش شي واحد اللي تقول لي سان سي ريان تيقول لك هذا راه مهم. حنا بزاف خصنا جوست ندفعوا للشباب ديالنا باش نقول لها يلاه سير.
14: وأجمع الفاعلون الاقتصاديون المشاركون في هذا اللقاء على أن الرهان اليوم هو تكوين مواهب تتقن الأدوات الرقمية لكنها تحتفظ بقدرتها على التحليل واتخاذ القرار، مؤكدين على أنه مهما بلغ الذكاء الاصطناعي من تطور تظل المهارات الذاتية هي القيمة المضافة الحقيقية التي تضمن للخريجين المغاربة مكانا في مهن الغد.
13: أخبار المغرب والعالم.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
13: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من النشرة الاقتصادية وفي عناوينها: بإقليم الحاج بتمويل 32 مشروع لفائدة 44 تعاونية بأزيد من 11 مليون درهم. الرئيس الجديد للبنك الفيدرالي يتعهد بخفض مستوى التضخم. والهند تطلق برنامجا بأزيد من 13 مليار دولار لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات. في تفاصيل نشرة الاقتصادية، مولت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم الحجب خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجموعه 32 مشروعا لفائدة 44 تعاونية، منها 21 تعاونية نسائية بغلاف مالي نهز 11.4 مليون درهم. أميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
5: خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، تمت الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في تمويل هذه المشاريع التي استفاد منها من مجموعه 373 متعاونا ومتعاونة بأزيد من 6.7 مليون درهم. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم الحاجب عمر المريني أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية البشرية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، مبرزا الحصيلة الإيجابية والهامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التعاونيات بالإقليم. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاق المخطط الإقليمي لمواكبة ودعم التعاونيات بإقليم الحاجب الرامي تحديد المشاريع التضامنية المبتكرة وتقوية قدرات التعاونيات وتحسين جودة منتجاتها ومواكبتها في مجالات التثمين والتسويق، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
4: التزم الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش أمام النواب الأمريكيين بتدارك تضخم السنوات الخمس السابقة، وقال وورش أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي إذا اعتمدنا السياسة الملائمة وسنقوم بذلك، فإن طفرة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح جزءا من الماضي. المسؤول المالي أبرز أن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتسامحون مع استمرار ارتفاع مستوى التضخم بشكل دائم، وتعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها لوورش أمام البرلمانيين الأمريكيين منذ أدائه القسم في ماي على رأس البنك المركزي الأمريكي، بينما سيستقبله أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم اليوم الأربعاء في جلسة مماثلة. أطلقت الهند برنامجا جديدا لأشباه الموصلات يشمل مساعدات مالية تتجاوز 13 مليار دولار لتسريع وتيرة إنتاجها محليا، في ظل سعيها للتحول إلى قوة عالمية في مجال الإلكترونيات. ووافق مجلس الوزراء الهندي على هذه المبادرة التي توسع نطاق خطة أطلقت قبل خمس سنوات للحد من الاعتماد على الواردات وجذب الاستثمارات في واحدة من أكثر الصناعات أهمية من الناحية الاستراتيجية على مستوى العالم. يأتي ذلك في ظل تسابق الدول لتأمين سلاسل توريد أشباه الموصلات عقب الاضطرابات التي شهدتها فترة جائحة كوفيد وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي كشفت عن مواطن ضعف في الإنتاج العالمي. ويركز البرنامج على تعزيز منظومة أشباه الموصلات المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي للمواد الأساسية وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع في الهند. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: ريم راديو،
16: ريم راديو،
17: أخبار المغرب والعالم.
18: يوميات المونديال،
6: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماب راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: أكد مشاركون في ندوة علمية في جرسيفة على الأهمية البالغة لإرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة
3: في إطار تفعيل مضامين الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة بالمغرب التي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 27 يوليو 2026. انخرطت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في تنزيل مضامين هذه الحملة الوطنية عبر تنظيم ندوة إقليمية.
2: المتدخلون أبرزوا أن تحقيق هذا المسعى يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في شتى مناحي الحياة.
4: فائدة الدمج في الحياة العامة أو الدمج في المدارس أو لا في أي مجال، فهو أننا كنسعى جاهدين إلى تكافؤ الفرص لهذه الفئة هذه، ويكون عندها هي دور في التنمية داخل المجتمع وتمشي بعيد، لما لو اللي عندها قدرات خاصة، فقط الاختلاف هو اللي كاين بينها وبين الأشخاص العاديين.
2: هذه الندوة محطة للتأكيد على ضرورة ترسيخ ثقافة الإدماج انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى صون كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز استقلاليتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. هنا بالميناء رست باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها 571 مسافرا و 147 عربة. هذا وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال لأفراد الجالية المغربية.
3: احنا جينا من فرنسا، وصلنا بخير وعلى خير، لقينا تسهيلات من البداية حتى النهاية والحمد لله. مسرورين بزاف بالوصول ديالنا، أول وصول هذه السنة وحنا كنتسناو سنة وحنا كان يعني نشتاقوا لهذا الوقت هذا باش نزوروا الأهل والحباب والبلاد.
4: جينا بخير مع الطريق الحمد لله في الباط واستقبلونا مزيان الحمد لله.
2: أفراد الجالية المغربية الوافدون عبر هذا الميناء عبروا عن ارتياحهم الكبير لاستئناف الخط البحري بين موتريل والحسيمة، مؤكدين أنه قلص مدة السفر وسهل تنقلهم بشكل ملحوظ، مشيدين بجودة الاستقبال والإجراءات المواكبة.
5: بالنسبة للسفر، السفر مزيان مرتاح، وهذا الخط عجيب. كنجيو من موتريل الحسيمة، ملي فتحوها احنا مرتاحين والله، راه فرحانين. وكتشوف الرحلة كانت بخير وعلى خير.
6: الرحلة الحمد لله دازت بخير وعلى خير من مدينة موتريل إلى مدينة الحسيمة، هي أول رحلة على متن هذه الباخرة هذا الموسم، والحمد لله الأمور دازت بخير وعلى خير.
2: ولضمان انسيابية ونجاح عملية مرحبا 2026 تجندت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتنسيق وثيق مع إدارة المحطة البحرية ومختلف المصالح الأمنية والجمركية والصحية، وقد تم وضع ترتيبات استثنائية تشمل تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية وتوفير فضاءات مريحة للاستقبال والإرشاد لتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: بيجرسيف نظمت فعالية النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة لتكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكد تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. الملتقى يروم تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة انطلاقا من كون الإعاقة اختلافا في القدرات وليست عائقا أمام التميز والإبداع.
9: السلام عليكم. هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026.
8: ويعد الملتقى محطة للاحتفاء باختتام الموسم الدراسي وتتويجا للعمل الذي أنجزته مختلف أطر الجمعية طيلة السنة، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الجمعية خلال هذا الموسم ما مجموعه 300 مستفيد ومستفيدة ضمن مختلف البرامج.
10: هذا اللقاء أو هذا الملتقى هذا اللي كتنظمه جمعية النجود اللي حريصة أنها تقدمه كل سنة في النهاية ديال الموسم الدراسي كيكون فرصة أننا نتلقاو حنايا كآباء وكأمهات أننا كنتواصلوا مع الأخصائيين باش نتعرفوا على الطرق الكفيلة باش أننا نزيدوا بهاد الوليدات القدام.
8: هذه التظاهرة شكلت فضاء متميزا لإبراز المواهب والإبداعات التي يزخر بها الأطفال في وضعية إعاقة، حيث يتيح للمستفيدين فرصة استعراض مهارات مكتسبة والتطور المحقق في مجالات متعددة، بما يعكس الواقع الإيجابي لبرامج التأطير والمواكبة التي توفرها الجمعية بهدف تمكين الأطفال من الاندماج الأمثل داخل محيطهم الاجتماعي والتربوي.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثل السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليوم.

0: خارج ناصر بوريطة بالرباط أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: بالرباط انطلقت أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسان الذي تنظمه جامعة محمد الخامس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسسية. هذا المؤتمر يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات لمناقشة أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.
5: جميع المجالات هي حاضرة معنا في هذا المؤتمر، من تكنولوجيات متقدمة، من ذكاء اصطناعي، من كل ما يخص الصحة، يعني كل المجالات هي قابلة للنقاش لأنها تهم الإنسانية بشكل كبير.
4: المشاركون أجمعوا على أهمية أنسنة التكنولوجيا وتطويعها لخدمة الإنسان مع قياس أثرها الحقيقي الملموس على حياة المواطنين وتنمية المجالات الترابية، مشيرين إلى الدور الكبير الذي يطلع به المغرب في إطار التعاون جنوب جنوب وكمركز للتعاون مع الشركاء الأفارقة في هذا المجال.
6: والمؤتمر كيف ما العنوان ديالو هو كيهدف

0: هدف الأساس إلى تطوير البحث العلمي من خلال البحث عن مجموعة من الحلول، ليست حلول فقط هكا غير نوعية، ولكن حلول للهدف الأساسي هو خدمة الإنسانية.
1: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات علمية ومحاضرات رئيسية وموائد مستديرة وورشات تطبيقية ولقاءات تجمع الباحثين بالقطاع الصناعي، كما تسجل دورة هذه السنة مشاركة العديد من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسساتية المرموقة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: أول لقب الأرجنتين، ولكن خلق الجدل. هذا الشيء وقع في المونديال ديال 1978، ملي الأرجنتين كانت مستضيف الدورة. كان الحلم ديالها هو تتويج بأول لقب في تاريخها بقيادة المدرب سيزار لويس مينوتي وتألق النجم ماريو كيبيس. دخل المنتخب الألبستي البطولة بعزيمة كبيرة، فريق الأرجنتين النهائي أثار الكثير من النقاش. بعد الفوز على البيرو بستة ديال الأهداف دون رد، وهي نتيجة ما زالت كثير الكثير من الجدل إلى اليوم. في المباراة النهائية واجهت الأرجنتين منتخب هولندا، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لميتيه، وفي الأخير حسمت الأرجنتين المباراة في الأشواط الإضافية، وغاد تربح الأرجنتين بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، وتوجد بأول لقب في تاريخها. ومن ديك اللحظة دخلت الأرجنتين نادي أبطال العالم، وبدأت رحلة صناعة الأساطير بحال مارادونا وميسي. نشوفكم في الحلقة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: تعزيز دعم الشباب حاملي المشاريع المبتكرة من خلال إرساء آليات تمويل ملائمة، لا سيما في القطاع الأخضر والاقتصاد الأزرق والمجال الرقمي. هذا ما أكدت عليه توصية المنتدى المغربي الخليجي حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب الذي اختتمت أشغاله بالدار البيضاء.
4: التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب وهي فرصة اليوم جاءت استجابة لانتظارات شباب المغربي الخليجي من أجل فتح آفاق ومسارات تمكنهم من العمل المشترك، سواء فيما يخص تكوين تنمية القدرات الشغل والتشغيل عبر مواضيع ومجالات ذات راهنية.
3: ودعت التوصيات المنبثقة عن مختلف الورشات والجلسات إلى ضرورة اعتماد مقاربات متكاملة تجمع بين التعليم والتكوين وقابلية التشغيل وريادة الأعمال والابتكار والتمويل، مع تعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري لتحسين تنافسية الاقتصادات الوطنية.
5: يسعدنا مشاركة ضمن وفد دولة الإمارات في هذا الملتقى المملكة المغربية الشقيقة الذي يسلط الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب. ما مسنا من الأفكار والتجارب يعكس جميع بأن الشباب هم محرك حقيقي لتنمية وصناعة المستقبل.
3: وتميز حفل اختتام المنتدى بتكريم رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي البعثات الدبلوماسية المشاركة، تقديرا لمساهمتهم في إنجاح هذه الدورة والتزامهم بتعزيز التعاون بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالي الشباب والتنمية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالمركز الثقافي إكليل بمدينة تطوان انطلقت فعالية مشروع الفسيفساء المتوسطية، مختبر الإبداع الشبابي للحوار والإدماج، بمشاركة شباب من عدد من البلدان المتوسطية. الفعالية تروم تعزيز دور الثقافة والإبداع كوسيلتين لترسيخ الحوار بين الثقافات وتقوية قيم المواطنة والانفتاح، وكذا تمكين الشباب من تطوير مبادرات مبتكرة تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولا وتماسكا.
4: اليوم الطبيعة ديال الموضوع ديال الشباب، فتح هذا الحوار ما بين الشباب المتوسطين، ما بين الخبراء، ما بين المبدعين، لتعزيز هذه المكانة اللي كتعرفها مدينة تطوان في البحر الأبيض المتوسط، وتتمين المجهودات اللي كتقوم بهم الدولة المغربية والمملكة المغربية في هذا السياق.
5: المشروع يشكل مناسبة لتعزيز الحوار والإدماج بين شباب بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال تنظيم ورشات تفاعلية وتبادل الخبرات. هذه المبادرة تتيح للمشاركين تطوير مشاريع مشتركة وتوسيع آفاق التعاون الثقافي بين المؤسسات الشريكة.
3: المتداخلون أكدوا خلال الجلسة الافتتاحية أن هذا المختبر الإبداعي يجسد الرهان على الثقافة والإبداع باعتبارهما آليتين لتعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ قيم التعايش والانفتاح والمواطنة. احتضان مدينة تطوان لمشروع يجمع شركاء من المغرب والمجر وتركيا وقبرص يترجم الدينامية التي تعرفها المدينة. الثقافة والإبداع يشكلان رافعة أساسية لتعزيز الحوار بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والسلام. وتندرج هذه الفعالية الشبابية ضمن احتفالات تطوان عاصمة للثقافة والحوار بالمتوسط لسنة 2026، كما تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمنتدى المتوسطي للشباب الهادفة إلى الربط بين التكوين والثقافة والإبداع والدبلوماسية الشبابية.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
5: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
6: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
7: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
5: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
8: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
9: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
10: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
5: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للمنطقة المغاربية شكل مناسبة لتسليط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنمية بالمغرب. سعيد جدا بالاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وبما حققه المغرب من تقدم ملحوظ في مجال التكوين، هي مكتسبات أصبحت تشكل مرجعا يمكن لدول المنطقة الاستلهام منه بشكل جماعي. هذا اللقاء أتاح فضاء للحوار وتثمين المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات والإدماج المهني وإعداد الكفاءات. إنه موضوع مهم، فتنشيط سوق الشغل يقع في صلب النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق في مجال التشغيل. المغرب يتوفر على القيادة المؤسساتية وإطار الإصلاحات وشركاء الاستثمار اللازمين لمواجهة تحدي التشغيل المنتج. هذا الاحتفال يأتي بمناسبة إصدار التقرير الإقليمي بعنوان نتعلم اليوم لنبني الغد الذي أعده المكتب الإقليمي لليونسكو في المنطقة المغاربية.
1: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: شنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم موجة ضربات استهدفت أهدافا عسكرية في جزيرة طنبا الكبرى الإيرانية الواقعة عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضحت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي بالإضافة إلى مواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وأكدت القيادة العسكرية أن الضربات قلصت بشكل أكبر قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وفي منشور عبر منصة إكس أعلنت سنتكوم أنه منذ سنف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مساء الثلاثاء أجبرت القوات الأمريكية سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار على التراجع والعودة. وشددت سنتكوم على أن الجيش الأمريكي يظل يقظا ومستعدا لفرض الحصار بشكل كامل على الموانئ الإيرانية. وكان رئيس دونالد ترامب أكد عزمه إعادة فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية والذي دخل حيز تنفيذ في اليوم نفسه عند الساعة 8 بتوقيت غرينتش. وشدد رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي الاثنين على أن الولايات المتحدة ستكون من الآن فصاعدا حارس مضيق هرمز.
5: في ظل الثورة التكنولوجية التي تعيد تشكيل ملامح المهن، احتضنت مدينة الرباط الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي تحت شعار المستقبل المهني للخريجين في زمن الذكاء الاصطناعي. اللقاء الذي جمع وزراء وأكاديميين وأرباب عمل وضع الجامعة أمام مسؤوليتها الجديدة، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أن دور الجامعة لم يعد يقتصر على منح شهادات، بل أصبحت مطالبة بتخريج كفاءات مرنة قادرة على التأقلم مع متطلبات سوق الشغل والمساهمة الفعالة في خلق الثروة داخل المقاولات.
6: الشباب دائما عندهم المكانة ديالهم في الشغل، في سوق الشغل. حقيقة أن الذكاء الاصطناعي غادي يغير المهن، ولكن ما غاديش يحذف المهن، المهن غادي تتغير أكثر ما غادي تحذف، غادي يتخلقوا مهن جديدة طبعا. وبالتالي كيخص من جهة الجامعة اللي كتكون هاد الشباب تعطيهم واحد التكوين اللي هو كيمكنهم انهم يتاقلموا مع هذه المتغيرات.
7: الذكاء الاصطناعي المغاربه اليوم فهموا دوك ما كاينش شي واحد اللي تقول لي سان سي ريان تيقول لك هذا راه مهم. حنا بزاف خصنا جوست ندفعوا للشباب ديالنا باش نقول لها يلاه سير.
5: وأجمع الفاعلون الاقتصاديون المشاركون في هذا اللقاء على أن الرهان اليوم هو تكوين مواهب تتقن الأدوات الرقمية لكنها تحتفظ بقدرتها على التحليل واتخاذ القرار، مؤكدين على أنه مهما بلغ الذكاء الاصطناعي من تطور تظل المهارات الذاتية هي القيمة المضافة الحقيقية التي تضمن للخريجين المغاربة مكانا في مهن الغد.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
8: هو تكوين ديال الطفل تيبدا من الصغر ديالو وتيبدا عبر الاكسبرسيون ديال ديال ديال ديال الشخصيه ديالو، تكوين ديال الشخصيه ديالو، تكوين المهارات ديالو، تكوين لي هوبي ديالو، يعني سافا دير شنو تيبغي يدير. وهذا الشيء الاكسبرسيون تيداروا عبر اش، عبر رسم كما قلتي، تتكون الشخصيه ديالو عبر الفن وعبر المسارح، تتكون الشخصيه ديالو في واحد لونكادغمون اللي تتكون بيان كادغي، يعني في الدار، كذلك في المعاهد، كذلك في في في, في توسكي اسباس ديال الكولتيغال.
9: بالنسبه للفن مهم بزاف، حيت فاش كتفرغ فيه شحال من حاجه، كتفرغ فيه الطاقه السلبيه ودير بحال الرياضه ولكن في مجال اخر. يعني كتلقى بزاف ديال الدراري اللي تاكي كبروا تاكي فوت عليهم الحال شويه عاد كيف تلقاو بلي عندهم موهبه، فهمتي؟ يعني كون كتشوفوها في الصغر يقدروا انفيستيو فيها اكثر.
10: ك غران بير كي كيقولوا، فكنقول بانه ضروري يوصل الميساج للاباء والاولياء التلاميذ وكم ذلك، يعني كاع المسؤول في هذا الموضوع ديال الاطفال، انهم يوصلوا لهم هذه الفكره ديال الابداع والفكره ديال المسرح.
3: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
11: أعلن مجلس الدوما الغرفة السفلى للبرلمان الروسي مؤخرا عن مشروع قانون يحدد أول إطار قانوني وطني لتطوير ونشر واستخدام النماذج التأسيسية الكبرى للذكاء الاصطناعي في إطار استراتيجية موسكو الرامية إلى تعزيز سيادتها التكنولوجية. ويعرف مشروع القانون هذه النماذج على أنها برامج قادرة على تنفيذ مهام فكرية بمستوى يعادل أو يفوق قدرة الإنسان وتشكل أساساً لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويحدث القانون فئتين جديدتين من النماذج، هما النماذج التأسيسية الكبرى السيادية والنماذج التأسيسية الكبرى الوطنية. ويتعين أن يتم تطوير النماذج الأولى من قبل شخصية اعتبارية روسية وأن تخضع لسيطرتها في جميع مراحلها وأن تكون قابلة للاستنساخ تقنيا. كما ينص القانون على تدابير للدعم العمومي لفائدة مطوري هذه النماذج الذين سيتمكنون من تدريب أنظمتهم انطلاقا من معطيات مساقة من أنظمة المعلومات الفيدرالية والإقليمية. وستحدد شروط الولوج إلى هذه المعطيات من طرف الحكومة بالتنسيق مع المصالح المختصة في مجال الأمن. كما يقر النص إلزامية وسم المحتويات الصوتية والسمعية البصرية المولدة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، وسيتعين على منصات الإنترنت الكبرى وشبكات التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 500 ألف مستخدم يوميا ضمان الجدوى والتقنية لعملية وضع هذه الوسوم.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة،
12: نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
13: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعلن إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030.
15: هذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة.
16: هذه المبادرة اليوم إنما هي تجسد تضامن المغرب الفعلي مع الشعب الفلسطيني، ونحن دائما كنا نقول بأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة فقط إلى بيانات التضامن، بل هم بحاجة إلى المبادرات الخلاقة.
2: هذا البرنامج يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ويتوزع هذا البرنامج المندمج على 4 محاور تشمل تحسين البيئة المدرسية والتأهيل وتوسيع المنح الدراسية والإقامات التدريبية ودعم حاضنة المقاولات الناشئة والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الأنشطة اللامنهجية وصيانة الهوية الفلسطينية.
17: فرص عمل حقيقية ومستدامة طبيعي هي بتعزز الصمود الاقتصادي في القدس، وبتمكن الفلسطينيين في القدس من العيش بكرامة، وبتمكن الأسرة الفلسطينية تبقى ذات هوية. ومشكورين كوكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الجهد.
18: نتائج هذه الفرصة بهذا الحدث العظيم والكبير، أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على وقفته الدائمة ودعمه الدائم للقدس ولأبناء القدس ولثبات أهل القدس.
19: كان في تكريم وتقديم مساعدات للطلاب، ويوجد أيضا برنامج جديد بالنسبة لعملية التأهيل على المستوى الفني.
2: المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد الشرقاوي أعلن كذلك الانطلاقة الرسمية لهاكاثون القدس 2026 للمقاولات الفلسطينية الناشئة في قطاع الخدمات والصيانة والتشغيل الرقمي وقطاع السياحة الذكية والتراث والسرد الثقافي بالذكاء الاصطناعي.
13: ريم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
20: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية،
13: ريم راديو.
21: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
22: لا تنسى،
21: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: أول لقب الأرجنتين ولكن خلق الجدل. هذا الشيء وقع في المونديال ديال 1978 ملي الأرجنتين كانت مستضيفة الدورة. كان الحلم ديالها هو تتويج بأول لقب في تاريخها بقيادة المدرب سيزار لويس مينوتي وتألق النجم ماريو كيبيس. دخل المنتخب الألبستي البطولة بعزيمة كبيرة. فريق الأرجنتين النهائي أثار الكثير من النقاش. بعد الفوز على البيرو بستدي الأهداف دون رد وهي نتيجة ما زالت كثير الكثير من الجدل إلى اليوم. في المباراة النهائية واجهت الأرجنتين منتخب هولندا وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف ليميتي، وفي الأخير حسمت الأرجنتين المباراة في الأشواط الإضافية وغاد تربح الأرجنتين بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد وتوجد بأول لقب في تاريخها. ومن ديك اللحظة دخلت الأرجنتين نادي أبطال العالم وبدأت رحلة صناعة الأساطير بحال مارادونا وميسي. نشوفكم في الحلقة الماضية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: تعزيز دعم الشباب حاملي المشاريع المبتكرة من خلال إرساء آليات تمويل ملائمة، لا سيما في القطاع الأخضر والاقتصاد الأزرق والمجال الرقمي. هذا ما أكدت عليه توصية المنتدى المغربي الخليجي حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب الذي اختتمت أشغاله بالدار البيضاء.
5: التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، وهي فرصة اليوم جاءت استجابة لانتظارات الشباب المغربي الخليجي من أجل فتح آفاق ومسارات تمكنهم من العمل المشترك، سواء فيما يخص تكوين تنمية القدرات، الشغل والتشغيل، عبر مواضيع ومجالات ذات راهنية.
4: ودعت التوصية المنبثقة عن مختلف الورشات والجلسات إلى ضرورة اعتماد مقاربات متكاملة تجمع بين التعليم والتكوين وقابلية التشغيل وريادة الأعمال والابتكار والتمويل، مع تعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري لتحسين تنافسية الاقتصادات الوطنية.
6: يسعدنا مشاركة ضمن وفد دولة الإمارات في هذا الملتقى المملكة المغربية الشقيقة، الذي يسلط الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب. ما مسنا من الأفكار والتجارب يعكس جميع بأن الشباب هم محرك حقيقي لتنمية وصناعة المستقبل.
4: وتميز حفل اختتام المنتدى بتكريم رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي البعثات الدبلوماسية المشاركة، تقديرا لمساهمتهم في إنجاح هذه الدورة والتزامهم بتعزيز التعاون بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالي الشباب والتنمية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
7: أكد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أهمية إعطاء الأولوية للحوار واعتماد مواكبة متعددة الأبعاد لفائدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسية. خلال الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالعقوبات والمخصص لبحث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الوقائية لمواجهة التغييرات غير الدستورية للحكومات، شدد الوفد المغربي المشارك على أهمية الحفاظ على حوار منتظم مع البلدان المعنية. وذكر الوفد بأن المشاورات غير الرسمية المنظمة مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي تتيح فهما أفضل لواقعها وأولوياتها، فضلا عن الجهود التي تبذلها في تدبير مساراتها الانتقالية. وفي هذا السياق دعا الوفد المغربي إلى تعزيز هذه الآلية وضمان استمراريتها بما يكفل التتبع المنتظم لمسارات الانتقال السياسي والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وتيسير إعادة الإدماج الكامل للبلدان المعنية داخل الاتحاد الأفريقي. كما أبرز الوفد ضرورة جعل التنمية في صلب مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وذلك انسجاما مع المقاربة القائمة على الترابط بين السلم والأمن والتنمية. وأكد المغرب من جهة أخرى أهمية ضمان استمرارية تنفيذ البرامج العملياتية للاتحاد الأفريقي في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، لا سيما تلك التي تعود بالنفع المباشر على السكان، ولا سيما في مجالات الصحة والفلاحة والتعليم والتنمية. وسلط الوفد المغربي الضوء أيضا على الدور الذي تطلع به الآلية الأفريقية لدعم الانتقالات الشاملة في مواكبة جهود الاستقرار والتنمية، داعيا إلى تعزيز مواردها والرفع من مستوى إشعاعها وفعاليتها.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: أخبار المغرب والعالم. كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو أخبار المغرب والعالم.
1: بالرباط انطلقت أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسان الذي تنظمه جامعة محمد الخامس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسسية. هذا المؤتمر يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات لمناقشة أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.
2: جميع المجالات هي حاضرة معنا في هذا المؤتمر، من تكنولوجيات متقدمة، من ذكاء اصطناعي، من كل ما يخص الصحة، يعني كل المجالات هي قابلة للنقاش لأنها تهم الإنسانية بشكل كبير.
1: المشاركون أجمعوا على أهمية أنسنة التكنولوجيا وتطويعها لخدمة الإنسان مع قياس أثرها الحقيقي الملموس على حياة المواطنين وتنمية المجالات الترابية، مشيرين إلى الدور الكبير الذي يطلع به المغرب في إطار التعاون جنوب جنوب وكمركز للتعاون مع الشركاء الأفارقة في هذا المجال.
3: والمؤتمر كيف ما العنوان ديالو هو كيهدف بالأساس إلى تطوير البحث العلمي من خلال البحث عن مجموعة من الحلول، ليست حلول فقط هكا غير نوعية، ولكن حلول للهدف الأساسي هو خدمة الإنسانية.
1: برنامج المؤتمر يتضمن جلسات علمية ومحاضرات رئيسية وموائد مستديرة وورشات تطبيقية ولقاءات تجمع الباحثين بالقطاع الصناعي. كما تسجل دورة هذه السنة مشاركة العديد من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسسية المرموقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: بجرسيف نظمت فعالية النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة لتكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكد تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. الملتقى يروم تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة انطلاقا من كون الإعاقة اختلافا في القدرات وليست عائقا أمام التميز والإبداع.
5: السلام عليكم. هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026.
4: ويعد الملتقى محطة للاحتفاء باختتام الموسم الدراسي وتتويجا للعمل الذي أنجزته مختلف أطر الجمعية طيلة السنة، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدمات الجمعية خلال هذا الموسم ما مجموعه 300 مستفيد ومستفيدة ضمن مختلف البرامج.
6: هذا اللقاء أو هذا الملتقى هذا اللي كتنظمه جمعية النجود، اللي حريص أنها تقدمه كل سنة في النهاية ديال الموسم الدراسي، كتكون فرصة أننا نتلاقاو حنايا كآباء وكأمهات، أننا كنتواصلوا مع الأخصائيين باش نتعرفوا على الطرق الكفيلة باش أننا نزيدوا بهاد الوليدات القدام.
4: هذه التظاهرات شكلت فضاء متميزا لإبراز المواهب والإبداعات التي يزخر بها الأطفال في وضعية إعاقة، حيث يتيح للمستفيدين فرصة استعراض مهارات مكتسبة والتطور المحقق في مجالات متعددة، بما يعكس الواقع الإيجابي لبرامج التأطير والمواكبة التي توفرها الجمعية بهدف تمكين الأطفال من الاندماج الأمثل داخل محيطهم الاجتماعي والتربوي.
0: إذاعة إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. هنا بالميناء رست باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها 571 مسافرا و 147 عربة. هذا وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال لأفراد الجالية المغربية.
8: احنا جينا من فرنسا، وصلنا بخير وعلى خير، لقينا تسهيلات من البداية حتى النهاية والحمد لله. مسرورين بزاف بالوصول ديالنا، أول وصول هذه السنة وحنا كنتسناو سنة وحنا كان يعني نشتاقوا لهذا الوقت هذا باش نزوروا الأهل والحباب والبلاد.
9: جينا بخير مع الطريق الحمد لله في الباط واستقبلونا مزيان الحمد لله.
7: أفراد الجالية المغربية الوافدون عبر هذا الميناء عبروا عن ارتياحهم الكبير لاستئناف الخط البحري بين موتريل والحسيمة، مؤكدين أنه قلص مدة السفر وسهل تنقلهم بشكل ملحوظ، مشيدين بجودة الاستقبال والإجراءات المواكبة.
10: بالنسبة للسفر، السفر مزيان مرتاح، وهذا الخط عجيب. كنجيو من موتريل الحسيمة، ملي فتحوها احنا مرتاحين والله، راه فرحانين. وكتشوف الرحلة كانت بخير وعلى خير.
11: الرحلة الحمد لله دازت بخير وعلى خير من مدينة موتريل إلى مدينة الحسيمة، هي أول رحلة على متن هذه الباخرة هذا الموسم، والحمد لله الأمور دازت بخير وعلى خير.
7: ولضمان انسيابية ونجاح عملية مرحبا 2026 تجندت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتنسيق وثيق مع إدارة المحطة البحرية ومختلف المصالح الأمنية والجمركية والصحية، وقد تم وضع ترتيبات استثنائية تشمل تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية وتوفير فضاءات مريحة للاستقبال والإرشاد لتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية. غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
14: الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للمنطقة المغاربية شكل مناسبة لتسليط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنمية بالمغرب. سعيد جدا بالاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وبما حققه المغرب من تقدم ملحوظ في مجال التكوين، هي مكتسبات أصبحت تشكل مرجعا يمكن لدول المنطقة الاستلهام منه بشكل جماعي. هذا اللقاء أتاح فضاء للحوار وتثمين المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات والإدماج المهني وإعداد الكفاءات. إنه موضوع مهم، فتنشيط سوق الشغل يقع في صلب النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق في مجال التشغيل. المغرب يتوفر على القيادة المؤسساتية وإطار الإصلاحات وشركاء الاستثمار اللازمين لمواجهة تحدي التشغيل المنتج. هذا الاحتفال يأتي بمناسبة إصدار التقرير الإقليمي بعنوان نتعلم اليوم لنبني الغد، الذي أعده المكتب الإقليمي لليونسكو في المنطقة المغاربية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
13: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بالمركز الثقافي إكليل بمدينة تطوان انطلقت فعالية مشروع ألف سيفساء المتوسطية، مختبر الإبداع الشبابي للحوار والإدماج بمشاركة شباب من عدد من البلدان المتوسطية. الفعالية تروم تعزيز دور الثقافة والإبداع كوسيلتين لترسيخ الحوار بين الثقافات وتقوية قيم المواطنة والانفتاح، وكذا تمكين الشباب من تطوير مبادرات مبتكرة تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولا وتماسكا.
15: اليوم الطبيعة ديال الموضوع ديال الشباب، فتح هذا الحوار ما بين الشباب المتوسطين ما بين الخبراء ما بين المبدعين لتعزيز هذه المكانة اللي كتعرفها مدينة تطوان في البحر الأبيض المتوسط، وتتمين المجهودات اللي كتقوم بهم الدولة المغربية والمملكة المغربية في هذا السياق.
16: We are here for the Mediterranean project.
14: المشروع يشكل مناسبة لتعزيز الحوار والإدماج بين شباب بلدان البحر الأبيض المتوسط من خلال تنظيم ورشات تفاعلية وتبادل الخبرات. هذه المبادرة تتيح للمشاركين تطوير مشاريع مشتركة وتوسيع آفاق التعاون الثقافي بين المؤسسات الشريكة.
1: المتداخلون أكدوا خلال الجلسة الافتتاحية أن هذا المختبر الإبداعي يجسد الرهان على الثقافة والإبداع باعتبارهما آليتين لتعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ قيم التعايش والانفتاح والمواطنة. احتضان مدينة تطوان لمشروع يجمع شركاء من المغرب والمجر وتركيا وقبرص يترجم الدينامية التي تعرفها المدينة. الثقافة والإبداع يشكلان رافعة أساسية لتعزيز الحوار بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والسلام. وتندرج هذه الفعالية الشبابية ضمن احتفالات تطوان عاصمة للثقافة والحوار بالمتوسط لسنة 2026، كما تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمنتدى المتوسطي للشباب الهادفة إلى الربط بين التكوين والثقافة والإبداع والدبلوماسية الشبابية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
13: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
13: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من النشرة الاقتصادية وفي عناوينها. بإقليم الحاجب تمويل 32 مشروع لفائدة 44 تعاونية بأزيد من 11 مليون درهم. الرئيس الجديد للبنك الفيدرالي يتعهد بخفض مستوى التضخم. والهند تطلق برنامجا بأزيد من 13 مليار دولار لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات. في تفاصيل نشرة الاقتصادية، مولت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم الحجب خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجموعه 32 مشروعا لفائدة 44 تعاونية، منها 21 تعاونية نسائية بغلاف مالي نهز 11.4 مليون درهم. أميمة بوشعنين وباقي تفاصيله.
18: خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، تمت الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية لتنمية البشرية ساهمت في تمويل هذه المشاريع التي استفاد منها ما مجموعه 373 متعاونا ومتعاونة بأزيد من 6.7 مليون درهم. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم الحاجب عمر المريني أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية البشرية انسجاما مع توجيهات الملكية السامية، مبرزا الحصيلة الإيجابية والهامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التعاونيات بالإقليم. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاق المخطط الإقليمي لمواكبة ودعم التعاونيات بإقليم الحاجب الرامي لتحديد المشاريع التضامنية المبتكرة وتقوية قدرات التعاونيات وتحسين جودة منتجاتها ومواكبتها في مجالات التثمين والتسويق، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
13: التزم الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش أمام النواب الأمريكيين بتدارك تضخم السنوات الخمس السابقة، وقال وورش أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي إذا اعتمدنا السياسة الملائمة وسنقوم بذلك فإن طفرة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح جزءا من الماضي. المسؤول المالي أبرز أن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتسامحون مع استمرار ارتفاع مستوى التضخم بشكل دائم، وتعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها لوورش أمام البرلمانيين الأمريكيين منذ أدائه القسم في ماي على رأس البنك المركزي الأمريكي، بينما سيستقبله أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم اليوم الأربعاء في جلسة مماثلة. أطلقت الهند برنامجا جديدا لأشباه الموصلات يشمل مساعدات مالية تتجاوز 13 مليار دولار لتسريع وتيرة إنتاجها محليا، في ظل سعيها للتحول إلى قوة عالمية في مجال الإلكترونيات. ووافق مجلس الوزراء الهندي على هذه المبادرة التي توسع نطاق خطة أطلقت قبل خمس سنوات للحد من الاعتماد على الواردات وجذب الاستثمارات في واحدة من أكثر الصناعات أهمية من الناحية الاستراتيجية على مستوى العالم. يأتي ذلك في ظل تسابق الدول لتأمين سلاسل توريد أشباه الموصلات عقب الاضطرابات التي شهدتها فترة جائحة كوفيد وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي كشفت عن مواطن ضعف في الإنتاج العالمي. ويركز البرنامج على تعزيز منظومة أشباه الموصلات المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي للمواد الأساسية وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع في الهند. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
17: لأن الاقتصاد

0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكد مشاركون في ندوة علمية في قرسيفة على الأهمية البالغة لإرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة.
3: في إطار تفعيل مضامين الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة بالمغرب التي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 27 يوليو 2026، انخرطت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في تنزيل مضامين هذه الحملة الوطنية عبر تنظيم ندوة إقليمية.
2: المتدخلون أبرزوا أن تحقيق هذا المسعى يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في شتى مناحي الحياة.
4: فائدة الدمج في الحياة العامة أو الدمج في المدارس أو لا في أي مجال، فهو أننا كنسعى جاهدين إلى تكافؤ الفرص لهذه الفئة هذه، ويكون عندها تهي دور في التنمية داخل المجتمع وتمشي بعيد لما لو اللي عندها قدرات خاصة، فقط الاختلاف هو اللي كاين بينها وبين الأشخاص العاديين.
2: هذه الندوة محطة للتأكيد على ضرورة ترسيخ ثقافة الإدماج انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى صون كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز استقلاليتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: شنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم موجة ضربات استهدفت أهدافا عسكرية في جزيرة طنبا الكبرى الإيرانية الواقعة عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجية. وأوضحت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي، بالإضافة إلى مواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وأكدت القيادة العسكرية أن الضربات قلصت بشكل أكبر قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وفي منشور عبر منصة إكس، أعلنت سنتكوم أنه منذ سنف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مساء الثلاثاء، أجبرت القوات الأمريكية سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار على التراجع والعودة. وشددت سنتكوم على أن الجيش الأمريكي يظل يقظا ومستعدا لفرض الحصار بشكل كامل على الموانئ الإيرانية. وكان رئيس دونالد ترامب أكد عزمه إعادة فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية، والذي دخل حيز تنفيذ في اليوم نفسه عند الساعة 8 بتوقيت غرينتش. وشدد رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي الاثنين على أن الولايات المتحدة ستكون من الآن فصاعدا حارس مضيق هرمز.
1: الخبر من المصدر.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: أكد وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط أن التوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني. السيد بوريطة أوضح في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المغرب ومجلس السلام المتعلق بمشاركة تجريدة مغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، أن هذا التوقيع يعكس بالدرجة الأولى التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف أن مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الشعب الفلسطيني. وأشار السيد بوريطة إلى أن رؤية الملكية كانت دائما منسجمة، مضيفا أنها موجهة نحو حلول واقعية مع مساهمة ملموسة وبراغماتية دون المساس بالمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن جهود جلالة الملك تمثلت في السابق على الخصوص في المساعدة الإنسانية التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية والتي شملت مئات الأطنان من المواد الأساسية والتجهيزات الطبية لفائدة سكان غزة عبر ممر بري غير مسبوق. كان المغرب البلد الوحيد الذي تمكن من التفاوض بشأنه واستخدامه. وذكر السيد بوريطة بأن هذه الجهود نفسها تتواصل اليوم من خلال العمل اليومي لوكالة بيت مال القدس الشريف التي تشتغل بتعليمات سامية من جلالة الملك لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الوكالة تنفذ برامج ملموسة ومتنوعة تشمل بناء وإعادة تأهيل المدارس ودعم المستشفيات القدس الشرقية، إلى جانب تقديم منح دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين والتكفل بالأيتام المقدسيين وتمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأسر المعوزة. وفي الختام جدد السيد بوريطة التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الداعم لحل الدولتين دولة فلسطينية في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: تنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثلة السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
2: إذاعة الأخبار المغربية إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو.
4: بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج مصالحة، نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع مركز مصالحة بالسجن المحلي بتمسنا حفلا تحت شعار من برنامج مصالحة إلى مركز مصالحة 10 سنوات من التأهيل والمواكبة وإعادة الإدماج. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مركز مصالحة أحمد عبادي أن نجاح برنامج مصالحة شكل منطلقا حاسما للعبور نحو مرحلة جديدة عنوانها ترسيخ نهج المؤسسة.
5: البرنامج يسمى مصالحة لأنه يحرص على إحداث 3 أنواع من المصالحة. النوع الأول أو المصالحة الأولى هي المصالحة مع الذات، نتحدث عن المصالحة النوع الثاني مع النص الديني، ثم النوع الثالث والمصالحة مع المجتمع، مع تاريخ هذا المجتمع، مع مقومات هويته، مع مؤسسات هذا المجتمع، مع تشريعاته ومع نظمه.
6: البرنامج الذي ترسخ كتجربة وطنية رائدة في مجال الوقاية من الإرهاب وفي تأهيل فئة نزلاء المدنيين على خلفية قانون الإرهاب وتمكينهم في إطار مقاربة تفريد البرامج من مواكبة النفسية والاجتماعية وتمكينهم من إعادة تصحيح مساراتهم واعتقاداتهم لكي يعودوا بشكل إيجابي للمجتمع ما بعد الإفراج.
4: الحفل تضمن عرض شريط مؤسساتي بعنوان 10 سنوات من برنامج مصالحة من المبادرة إلى المؤسسة، إلى جانب شهادات لمستفيدين من البرنامج من بينهم نزيل سابق ونزيلة تستفيد منه حاليا، إضافة إلى نزيل عائد من بؤر التوتر. استعرض مسار تحوله وما يتيحه البرنامج التأهيلي الجديد من فرص لإعادة الإدماج.
7: كانت في حقيقة دورة مفيدة جدا، كان فيها مجموعة من النواحي الدينية، حيث تم مراجعة النظرة للنص الديني بشكل تتوافق مع الوسطية والاعتدال والنظرة السليمة للنص الديني، وكان فيها كذلك مصالحة مع الذات عبر السعي لإيجاد التوازن النفسي اللي تمكن من الانخراط في المجتمع والعودة للمجتمع بشكل صحيح.
4: إحداث مركز مصالحة جاء تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2023، والتي تعد ثمرة شراكة مؤسساتية وازنة وموسعة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بتنسيق وثيق مع السلطات الأمنية المختصة.
2: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أكد أن الجامعة مطالبة بتكوين كفاءات قادرة على التكيف مع تحولات سوق الشغل والمساهمة في خلق الثروة داخل المقاولة. في كلمة بمناسبة الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي المنعقد بالرباط، أوضح السيد ميداوي أنه في الوقت الذي يشهد فيه سوق الشغل تحولات عميقة بفعل الذكاء الاصطناعي، فإن الجامعة باعتبارها رافعة حقيقية لخلق الثروة ملزمة بإعداد أطر مرنة وكفاءات مؤهلة لا تقتصر مهامها على تنفيذ مهام عمليات فحسب، بل تساهم أيضا في تعزيز التنافسية داخل المقاولات والتكيف مع المتغيرات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
3: اللقاء ديال اليوم كيتطرق لواحد الموضوع مهم جدا، واللي هو الذكاء الاصطناعي والعلاقة ديالو مع تشغيل الشباب. اللي يلاحظ اليوم في سوق الشغل هو أن الذكاء الاصطناعي غادي يستعمل في مكان عدة يعني شباب اللي كيبداو العمل ديالهم بمهام في المتناول إذا صح التعبير، واللي هاد المهام اللي هي بسيطة غدا غادي تقوم بها الذكاء الاصطناعي، وبالتالي كاين السؤال اللي كيتطرح شنو هو المصير ديال هاد الشباب.
2: هذا وشكلت الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي المنظم من طرف جامعة الأخوين تحت شعار المستقبل المهني للخريجين الجدد في زمن الذكاء الاصطناعي، كيف نؤسس لقيمة مشتركة بين المشغلين والكفاءات الشابة. شكلت منصة متميزة للنقاش والتفكير، جمعت ثلة من الشخصيات العمومية والخبراء والأكاديميين.
1: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في ظل الثورة التكنولوجية التي تعيد تشكيل ملامح المهن، احتضنت مدينة الرباط الدورة الأولى لمنتدى جامعة الأخوين للذكاء الاصطناعي تحت شعار المستقبل المهني للخريجين في زمن الذكاء الاصطناعي. اللقاء الذي جمع وزراء وأكاديميين وأرباب عمل وضع الجامعة أمام مسؤوليتها الجديدة، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أن دور الجامعة لم يعد يقتصر على منح شهادات، بل أصبحت مطالبة بتخريج كفاءات مرنة قادرة على التأقلم مع متطلبات سوق الشغل والمساهمة الفعالة في خلق الثروة داخل المقاولات.
3: الشباب دائما عندهم المكانة ديالهم في الشغل، في سوق الشغل. حقيقة أن الذكاء الاصطناعي غادي يغير المهن، ولكن ما غاديش يحذف المهن، المهن غادي تتغير أكثر ما غادي تحذف، غادي يتخلقوا مهن جديدة طبعا، وبالتالي كيخص من جهة الجامعة اللي كتكون هاد الشباب تعطيهم واحد التكوين اللي هو كيمكنهم أنهم يتأقلموا مع هاد المتغيرات.
7: الذكاء الاصطناعي المغاربة اليوم فهموا، دونك ما كاينش شي واحد اللي تقول لي سان سي ريان تيقول لك هذا مهم، وحنا بزاف خصنا جوست ندفعوا للشباب ديالنا باش نقول لها يلاه سير.
6: وأجمع الفاعلون الاقتصاديون المشاركون في هذا اللقاء على أن الرهان اليوم هو تكوين مواهب تتقن الأدوات الرقمية لكنها تحتفظ بقدرتها على التحليل واتخاذ القرار، مؤكدين على أنه مهما بلغ الذكاء الاصطناعي من تطور تظل المهارات الذاتية هي القيمة المضافة الحقيقية التي تضمن للخريجين المغاربة مكانا في مهن الغد.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
8: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها سيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا، وزيرا خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدة الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم أي تدراف المتابعة.
10: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
9: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان كورنو بالرباط الطبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
11: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة. كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية، أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
9: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
8: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
9: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد لشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسم عالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بإحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
12: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
13: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمعوا فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
12: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
9: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
14: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
9: دوليا، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
11: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المدري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
9: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بقراءة في العناوين.
16: بسلا تسلط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال بالمغرب. وبطنجة تقديم تقرير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حول النسيج المقاولاتي بالجهة. ندوة بيجرسيف تؤكد على أهمية إرساء بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو للمنطقة المغاربية بسلا شكل مناسبة لتسليط الضوء على دور المهارات في تعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال والتنمية بالمغرب. تصريح لشرف أحميمد المدير الإقليمي وممثل اليونسكو بالمنطقة المغاربية لنستمع.
17: سعيد جدا بالاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب وبما حققه المغرب من تقدم ملحوظ في مجال التكوين. هي مكتسبات أصبحت تشكل مرجعا يمكن لدول المنطقة الاستلهام منه بشكل جماعي. هذا اللقاء أتاح فضاء للحوار وتثمين المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات والإدماج المهني وإعداد الكفاءات. إنه موضوع مهم، فتنشيط سوق الشغل يقع في صلب النموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق في مجال التشغيل. المغرب يتوفر على القيادة المؤسساتية وإطار الإصلاحات وشركاء الاستثمار اللازمين لمواجهة تحدي التشغيل المنتج.
16: بمدينة طنجة قدم المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. وخلال هذا اللقاء أكدت المديرة التنفيذية للمرصد أمل الإدريسي أن هذا التقرير يتميز باعتماده مقاربة ترابية تتيح قراءة دقيقة للواقع الاقتصادي على مستوى مختلف العمالات والأقاليم التابعة للجهة. وأضافت أن التحليل يبرز تفاوتات بين مختلف المجالات الترابية حيث تؤكد عمالة طنجة أصيلة مكانتها كأهم قطب مقاولاتي تحتضن نحو 72% من المقاولات وحوالي 85% من التمويلات البنكية. وخلال ندوة علمية بيجرسيف أكد مشاركون على الأهمية البالغة لإرساء بيئة دامجة وخالية من الحواجز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مع العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة. وأبرز المتدخلون خلال هذا اللقاء أن تحقيق هذا المسعى يقتضي تعبئة مختلف الفاعلين لتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في شتى مناحي الحياة. تفاصيل أوفى في تصريح عبد الإله دوز المكلف بتدبير المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بيجرسيف لنتابع.
18: في إطار تفعيل مضامين الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة بالمغرب التي تنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 27 يوليوز 2026، انخرطت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني في تنزيل مضامين هذه الحملة الوطنية عبر تنظيم ندوة إقليمية.
19: فائدة الدمج في الحياة العامة أو الدمج في المدارس أو لا في أي مجال، فهو أننا كنسعى جاهدين إلى تكافؤ الفرص لهذه الفئة هذه، ويكون عندها تهي دور في التنمية داخل المجتمع وتمشي بعيد لما لا، ولي عندها قدرات خاصة، فقط الاختلاف هو اللي كاين بينها وبين الأشخاص العادي.
16: نهاية جولتنا الجهوية، نلتقي في موعد لاحق.
20: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية،
21: ريم راديو.
20: نشرة الأخبار على ريم راديو.
22: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها سيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا وزيرا خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم إتدرا في المتابعة.
10: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لو كورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
22: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان كورنو بالرباط الطبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
11: السيد لو كورنو قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة. كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لو كورنو على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية، أشار السيد لو كورنو إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
22: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
0: هذا المشروع كيندرج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هم سواء حكومة حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون، باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال، وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
22: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد للشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسم معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بإحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
2: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
13: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
2: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
22: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة 6 للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
14: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
22: دوليا أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المدري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
22: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
21: ريم راديو. ريم
22: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
21: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
21: مباريات حدثت الأنفاس،

0: عربيا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له. ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. حضر مأدبة الغداء هادي على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي وجان نويل باغو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشار صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ونصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان أخنوش ولوكورنو أشغل الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
3: في إطار الدورة 15 للاجتماع الثنائي رفيع المستوى برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، جرى بالرباط التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون والشراكة بين المغرب وفرنسا. في التفاصيل، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون نويل بارو رسالة نوايا بشأن التعاون في مجال السياسة الخارجية النسوية. كما تم التوقيع على بروتوكول تفاهم حول تأكيد تنفيذ تمويل برنامج الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية رولان ليسكور. من جهة أخرى، جرى التوقيع من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة والوزيرة المنتدبة المكلفة بالفرنكوفونيا والشراكات الدولية لفرنسا إليونور كاروا على إعلان نوايا بشأن تدريس اللغات العربية والتاريخ والجغرافيا في مؤسسات التعليم الفرنسي في المغرب. وبنفس المناسبة، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ونظيره الفرنسي فيليب تابارو على مخطط عمل يمتد لثلاث سنوات 2026-2028 من أجل تنزيل التعاون التقني في مجال الطيران المدني. كما وقع السيد قيوح مع مدير المدرسة الوطنية العليا البحرية بفرنسا فرانسوا لامبير اتفاقية شراكة بين هذه المدرسة والمعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب. من جانبه، أبرم وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وممثلة المديرة العامة لمجموعة لابوست كريستال جينيس ديفاي اتفاقية للتعاون تهدف إلى موائمة الخدمة البريدية مع الرهانات الجديدة. وفي المجال الثقافي، تم التوقيع على إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال التبادل الفني بين وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بن سعيد ونظيرته الفرنسية كاثرين بيكار. وجرى كذلك التوقيع على اتفاقيات إطار للتعاون تهم مجالات أنشطة متنوعة من طرف المدير العام للمختبر العمومي للتجارب والدراسات حمو بن سعدوت والمدير العام لمركز الدراسات والخبرات في المخاطر والبيئة والتنقل والتهيئة إتيان كريبون. كما وقع مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة عبد العزيز الحرايقي والمدير العام المنتدب للبحث والاستراتيجية بمركز التعاون الدولي للبحث الزراعي من أجل التنمية جون بول لاكلو اتفاقية إطار للتعاون العلمي.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو
4: الأخبار.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على

0: غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم إتدرا في المتابعة.
1: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لو كورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
0: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان كورنو بالرباط الطبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: السيد لو كورنو قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة. كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لو كورنو على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية أشار السيد لو كورنو إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
0: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
3: هذا المشروع كيندرج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل،

0: وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
1: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد للشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسم معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بإحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
2: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
3: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
2: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
1: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
4: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
1: دوليا، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المدري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: الحقيقية.
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
3: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أجرى بالرباط مباحثات مع وفد فرنسي يضم وزيرة شؤون ما وراء البحار في الحكومة الفرنسية نعيم موتشو، وعضو الجمعية الوطنية كريم بن شيخ، وعضو مجلس الشيوخ كريستيان كامبون، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد للمملكة بمناسبة انعقاد الدورة 15 للإجماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. المباحثات بين الجانبين ركزت على إبراز عمق العلاقات التاريخية والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين، حيث عبر السيد الطالبي العالمي عن شكره وتقديره للموقف الثابت للجمهورية الفرنسية بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا وأساسيا للمملكة. وأكد رئيس مجلس النواب بهذه المناسبة أن العلاقات الخارجية للمغرب تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام وحدتها الترابية وسيادتها على كامل ترابها، وعلى العمل المشترك مع كل القوى الدولية والإقليمية لحل النزاعات بالطرق السلمية. كما أطلع السيد الطالبي العالمي أعضاء الوفد الفرنسي على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا التجربة البرلمانية في البلدين والبعد البرلماني في العلاقات المغربية الفرنسية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، والمكاسب المحققة عبر مختلف دورات المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي أصبح نموذجا يحتذى به في الشراكة والدبلوماسية البرلمانية. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي، بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق الأول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثلة السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
2: غيم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها سيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا، وزير خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدة الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم أي تدراف المتابعة.
6: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
3: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان كورنو بالرباط الطبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة. كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط، من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لوكوغني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية، أشار السيد لوكوغني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
2: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
8: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
2: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد لشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسم عالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بإحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
9: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030، منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
10: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي، كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
9: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
2: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
11: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادة أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
2: دوليا، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
7: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم.
12: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
13: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح له ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
14: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
15: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Vous voyez, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.

0: من المصدر ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرات الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فقط 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم.
3: هذا اليوم خصناه لاستقبال مجموعة من التعاونيات التي استفادت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو كما هو معمول به أن إقليم تونس استفدت حوالي 90 تعاونية اللي استفدت خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف تقريبا مالي قدره 25 مليون ديال الدرهم. ساهمت من خلاله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأكثر من 17 مليون ديال الدرهم، وساهمت التعاونيات بحوالي 8 ديال مليون ديال الدرهم.
2: هذا اللقاء التواصلي يروم أيضا مواكبة التعاونيات التي لا تزال مشاريعها في طور الإنجاز، وحثها على تسريع وتيرة التنفيذ حتى ترى هذه المشاريع النور في أقرب الأجال، بما يحقق الهدف الأساسي للمبادرة والمتمثل في تحسين الدخل الفردي لأعضاء التعاونيات وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
4: اليوم هذا مناسب باش نزيد نجدو الناس بالمعرفة ديالنا التعاونية هذه اللي كاينة في تونات اللي كتنتج مواد جميل طبيعية ومحلية لحاصل على الترخيص ديال لا دي ام بي، وكنحاولوا دائما نكونوا عن حسن الظن للناس ديالنا، ومشكورين الناس ديال الناس ديال المبادره اللي دائما كيفكروا فينا.
5: بمناسبه اليوم العالمي ديال التعاونيات حضرنا واحد اللقاء في العماله ديال تونات، واللي بدورنا كنشكرهم على هذا اللقاء وكنشكرهم أن استفدنا معهم بالمبادرة ديال باش جهزوا لنا هذا التجهيزات ديال المشتل اللي تخصص ديالنا هو إنتاج وتسويق الشتلات. الحمد لله فهاد الساعة غادي مزيان ونتمنى من الخير من القدام إن شاء الله.
2: هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها سيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا، وزير خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو، والوفد المرافق له ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم أي تدراف المتابعة.
6: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
8: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان كورنو بالرباط الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
9: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة. كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية، أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
8: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
10: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون، باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال، وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
7: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد للشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسم معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بإحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
11: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
12: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
11: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
7: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعاليات الدورة 6 للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
13: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
14: دوليا أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
9: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
14: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
15: ريم راديو،
16: الإذاعة الأقرب إليكم.
15: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: إفريقيا هذا اليوم، مرحبا بكم وإلى العناوين. منتدى إقليمي بن وقشوط يدعو إلى تسريع تكامل نظم الصحية وأسواق الدواء. منتدى دولي حول الذكاء الاصطناعي يوم 21 يوليوز الجاري بتونس. وزيمبابوي تعيد نحو 100,000 من مواطنيها من جنوب إفريقيا. دعا المشاركون في منتدى إقليمي رفيع المستوى استضافته العاصمة الموريتانية إلى تسريع التكامل بين النظم الصحية وأسواق الدواء وتعزيز دور الهيئات الوطنية للتنظيم والرقابة وكذا تشجيع التقارب على المستوى التنظيمي. وأكد المشاركون من خلال إعلان ووركشوب الصادر في ختام أشغال المنتدى الذي خصص لتعبئة الاستثمارات ودعم السيادة الصحية والدوائية في البلدان الأفريقية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على أهمية دعم الانتاج المحلي للأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية والمواد الفعالة الصيدلانية وتعبئة آليات تمويل مبتكرة وتشجيع استثمارات القطاعين العام والخاص. تحتضن تونس العاصمة يوم 21 يوليوز الجاري الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. ويتضمن برنامج المنتدى بحسب المنظمين جلستين تخصص الأولى للبنية التحتية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحكم في ركائزه الأساسية، فيما تتناول الثانية تأثير الذكاء الاصطناعي في تحول المهن والمهارات والتعليم. وبالموازاة مع الجلستين سيتم إقامة فضاءات تفاعلية متخصصة تتيح للمشاركين فرصة لتعميق النقاشات حول الابتكار المفتوح في الصناعة وتثمين البحث في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في قطاعات الصحة والتكنولوجيا الحيوية. أعلنت زيمبابوي عن إعادة نحو 100,000 من مواطنيها من جنوب إفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه السلطات تدفقا متزايدا للعائدين إلى ديارهم عقب الاضطرابات المتصلة بأعمال العنف ضد المهاجرين. وأكد وزير الإعلام زيمو سودا عودة 99,418 شخصا في الفترة ما بين 28 مايو و10 يوليوز، مشيرا إلى أن النساء والأطفال يمثلون أزيد من 70% من مجموع العائدين. وأوضح الوزير أن الحكومة عملت بتعاون مع شركائها في التنمية على توسيع نطاق برنامج الترحيل والاستقبال بهدف الاستجابة للطلب المتزايد. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، إلى اللقاء.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
19: أطلقت وكالة الحوض المائي لجيرزيس غريس حملة تحسيسية تروم توعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالسباحة في حقينات السدود والأودية. الجولة التحسيسية شملت القصور التابعة لمدينة بوذنيب إلى جانب سد قدوسة بهدف توعية وإخبار كافة المواطنين بالمخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها السباحة في هذه المنشآت المائية.
20: نحن اليوم بمركز بودنيب حاولنا أننا نستقيو الطواوير المجاورة لسد قدوسة اللي حاولوا أننا ناخذوا واحد الرسالة ديال التوعية والتحسيس ونشر واحد المجموعة من الرسائل بمخاطر السباحة في هذه الحقينات ديال السدود وأيضا البرك المائية وخاصة في هذه درجات الحرارة المرتفعة.
19: المبادرة تشمل توزيع مطويات ومنشورات تحسيسية ونصب لوحات تمنع السباحة، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تواصلية باللغتين العربية والأمازيغية مع السكان، إلى جانب حصص توعوية موجهة على وجه الخصوص للتلاميذ والشباب. وتتواصل هذه الحملة المنظمة تحت شعار لا تخاطر بحياتك، السباحة في السدود والأودية تهديد بالموت الصامت، إلى غاية 27 من يوليوز الجاري بأقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وزاغورة.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يغادر المغرب في ختام زيارة رسمية ترأس خلالها بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وكان في وداع السيد سيباستيان لوكورنو لدى مغادرته مطار الرباط سلا السيد عزيز أخنوش. انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي يأتي تكريسا الشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وقد توجت هذه الدورة بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
18: أخبار المغرب والعالم.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: ريم راديو،
3: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
22: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها سيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا، وزير خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدة الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي

0: وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
1: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو بالرباط الطبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة، كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والتجار في المخدرات والتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل، كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
1: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
3: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
1: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد للشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسم معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام

0: البنكي خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بإحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
1: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
2: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
1: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
0: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
3: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
0: دوليا، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المدري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعالمي العمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
3: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع، من ناقلين، من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا، وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
2: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: افتتح متحف بنك المغرب برواق دار القاضي برباط معرضا فنيا جديدا يحمل عنوان نون أضيس النظرة، ويحتفي بتجارب 8 مصورات فوتوغرافيات مغربيات في رحلة بصرية تعبر الزمن والأجيال والحساسيات الفنية المتعددة. هذا المعرض الفني الذي يتواصل إلى غاية 30 شتنبر المقبل يقدم أعمال كل من الفنانات لالا السعيدي ومجيد الخطاري وياسمين العلوي وأسماء أخنوش وفاطمة الزهراء السري وسارة أسمهان وصفاء قطبي وهبة بادو. وحسب بيان وزع بالمناسبة، فإن هؤلاء الفنانات يلتقين في حرية إبداعية عصية على القوالب الجاهزة، فلكل واحدة منهن مسارها الخاص، غير أن القاسم المشترك بينهن هو التحرر من القيود الأكاديمية والانفلات من الحدود التقليدية للصورة الفوتوغرافية. وتستكشف هؤلاء الفنانات من خلال عدساتهن النسيج الحميمي للوجود النسائي في أكثر تجلياته تعقيدا وحيوية، فيتأملن الهوية بتعدد طبقاتها والذاكرة بما تخفيه من صمت والإرث بما يحمله من تناقضات، كما يتوقفنا عند قضايا الحضور الاجتماعي والتراث بوصفه إرثا يستعاد أو يعاد ابتكاره. وقال مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي في تصريح للصحافة بالمناسبة إن هذا المعرض يعد خطوة إبداعية جديدة يبادر بها متحف بنك المغرب، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتنويع وتثمين أنشطته ومبادراته الثقافية. وأبرز أن متحف بنك المغرب حرص من خلال هذا المعرض على تقديم أعمال نخبة من الفنانات الفوتوغرافيات المغربيات اللواتي أبدعن صورا تهتم بجوانب متعددة من الثقافة المغربية وصورة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. حضر مأدبة الغداء هادي على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي وجان نويل باغو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشار صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ونصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان أخنوش ولوكورنو أشغل الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له ترأسها سيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا وزيرا خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدة الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو والوفد المرافق له ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم إتدرا في المتابعة.
7: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريتا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
6: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان كورنيو بالرباط الطبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة. كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط، من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية، أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
1: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
8: هذا المشروع كيندرج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى أمام المنتظمات الدولية. هذه الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
1: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد لشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسي معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بأحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
2: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030، منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
3: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
2: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
1: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيوجي.
9: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
1: دوليا، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المدري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتوله مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين.
11: ريم راديو.
12: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التسامح من أسمى القيم الإنسانية اللي عندها دور في بناء شخصية الفرد والمجتمع. هو كيعكس قدرة الإنسان على تجاوز الأخطاء والإساءات والتعامل مع الآخرين بروح من التفهم والرحمة. إلا أن التسامح مع الآخر ما يمكنش يتحقق بصورة حقيقية وعميقة إذا ما سبقش تسامح الإنسان مع ذاته. فالفرد اللي كيعيش صراع داخلي مع نفسه وعنده شعور بالذنب أو الفشل أو النقص كيلقى صعوبة في تقبل أخطاء الآخرين وتجاوزها. لذلك يمكن القول أن التسامح مع الذات كيمثل الأساس النفسي والأخلاقي اللي كيتبنى عليه التسامح مع الآخر. ويقصد بالتسامح مع الذات هي قدرة الإنسان على تقبل أخطائه ونقائصه وإخفاقاته بدون الوقوع في جلد الذات أو احتقارها. هو ما كيعنيش تبرير الخطأ أو الاستسلام ليه، هو الاعتراف به وتقبل تحمل المسؤولية ثم العمل على تصحيحه والتعلم منه حتى ما يتكررش. فالإنسان بطبيعته كائن غير معصوم من الخطأ، وكل تجربة كيمر منها كتحمل في طياتها إمكانية النجاح أو الفشل. ومن اللي كيدرك الفرد هذه الحقيقة وكيتعامل مع نفسه برفق وحكمة كيصبح أكثر قدرة على تحقيق توازن نفسي والاستقرار العاطفي المهم في الحياة. وأهمية التسامح مع الذات كتنبع من دوره في تعزيز الصحة النفسية. فالأفراد اللي كيبالغوا في لوم أنفسهم وكيسلموا المشاعر الذنب المستمرة غالبا ما كيعانيوا من القلق والتوتر والاكتئاب وكيفقدوا الثقة في النفس. أما اللي كيتسامحوا مع ذواتهم فكينظروا للأخطاء بوصفها فرص للتعلم والنمو وماشي باعتبارها دليل على الفشل الدائم. لذلك في التسامح مع الذات كيساعد الفرد على تجاوز الأزمات النفسية واستعادة التوازن الداخلي، الأمر اللي كينعكس إيجابا على علاقاته الاجتماعية. ومن ناحية الإنسانية فاللي كيعرف كيفاش يغفر لنفسه كيكون أكثر استعدادا باش يغفر أخطاء الآخرين. فالإنسان من اللي كيدرك أنه كيخطأ وكيحتاج الفرصة تانية كيصبح أكثر تفهما لضعف الآخرين وأكثر رحمة بهم. أما الفرد اللي كيرفض أخطاؤه أو كيبالغ في معاقبة نفسه يقدر يميل للتشدد في الحكم على غيره لأنه كيسقط على الآخرين المعايير القاسية اللي كيطبقها على ذاته. وهكذا كيصبح التسامح مع الذات مدرسة كيتعلم منها الإنسان معاني التفهم والتجاوز. وعلماء النفس كيأكدوا أن العلاقة بين التسامح مع الذات والتسامح مع الآخرين علاقة وثيقة، لأن التوازن الداخلي كينعكس على السلوك الخارجي والعكس صحيح. فالفرد اللي كيعيش في سلام داخلي كيكون أقل ميلا للحقد والكراهية والرغبة في الانتقام وأكثر قدرة على إدارة الخلافات بطريقة عقلانية. والتسامح مع الذات أيضا كيحرر الفرد من المشاعر السلبية اللي تقدر تجعله كينظر للآخرين بعين الشك أو بعدوانية. لذلك بناء مجتمع متسامح كيبدأ بناء أفراد متصالحين مع أنفسهم. والتعاليم الدينية جات وأكدت هذه المعاني النبيلة. فالأديان السماوية كلها كتحت الفرد على عدم اليأس من أخطائه مهما كانت كبيرة ما دام كيسعى للإصلاح وهذا كيساعد الفرد على تجاوز الشعور المفرط بالذنب وكيبدا من جديد وكيصبح اكثر ميل لمعامله الاخرين بالرحمه والتسامح وتجاوز الاخطاء. وللتسامح مع الذات اثار ايجابيه متعدده على المستوى الاجتماعي، فالفرد المتسامح مع نفسه كيكون اكثر قدره على التواصل الايجابي مع الاخرين واكثر استعداد للتعاون والحوار وحل النزاعات بطرق سلميه، كما انه ما كيحملش ضغائن طويله الامد حيث هو مقتنع بان الخطا جزء من الطبيعه البشريه. لذلك داك التسامح مع الذات اللي عنده قادر ينشر به ثقافه التسامح داخل الاسره والمدرسة ومكان العمل وفي المجتمع، إلا أنه لابد من تمييز بين التسامح مع الذات والتهاون معها. فالتسامح الحقيقي ما كيعنيش تجاهل الأخطاء أو التهرب من المسؤولية، وإنما كيعني الاعتراف بالخطأ والعمل على إصلاحه. والفرد اللي كيبرر كل سلوكياته السلبية بحجة التسامح مع الذات كيوقع في فخ التبريرات. أما التسامح السليم فكيقوم على الموازنة بين المحاسبة الذاتية والرفق بها حتى كيتحقق التعلم والتطور بدون الوقوع في القسوة أو الإهمال. ومن الأمثلة الواقعية على أهمية التسامح مع الذات أن الكثير من الأفراد اللي كيتعرضوا لإخفاقات دراسية أو مهنية أو في الحياة قدروا يوصلوا لنجاحات كبيرة من اللي توقفوا على لوم أنفسهم وبدأوا في استثمار تجاربهم السابقة، كما أن العديد من النزاعات الأسرية والاجتماعية كانت تنشأ بسبب عجز الأفراد على تجاوز أخطائهم أو أخطاء غيرهم، في حين التسامح كيفتح باب المصالحة مع الآخرين وإعادة بناء الثقة في العلاقات. وفي هذا العصر اللي كتزاد الضغوط النفسية والاجتماعية على الأفراد كتبان الحاجة أكثر لنشر ثقافة التسامح مع الذات، لأنه وسيلة لحماية التوازن الداخلي وتعزيز الشعور بالقيمة الإنسانية لل الفرد. فالتسامح قيمة فردية وحجر الأساس اللي كيقوم عليه التسامح مع الآخر والمنبع اللي كتتدفق منه قيم المحبة والتعايش. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها سيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا، وزير خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدة الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم أي تدراف المتابعة.
2: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان أخنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
1: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان كورنو بالرباط الطبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة. كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية، أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
1: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
4: هذا المشروع كاين درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذا الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
1: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد لشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسم معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بأحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
5: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
6: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
5: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
1: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
7: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على أربعة فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
1: دوليا، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الاقتصادية، وهذه عناوينها: الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026. المهنيون الفرنسيون يؤكدون جاذبية المغرب خلال الموسم الصيفي. موريتانيا تحقق لأول مرة فائضا في مالياتها العامة ابتداء من سنة 2027. وفي تفاصيل النشرة الاقتصادية، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني يرجح أن يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 على أساس سنوي مدفوعا أساسا بانتعاش النشاط الفلاحي وصمود قطاع الخدمات فضلا عن استمرار دينامية الطلب الداخلي. المندوبية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أنه يرجح أن يكون استمرار الصراع في إيران خلال الفصل الثاني من سنة 2026 قد أدى إلى تفاقم الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، مؤثرا في الآن ذاته على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن البحري. وفي ظل هذه البيئة الدولية التي حدت من أي دعم خارجي، أظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا ملموسا بوتيرة ستصل إلى 4.8% مقابل زائد 4.6% المحققة في الفصل الأول. وأضاف المصدر ذاته على أنه من الرغم من تعافي قطاع الصناعات الغذائية واستمرار زخم صناعة السيارات، ستحقق الصناعات التحويلية زيادة طفيفة زائد 0.3% بسبب طلب خارجي محدود سيلقي بظلاله على فروع النسيج والكيمياء والكهرباء. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. التفاصيل مع يونس الشيخ.
9: المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا سيتو تظهر أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. هذا التوجه أكد أحدث مؤشر متخصص صادر عن مؤسسة أوركسترا، والذي أوضح أن الحجوزات نحو المملكة المغربية ارتفعت بأكثر من 13% على أساس سنوي، وهو أداء يضع المغرب ضمن أكثر الوجهات دينامية في قائمة أكثر 20 وجهة مبيعا. وأشار المؤشر إلى أن مبيعات الرحلات عادت إلى الارتفاع خلال شهر يونيو، مبرزا أن المغرب سجل واحدة من أقوى نسب النمو خلال هذه الفترة. وعزى الفاعلون في القطاع هذه الدينامية إلى عدة عوامل، من بينها القرب الجغرافي من فرنسا وتزايد الرحلات الجوية التي تؤمنها على الخصوص الخطوط الملكية المغربية وإير فرانس وترانسافيا، إلى جانب عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة، فضلا عن تنوع العرض السياحي الذي يتيح للمملكة تلبية تطلعات مختلف فئات الزبناء، من السياحة الشاطئية إلى الرحلات القصيرة إلى المدن، مرورا بالجولات الثقافية والسياحات الراقية.
3: أفاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني عبد الله سليمان الشيخ سيديا بأن المالية العامة للدولة ستحقق لأول مرة فائضا ابتداء من سنة 2027. جاء ذلك في عرض قدمه الوزير خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية البرلمان، والذي أكد فيه أن الدين العمومي سيتجه نحو الانخفاض إلى حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي الخام، أي أدنى بكثير من عتبة 70% المعتمدة في دول المنطقة. وبخصوص الآفاق على المدى المتوسط، أوضح المسؤول الموريتاني أن التوقعات للفترة 2027-2029 تشير إلى تحقيق معدل نمو سيتراوح في المتوسط بين 4-5% مدفوعا بصعود الاستثمار العمومي. هذا كل ما لدينا في نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم، هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها سيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا، وزير خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم إتدرا في المتابعة.
2: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة.

0: المتقدمة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
1: السيد لوكوغني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة، كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل، كما أكد السيد لوكوغني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية أشار السيد لوكوغني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
0: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
2: هذا المشروع كاين درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
0: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد لشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسم معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بإحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء.

0: شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
1: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
2: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمعوا فيه الفاعلين ديال القطاع، من ناقلين، من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا، وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
1: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
0: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
3: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز التقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
0: دوليا، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب تركيب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: أطلقت وكالة الحوض المائي لجيرزيس غريس حملة تخصيصية تروم توعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالسباحة في حقنات السدود والأودية. الجولة التخصيصية شملت القصور التابعة لمدينة بوذنيب إلى جانب سد قدوسة بهدف توعية وإخبار كافة المواطنين بالمخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها السباحة في هذه المنشآت المائية.
7: احنا اليوم بمركز بودنيب حاولنا اننا نستقيو الطواوير المجاوره لسد قدوسة اللي نحاولوا اننا ناخذوا واحد الرساله ديال التوعيه والتحسيس ونشر واحد المجموعه من الرسائل بمخاطر السباحه في هذه الحقنات ديال السدود وايضا البرك المائيه وخاصه في هذه درجات الحراره المرتفعه.
6: المبادرة تشمل توزيع مطويات ومنشورات تخصيصية ونصب لوحات تمنع السباحة بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تواصلية باللغتين العربية والأمازيغية مع السكان إلى جانب حصص توعوية موجهة على وجه الخصوص للتلاميذ والشباب. وتتواصل هذه الحملة المنظمة تحت شعار لا تخاطر بحياتك، السباحة في السدود والأودية تهديد بالموت الصامت، إلى غاية 27 من يوليوز الجاري بأقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وزاغورة.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة. وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحياناً بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. كذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
8: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها سيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا وزيرا خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم إتدرا في المتابعة.
13: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية. وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريس للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
0: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو بالرباط الطبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة، كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل، كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
0: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
10: هذا المشروع كيندرج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
0: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد للشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسي معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بإحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
1: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
2: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
1: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
0: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
3: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
0: دوليا، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. منتدى بمراكش يناقش تحديث منظومة النقل السياحي في أفق سنة 2030. بالناظور انطلاق فعالية الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار. والبازار التضامني بالمديق فضاء يحتفي بالإبداع التراثي للمستفيدين من التمويل الأصغر. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
1: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
2: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمعوا فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
1: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
0: افتتحت بالناظور فعالية الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب. وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم وتسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لا سيما موقع بحيرات مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط. وينظم هذا الملتقى في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشراكات الوطنية والدولية. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
3: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز التقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. حضر مأدبة الغداء هادي على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي وجان نويل باغو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشار صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ونصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان أخنوش ولوكورنو أشغل الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: ريم راديو.
12: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها سيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا وزيرا خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدة الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم إتدرا في المتابعة.
13: حضر مأدبة الغذاء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
0: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو بالرباط الطبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة. كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
0: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
10: هذا المشروع كيندرج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل. وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
0: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد لشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسم معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عدداً وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بإحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030 ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
1: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
2: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
1: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
0: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
3: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز التقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
0: دوليا أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية
15: غيم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
17: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: التغير المناخي يرفع حصيلة الوفيات في أوروبا إلى أكثر من 10,000 حالة خلال يونيو الماضي. في إسبانيا خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد. صيف 2026 يسجل أعلى درجات حرارة منذ 1961 في إسبانيا. تستهل النشرة الإيكولوجية من جنيف بيانات صادرة عن شبكة يوروموم الأوروبية كشفت عن تسجيل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية في القارة الأوروبية خلال موجة الحر القياسية التي ضربت غرب القارة أواخر شهر يونيو الماضي. إحصاءات الشبكة رصدت في 27 دولة أوروبية أن أكثر من 9,000 حالة من إجمالي الوفيات الزائدة كانت لأشخاص تجاوزت أعمارهم 65 عاما، وهي الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الناجمة عن الحرارة الشديدة كضربات الشمس وتفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي. نواصل من إسبانيا، حيث شهدت البلاد بداية صيف أكثر حرارة منذ انطلاق تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1961 نتيجة موجتي حر تسببتا في ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة. الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية أوضحت في تدوينة على منصة إكس أن أيام صيف 2026 جميعها تقريبا سجلت درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة في مختلف أنحاء البلاد. تداعيات التغير المناخي جعلت هذه الموجة الحارة تأتي بشكل مبكر، مما دفع السلطات الإسبانية إلى إعلان أعلى مستوى من التأهب في عدد من المناطق في شمال البلاد. نبقى في إسبانيا. الوكالة الإسبانية للأرصاد الجوية حذرت مساء أمس من أن مستوى خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. درجة الحرارة تواصل ارتفاعها في جزء كبير من المناطق الداخلية لشبه الجزيرة الإيبيرية، حيث يتوقع أن تتراوح الدرجات القصوى بين 38 و40 درجة مئوية، فيما صنف مستوى خطر اندلاع الحرائق في أقصى درجاتها الأحمر على طول الشريط الشمالي الشرقي للبلاد وصولا إلى كاتالونيا، بالإضافة إلى إقليم سرقسطة وفالنسيا. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
18: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
19: لا تنسى،
18: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المونديال ديال 1982 بطولة غيرت كأس العالم إلى الأبد. لأول مرة في التاريخ غيرتها في عدد المنتخبات المشاركة من 16 ل24 منتخب، وغتولي المسابقة أكبر. فهاد البطولة هذه المنتخب البرازيلي غيخطف الأضواء بقيادة زيكو وسقراط. منتخب سيليساو قدم كرة قدم هجومية بهرت العالم حتى تعتبر أفضل منتخب في البطولة. لكن هادشي هذا غيتغير في المباراة الحاسمة أمام إيطاليا. ظهر باولو روسي اللي غيسجل ثلاثية تاريخية قاد بها الأتزوري الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدفين، وأقصى البرازيل في واحدة من أعظم مباريات كأس العالم. وصل روسي التألق ديالو وسجل في نصف النهائي، وافتتح تسجيل في النهائي أمام ألمانيا الغربية أنذاك، وغتفوز إيطاليا بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، وغتوج بلقبها العالمي ثالث. أما باولو روسي فتوج هداف البطولة بستة ديال الأهداف، وأصبح الرجل اللي حول المونديال ديال 1982 إلى قصته الخاصة. نشوفكم في الحلقة المهمة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها سيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا، وزير خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدة الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم أي تدراف المتابعة.
5: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان أخنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
4: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان كورنو بالرباط الطبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة

0: على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لوكوغني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية، أشار السيد لوكوغني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
1: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
2: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
1: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد لشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسم معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بإحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
3: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق

0: استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030، منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
1: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع، من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا، وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
0: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
2: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
3: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
2: دوليا، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المدري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
7: بمشاركة ثلة من المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الأكاديميين والجمعويين، شكل موضوع التعليم الدامج والتكوين المهني للأشخاص في وضعية إعاقة محور ندوة جهوية نظمت بوجدة. اللقاء العلمي يندرج في إطار فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة التي تشرف عليها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي.
8: هذه الندوة هذه كتجي في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، واللي كتنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي. كما قلنا هي الندوة، هي الحملة الثانية. كانت هناك الحملة الأولى اللي كانت السنة الماضية واللي خلفات واحد النتائج جد إيجابية في مجال ديال التوعية والتحسيس.
7: هذه الندوة تتوخى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة وتشجيع اعتماد حلول علمية وعملية تضمن الولوج المنصفة والمشاركة الكاملة لهذه الفئة كمدخل أساسي لتحقيق الاندماج الفعلي.
9: ولقاء آخر من اللقاءات التي تتم على المستوى الجهوي لتثمين مسار الذي يقود جلالة الملك على المستوى الوطني، لا سيما من خلال مؤسسة محمد الخامس للأشخاص ذوي الإعاقة. واليوم نناقش هذه المسألة المرتبطة بإدماج هذه الفئة، أنواع الإدماج وسبله ومعيقاته وتحدياته، أشياء كثيرة
10: في إطار يعني برنامج ديال الاشتغال ديال خارطة الطريق اللي خصص برنامج لدعم ديال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واللي كيعتمد على مجموعة ديال العمليات كتصب في تحسين ظروف ديال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ومنحهم يعني فرصة من أجل إبراز قدراتهم التعليمية.
7: وعلى هامش هذا اللقاء تم إقامة معرض للمنتجات المجانية وإبداعات الصناعة التقليدية من إنتاج أشخاص في وضعية إعاقة بجهة الشرق، شكل منصة تفاعلية لإبراز مهاراتهم الإبداعية ودعم تمكينهم الاقتصادي وانخراطهم الفعلي في التنمية المحلية.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو،
5: غيم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: غيم راديو،
5: غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: غيم راديو،
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو،
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرات الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فقط 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم.
12: هذا اليوم خصصناه لاستقبال مجموعة من التعاونيات التي استفادت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو كما هو يعني معمول به أن إقليم تونس استفدت حوالي 90 تعاونية اللي استفدت خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف تقريبا مالي قدره يعني 25 مليون ديال الدرهم، ساهمت من خلاله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من بأكثر من 17 مليون ديال الدرهم، وساهمت التعاونيات بحوالي 8 ديال مليون ديال الدرهم.
11: هذا اللقاء التواصلي يروم أيضا مواكبة التعاونيات التي لا تزال مشاريعها في طور الإنجاز، وحثها على تسريع وتيرة التنفيذ حتى ترى هذه المشاريع النور في أقرب الأجل، بما يحقق الهدف الأساسي للمبادرة والمتمثل في تحسين الدخل الفردي لأعضاء التعاونيات وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
13: اليوم هذا مناسب باش نزيد نجدو الناس بالمعرفة ديالنا التعاونية هذه اللي كاينة في تاونات اللي كتنتج مواد جميل طبيعية ومحلية لحاصل على الترخيص ديال دي ام بي، وكنحاولوا دائما نكونوا عن حسن الظن للناس ديالنا، ومشكورين الناس ديال الناس ديال المبادره اللي دائما كيفكروا فينا.
14: بمناسبه اليوم العالمي ديال التعاونيات حضرنا واحد اللقاء في العماله ديال تاونات، واللي بدورنا كنشكرهم على هذا اللقاء، وكنشكرهم ان استفدنا معهم بالمبادره ديال باش جهزوا لنا هذا التجهيزات ديال المشتل اللي التخصص ديالنا هو انتاج وتسويق الشتلات. الحمد لله فهاد الساعه غادي مزيان، ونتمنوا الخير من القدام ان شاء الله.
11: هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها سيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا، وزير خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدة الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم إتدرا في المتابعة.
15: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
2: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان كورنيو بالرباط الطبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة. كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية، أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
2: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
16: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون أو نصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
2: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد لشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسم معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بأحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
0: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
1: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمعوا فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
0: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
2: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
3: هذا الحدث ليس مجرد فضاء للعرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز التقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
2: دوليا، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشاعة كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
17: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
19: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يغادر المغرب في ختام زيارة رسمية ترأس خلالها بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وكان في وداع السيد سيباستيان لوكورنو لدى مغادرته مطار الرباط سلا السيد عزيز أخنوش. انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي يأتي تكريسا الشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وقد توجت هذه الدورة بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
18: ريم راديو،
20: الإذاعة الأقرب إليكم.
18: ريم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: طلبت المفوضية الأوروبية عملاق التكنولوجيا الأمريكي ميتا بتعديل بعض الخصائص على منصتي فيسبوك وإنستغرام، والتي من شأنها تشجيع الاستخدام القهري تحت طائلة غرامة مالية كبيرة. وتنتقد المفوضية المجموعة لعدم تقييمها بالشكل الكافي أو الحد من المخاطر المرتبطة بواجهات صممت لاستباق انتباه المستخدمين لأطول فترة ممكنة، لا سيما القاصرين والبالغين من الفئات الهشة. وتشير بروكسل على وجه الخصوص إلى تدفقات المحتوى غير المنتهية والتوصيات شديدة التخصيص، فضلا عن التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، وهي خصائص تارى المفوضية أنها تشجع المستخدمين على التمرير المتواصل للمحتويات بهدف زيادة العائدات الإعلانية للمنصات. وأكدت المفوضية أن هذه الخصائص تغذي حاجة المستخدمين إلى مواصلة تصفح المحتويات وتدفع أدمغتهم إلى العمل في وضعية القيادة الآلية، بما يسهم في سلوكيات مضرة بالصحة وأنماط استخدام قهرية. كما انتقدت المؤسسة الأوروبية أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها منصتا فيسبوك وإنستغرام، معتبرة أنها معقدة للغاية من حيث الاستخدام، إلى جانب الإعدادات التي تتيح الحد من الوقت الذي يقضيها المراهقون أمام الشاشات. وقد تواجه ميتا غرامة تصل إلى 6% من رقم معاملتها العالمي في حال عدم امتثالها لأحكام اللائحة الأوروبية بشأن الخدمات الرقمية.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، عقدت بالرباط أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي هذا الاجتماع تكريسا للشراكة الاستثنائية الموطدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تشكل أول ترجمة حكومية للإطار السياسي الجديد الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة في أكتوبر 2024. ومن جانبه أكد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تعكس الرغبة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستثنائية المعززة. هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين تميز بالتوقيع على عدد من الاتفاقية الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها سيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا، وزير خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدة الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم أي تدرا في المتابعة.
6: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
5: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان كورنيو بالرباط الطبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة. كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والتجار في المخدرات والتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية، أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
5: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
8: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هم سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
5: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد لشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسم معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بإحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
9: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
10: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
9: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
5: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
11: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
3: دوليا أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
7: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المدري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتوله مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: إفريقيا هذا اليوم، مرحبا بكم وإلى العناوين. منتدى إقليمي بن وكشوط يدعو إلى تسريع تكامل النظم الصحية وأسواق الدواء. منتدى دولي حول الذكاء الاصطناعي يوم 21 يوليوز الجاري بتونس. وزيمبابوي تعيد نحو 100,000 من مواطنيها من جنوب إفريقيا. دعا المشاركون في منتدى إقليمي رفيع المستوى استضافته العاصمة الموريتانية إلى تسريع التكامل بين النظم الصحية وأسواق الدواء وتعزيز دور الهيئات الوطنية للتنظيم والرقابة وكذا تشجيع التقارب على المستوى التنظيمي. وأكد المشاركون من خلال إعلان وكشوط الصادر في ختام أشغال المنتدى الذي خصص لتعبئة الاستثمارات ودعم السيادة الصحية والدوائية في البلدان الأفريقية أفريقيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على أهمية دعم الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية والمواد الفعالة الصيدلانية وتعبئة آليات تمويل مبتكرة وتشجيع استثمارات القطاعين العام والخاص. تحتضن تونس العاصمة يوم 21 يوليوز الجاري الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، ويتضمن برنامج المنتدى بحسب المنظمين جلستين تخصص الأولى للبنية التحتية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحكم في ركائزه الأساسية، فيما تتناول الثانية تأثير الذكاء الاصطناعي في تحول المهن والمهارات والتعليم. وبالموازاة مع الجلستين سيتم إقامة فضاءات تفاعلية متخصصة تتيح للمشاركين فرصة لتعميق النقاشات حول الابتكار المفتوح في الصناعة وتثمين البحث في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في قطاعات الصحة والتكنولوجيا الحيوية. أعلنت زيمبابوي عن إعادة نحو 100,000 من مواطنيها من جنوب أفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه السلطات تدفقا متزايدا للعائدين إلى ديارهم عقب الاضطرابات المتصلة بأعمال العنف ضد المهاجرين. وأكد وزير الإعلام زيمو سودا عودة 99,418 شخصا في الفترة ما بين 28 مايو و10 يوليوز، مشيرا إلى أن النساء والأطفال يمثلون أزيد من 70% من مجموع العائدين. وأوضح الوزير أن الحكومة عملت بتعاون مع شركائها في التنمية على توسيع نطاق برنامج الترحيل والاستقبال بهدف الاستجابة للطلب المتزايد. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، إلى اللقاء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وربورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم
2: برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، عقدت بالرباط أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي هذا الاجتماع تكريسا لشراكة الاستثنائية الموطدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تشكل أول ترجمة حكومية للإطار السياسي الجديد الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة في أكتوبر 2024. ومن جانبه أكد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تعكس الرغبة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستثنائية المعززة. هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين تميز بالتوقيع على عدد من الاتفاقية الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها السيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا، وزير خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدة الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم أيتدرا في المتابعة.
6: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان أخنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
5: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان كورنو بالرباط الطبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة. كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا.

0: ثنائية، أشار السيد لوكوغني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
1: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
2: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
1: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد للشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسم معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بإحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
3: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
4: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمعوا فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
3: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
1: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق مدرسة

0: منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
1: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادة أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
0: دولياً، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار الدول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتوله مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي البداية، تنظم الدورة 9 لمهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية من 17 إلى 21 يوليوز، بفعاليات تتوزع على مخيمات العالية المتواجدة بالمحمدية وسيد طيب بالقنيطرة والمعمورة بسلا وبوزنيقة. ويعرف المهرجان الذي تنظمه جمعية صورة مشاركة أفلام ذات طابع تربوي تتبارى على الجائزة الكبرى وجوائز لجنة التحكيم والجمهور، وأحسن طفلة ممثلة وأحسن طفل ممثل. صدر حديثا عن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو والعدد 7 من مجلة الإيسيسكو الثقافية الفصلية الشاملة، متضمنا ملفا حول اللغة العربية وأسئلة الهوية المعرفية. خصص العدد الجديد من المجلة التي يشرف على إصدارها مركز الشعر والأدب بالمنظمة ملفه الرئيس لموضوع اللغة العربية وأسئلة الهوية المعرفية من خلال مجموعة من المقالات والرؤى التي تناقش واقع اللغة العربية ومستقبلها وعلاقتها بإنتاج المعرفة. إلى الدخلة، وجهتنا المقبلة، استضافت دار الشباب 20 غشت عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتينبورو، وهي مبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تهدف إلى تحسيس الأجيال الصاعدة بأهمية الحفاظ على المحيطات والنظم البيئية البحرية. ويندرج عرض هذا الشريط المنظم في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط في سياق سلسلة من الأنشطة التي تشهدها دور الشباب بمختلف ربوع المملكة بالشراكة مع مؤسسة منذور وبتنسيق مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بغرض تعزيز وعي الشباب بالقضايا البيئية. نهاية محطاتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: الأخبار المغربية ريم راديو.
6: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أجرى بالرباط مباحثات مع وفد فرنسي يضم وزيرة شؤون ما وراء البحار في الحكومة الفرنسية نعيم موتشو، وعضو الجمعية الوطنية كريم بن شيخ، وعضو مجلس الشيوخ كريستيان كامبون، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد للمملكة بمناسبة انعقاد الدورة 15 للإجماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. المباحثات بين الجانبين ركزت على إبراز عمق العلاقات التاريخية والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين، حيث عبر السيد الطالبي العالمي عن شكره وتقديره للموقف الثابت للجمهورية الفرنسية بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا وأساسيا للمملكة. وأكد رئيس مجلس النواب بهذه المناسبة أن العلاقات الخارجية للمغرب تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام وحدتها الترابية وسيادتها على كامل ترابها، وعلى العمل المشترك مع كل القوى الدولية والإقليمية لحل النزاعات بالطرق السلمية. كما أطلع السيد الطالبي العالمي أعضاء الوفد الفرنسي على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا التجربة البرلمانية في البلدين والبعد البرلماني في العلاقات المغربية الفرنسية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، والمكاسب المحققة عبر مختلف دورات المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي أصبح نموذجا يحتذى به في الشراكة والدبلوماسية البرلمانية. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها سيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا، وزيرا خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدة الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم أي تدراف المتابعة.
4: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجان نويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
3: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو بالرباط الطبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
5: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة، كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل، كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
3: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
6: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
3: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد للشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسم معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بإحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
7: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
8: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمعوا فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
7: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
3: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
9: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
3: دوليا، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عود إليك إلياس أبو الرجاء.
5: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري، تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
1: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموحنا ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب ديال الصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
2: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
3: لا هنا انتريتي اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتريتي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Vous voyez, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
4: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
5: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمعوا فيه الفاعلين ديال القطاع، من ناقلين، من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا، وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
4: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترض.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو.
6: الخبر من المصدر.
9: في إطار الدورة 15 للاجتماع الثنائي رفيع المستوى برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، جرى بالرباط التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون والشراكة بين المغرب وفرنسا. في التفاصيل، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون نويل بارو رسالة نوايا بشأن التعاون في مجال السياسة الخارجية النسوية. كما تم التوقيع على بروتوكول التفاهم حول تأكيد تنفيذ تمويل برنامج الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية رولان ليسكور. من جهة أخرى، جرى التوقيع من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة والوزيرة المنتدبة المكلفة بالفرنكوفونية والشراكات الدولية لفرنسا إليونور كاروا على إعلان نوايا بشأن تدريس اللغات العربية والتاريخ والجغرافيا في مؤسسات التعليم الفرنسي في المغرب. وبنفس المناسبة وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ونظيره الفرنسي فيليب تابارو على مخطط عمل يمتد لثلاث سنوات 2026-2028 من أجل تنزيل التعاون التقني في مجال الطيران المدني. كما وقع السيد قيوح مع مدير المدرسة الوطنية العليا البحرية بفرنسا فرانسوا لامبير اتفاقية شراكة بين هذه المدرسة والمعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب. من جانبه أبرم وزير الصناعة والتجارة رياض منزور وممثلة المديرة العامة لمجموعة لابوست كريستال جينيس ديفاي اتفاقية للتعاون تهدف إلى موائمة الخدمة البريدية مع الرهانات الجديدة. وفي المجال الثقافي تم التوقيع على إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال التبادل الفني بين وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بن سعيد ونظيرته الفرنسية كاثرين بيكاخ. وجرى كذلك التوقيع على اتفاقيات إطار للتعاون تهم مجالات أنشطة متنوعة من طرف المدير العام للمختبر العمومي للتجارب والدراسات حمو بن سعدوت والمدير العام لمركز الدراسات والخبرات في المخاطر والبيئة والتنقل والتهيئة إتيان كريبون. كما وقع مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة عبد العزيز الحرايقي والمدير العام المنتدب للبحث والاستراتيجية بمركز التعاون الدولي للبحث الزراعي من أجل التنمية جون بول لاكلو اتفاقية إطار للتعاون العلمي.
7: غيم راديو. غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: غيم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له ترأسها سيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا وزيرا خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدة الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم أي تدرا في المتابعة.
8: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريتا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
6: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان كورنيو بالرباط الطبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
10: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة. كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والتجار في المخدرات والتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لوكوغني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية، أشار السيد لوكوغني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
11: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
12: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
11: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد لشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسي معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بإحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل مع كعبد اللطيف بن طالب.
4: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
5: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمعوا فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
4: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
11: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
13: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادة أن التنمية الاقتصادية تكتسب معنى الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
11: دوليا، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
10: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المدري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتوله مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
11: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. منتدى بمراكش يناقش تحديث منظومة النقل السياحي في أفق سنة 2030. بالناظور انطلاق فعالية الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار. والبازار التضامني بالمديق فضاء يحتفي بالإبداع التراثي للمستفيدين من التمويل الأصغر. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
4: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
5: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمعوا فيه الفاعلين ديال القطاع، من ناقلين، من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا، وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
4: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
11: افتتحت بالناظور فعالية الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب. وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، وتسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لا سيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط. وينظم هذا الملتقى في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات الوطنية والدولية. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المديق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
13: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادة أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
11: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية،
14: روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
15: نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة، شعار لقاء احتضنته مدينة فاس. لقاء أكد خلاله ثلة من الخبراء والفاعلين المغاربة والأجانب أن العاصمة الروحية للمملكة تتوفر على جميع المؤهلات التقنية والبنيوية اللازمة للانتقال نحو نموذج متكامل للمدينة الذكية، يرتكز على توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة لتحسين جودة الخدمات العمومية.
16: We are excited to be here because it's a very important.
15: يسعدنا كثيرا أن نكون هنا لأن هذا اليوم مهم جدا بالنسبة إلينا. مدينة فاس تمتلك المقومات التقنية والبنيوية الضرورية للتحول إلى مدينة ذكية ومتكاملة، غير أن هذا التحول يقتضي الرفع من كفاءة وفعالية تدبير مختلف الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. خلال هذا اللقاء جرى الإعلان عن تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس، وهو ما مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة.
17: هادي نخدموا على جوج انواع ديال الشق، هو الشق تبع الحل التكنولوجي في اطار واحد البنيات بنيه عتيقه ديال المدينه وداكشي، ومن طون غادي نحاولوا ما امكن ان ندخلوا الشق البيئي والشق الاجتماعي في باش يكون عندنا واحد الذكاء ديال المدينه الذكيه بمعنى الكلمه اللي ستاخذ جميع الاطراف ديال السي ديال المدينه الذكيه.
15: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الرؤية والتحديات وآفاق تنفيذ استراتيجية المدينة الذكية، إلى جانب استشراف فرص الذكاء الاصطناعي والابتكار في دعم التنمية الحضرية المستدامة.
7: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
7: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها سيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا وزيرا خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدة الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم أي تدرا في المتابعة.
8: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريتا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
6: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان كورنيو بالرباط الطبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة،
11: إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
10: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة، كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والتجار في المخدرات والتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل،

0: خارج الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
1: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
2: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
1: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد للشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسم معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بإحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
3: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
4: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
3: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
1: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة.

0: العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيوجي.
1: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
0: دوليا، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المدير تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يغادر المغرب في ختام زيارة رسمية ترأس خلالها بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وكان في وداع السيد سيباستيان لوكورنو لدى مغادرته مطار الرباط سلا السيد عزيز أخنوش. انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي يأتي تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وقد توجت هذه الدورة بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من
5: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
0: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: التغير المناخي يرفع حصيلة الوفيات في أوروبا إلى أكثر من 10,000 حالة خلال يونيو الماضي. في إسبانيا خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد. صيف 2026 يسجل أعلى درجات حرارة منذ 1961 في إسبانيا. نستهل النشرة الإيكولوجية من جنيف. بيانات صادرة عن شبكة يوروموم الأوروبية كشفت عن تسجيل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية في القارة الأوروبية خلال موجة الحر القياسية التي ضربت غرب القارة أواخر شهر يونيو الماضي. إحصاءات الشبكة رصدت في 27 دولة أوروبية أن أكثر من 9,000 حالة من إجمالي الوفيات الزائدة كانت لأشخاص تجاوزت أعمارهم 65 عاما، وهي الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الناجمة عن الحرارة الشديدة كضربات الشمس وتفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي. نواصل من إسبانيا، حيث شهدت البلاد بداية صيف أكثر حرارة منذ انطلاق تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1961 نتيجة موجتي حر تسببتا في ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة. الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية أوضحت في تدوينة على منصة إكس أن أيام صيف 2026 جميعها تقريبا سجلت درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة في مختلف أنحاء البلاد. تداعيات التغير المناخي جعلت هذه الموجة الحارة تأتي بشكل مبكر، مما دفع السلطات الإسبانية إلى إعلان أعلى مستوى من التأهب في عدد من المناطق في شمال البلاد. نبقى في إسبانيا. الوكالة الإسبانية للأرصاد الجوية حذرت مساء أمس من أن مستوى خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. درجات الحرارة تواصل ارتفاعها في جزء كبير من المناطق الداخلية لشبه الجزيرة الإيبيرية، حيث يتوقع أن تتراوح الدرجات القصوى بين 38 و40 درجة مئوية، فيما صنف مستوى خطر اندلاع الحرائق في أقصى درجاته الأحمر على طول الشريط الشمالي الشرقي للبلاد وصولا إلى كاتالونيا، بالإضافة إلى إقليم سرقسطة وفالنسيا. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليوز 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: ريم راديو،
9: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها سيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا، وزير خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدة الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم أي تدراف المتابعة.
10: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان أخنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
0: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان كورنو بالرباط الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة. كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية، أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
0: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
8: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
0: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد للشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسم معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بأحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
9: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
11: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
9: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
0: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
1: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية، وثم كاين النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
0: دوليا أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التسامح من أسمى القيم الإنسانية اللي عندها دور في بناء شخصية الفرد والمجتمع، هو كيعكس قدرة الإنسان على تجاوز الأخطاء والإساءات والتعامل مع الآخرين بروح من التفهم والرحمة. إلا أن التسامح مع الآخر ما يمكنش يتحقق بصورة حقيقية وعميقة إذا ما سبقش تسامح الإنسان مع ذاته. فالفرد اللي كيعيش صراع داخلي مع نفسه وعنده شعور بالذنب أو الفشل أو النقص كيلقى صعوبة في تقبل أخطاء الآخرين وتجاوزها، لذلك يمكن القول أن التسامح مع الذات كيمثل الأساس النفسي والأخلاقي لكي تبنى عليه التسامح مع الآخر. ويقصد بالتسامح مع الذات هي قدرة الإنسان على تقبل أخطائه ونقائصه وإخفاقاته بدون الوقوع في جلد الذات أو احتقارها. هو ما كيعنيش تبرير الخطأ أو الاستسلام له، هو الاعتراف به وتقبل تحمل المسؤولية ثم العمل على تصحيحه والتعلم منه حتى ما يتكررش. فالإنسان بطبيعته كائن غير معصوم من الخطأ، وكل تجربة كيمر منها كتحمل في طياتها إمكانية النجاح أو الفشل. ومن اللي كيدرك الفرد هذه الحقيقة وكيتعامل مع نفسه برفق وحكمة، كيصبح أكثر قدرة على تحقيق توازن نفسي والاستقرار العاطفي المهم في الحياة. وأهمية التسامح مع الذات كتنبع من دوره في تعزيز الصحة النفسية. فالأفراد اللي كيبالغوا في لوم أنفسهم وكيسلموا المشاعر ذنب المستمرة غالبا ما كيعانيوا من القلق والتوتر والاكتئاب وكيفقدوا الثقة في النفس. أما اللي كيتسامحوا مع عداوتهم فكينظروا للأخطاء بوصفها فرص للتعلم والنمو، وماشي باعتبارها دليل على الفشل الدائم. لذلك في التسامح مع الذات كيساعد الفرد على تجاوز الأزمات النفسية واستعادة التوازن الداخلي، الأمر اللي كينعكس إيجابا على علاقاته الاجتماعية. ومن ناحية الإنسانية فاللي كيعرف كيفاش يغفر لنفسه كيكون أكثر استعدادا باش يغفر أخطاء الآخرين. فالإنسان من اللي كيدرك أنه كيخطأ وكيحتاج الفرصة تانية كيصبح أكثر تفهما لضعف الآخرين وأكثر رحمة بهم. أما الفرد اللي كيرفض أخطاؤه أو كيبالغ في معاقبة نفسه يقدر يميل للتشدد في الحكم على غيره، لأنه كيسقط على الآخرين المعايير القاسية اللي كيطبقها على ذاته. وهكذا كيصبح التسامح مع الذات مدرسة كيتعلم منها الإنسان معاني التفهم والتجاوز. وعلماء النفس كيأكدوا أن العلاقة بين التسامح مع الذات والتسامح مع الآخرين علاقة وثيقة، لأن التوازن الداخلي كينعكس على السلوك الخارجي والعكس صحيح. فالفرد اللي كيعيش في سلام داخلي كيكون أقل ميلا للحقد والكراهية والرغبة في الانتقام، وأكثر قدرة على إدارة الخلافات بطريقة عقلانية. والتسامح مع الذات أيضا كيحرر الفرد من المشاعر السلبية اللي تقدر تجعله كينظر للآخرين بعين الشك أو بعدوانية. لذلك بناء مجتمع متسامح كيبدأ بناء أفراد متصالحين مع أنفسهم. والتعاليم الدينية جات وأكدت هذه المعاني النبيلة. فالأديان السماوية كلها كتحث الفرد على عدم اليأس من أخطائه مهما كانت كبيرة، ما دام كيسعى للإصلاح، وهذا كيساعد الفرد على تجاوز الشعور المفرط بالذنب وكيبدأ من جديد وكيصبح أكثر ميل لمعاملة الآخرين بالرحمة والتسامح وتجاوز الأخطاء. وللتسامح مع الذات آثار إيجابية متعددة على المستوى الاجتماعي. فالفرد المتسامح مع نفسه كيكون أكثر قدرة على التواصل الإيجابي مع الآخرين وأكثر استعداد للتعاون والحوار وحل النزاعات بطرق سلمية، كما أنه ما كيحمل ضغائن طويلة الأمد حيث هو مقتنع بأن الخطأ جزء من الطبيعة البشرية. لذلك داك التسامح مع الذات اللي عنده قادر ينشر به ثقافة التسامح داخل الأسرة والمدرسة ومكان العمل وفي المجتمع. إلا أنه لابد من تمييز بين التسامح مع الذات والتهاون معها. فالتسامح الحقيقي ما كيعنيش تجاهل الأخطاء أو التهرب من المسؤولية، وإنما كيعني الاعتراف بالخطأ والعمل على إصلاحه. والفرد اللي كيبرر كل سلوكياته السلبية بحجة التسامح مع الذات كيوقع في فخ التبريرات. أما التسامح السليم فكيقوم على الموازنة بين المحاسبة الذاتية والرفق بها حتى كيتحقق التعلم والتطور بدون الوقوع في القسوة أو الإهمال. ومن الأمثلة الواقعية على أهمية التسامح مع الذات أن الكثير من الأفراد اللي كيتعرضوا للإخفاقات دراسية أو مهنية أو في الحياة قدروا يوصلوا لنجاحات كبيرة من اللي توقفوا على لوم أنفسهم وبدأوا في استثمار تجاربهم السابقة. كما أن العديد من النزاعات الأسرية والاجتماعية كتنشأ بسبب عجز الأفراد على تجاوز أخطائهم أو أخطاء غيرهم، في حين التسامح كيفتح باب المصالحة مع الآخرين وإعادة بناء الثقة في العلاقات. وفي هذا العصر اللي كتزاد الضغوط النفسية والاجتماعية على الأفراد، كتبان الحاجة أكثر لنشر ثقافة التسامح مع الذات، لأنه وسيلة لحماية التوازن الداخلي وتعزيز الشعور بالقيمة الإنسانية للفرد. فالتسامح قيمة فردية وحجر الأساس اللي كيقوم عليه التسامح مع الآخر، والمنبع اللي كتتدفق منه قيم المحبة والتعايش. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها سيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا، وزير خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدة الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم أي تدرا في المتابعة.
10: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية وناصر بوريتا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
0: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان كورنيو بالرباط الطبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة. كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والتجار في المخدرات والتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية، أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
0: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
8: هذا المشروع كيندرج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى أمام المنتظمات الدولية. هذه الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
0: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد لشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسي معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بأحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
9: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
11: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
9: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
0: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيوجي.
1: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
0: دوليا أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتوله مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الاقتصادية، وهذه عناوينها: الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026. المهنيون الفرنسيون يؤكدون جاذبية المغرب خلال الموسم الصيفي. موريتانيا تحقق لأول مرة فائضا في ماليتها العامة ابتداء من سنة 2027. وفي تفاصيل نشرة الاقتصادية، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني يرجح أن يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 على أساس سنوي مدفوعا أساسا بانتعاش النشاط الفلاحي وصمود قطاع الخدمات فضلا عن استمرار دينامية الطلب الداخلي. المندوبية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أنه يرجح أن يكون استمرار الصراع في إيران خلال الفصل الثاني من سنة 2026 قد أدى إلى تفاقم الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، مؤثرا في الآن ذاته على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن البحرية. وفي ظل هذه البيئة الدولية التي حدت من أي دعم خارجي، أظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا ملموسا بوتيرة ستصل إلى 4.8% مقابل زائد 4.6% المحققة في الفصل الأول. وأضاف المصدر ذاته على أنه من الرغم من تعافي قطاع الصناعات الغذائية واستمرار زخم صناعة السيارات، ستحقق الصناعات التحويلية زيادة طفيفة زائد 0.3% بسبب طلب خارجي محدود سيلقي بظلاله على فروع النسيج والكيمياء والكهرباء. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. التفاصيل مع يونس الشيخ.
15: المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا سيتو تظهر أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. هذا التوجه أكد أحدث مؤشر متخصص صادر عن مؤسسة أوركسترا، والذي أوضح أن الحجوزات نحو المملكة المغربية ارتفعت بأكثر من 13% على أساس سنوي، وهو أداء يضع المغرب ضمن أكثر الوجهات دينامية في قائمة أكثر 20 وجهة مبيعا. وأشار المؤشر إلى أن مبيعات الرحلات عادت إلى الارتفاع خلال شهر يونيو، مبرزا أن المغرب سجل واحدة من أقوى نسب النمو خلال هذه الفترة. وعزى الفاعلون في القطاع هذه الدينامية إلى عدة عوامل، من بينها القرب الجغرافي من فرنسا وتزايد الرحلات الجوية التي تؤمنها على الخصوص الخطوط الملكية المغربية وإير فرانس وترانسافيا، إلى جانب عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة، فضلا عن تنوع العرض السياحي الذي يتيح للمملكة تتطلعات مختلف فئات الزبناء من السياحة الشاطئية إلى الرحلات القصيرة إلى المدن، مرورا بالجولات الثقافية والسياحة الراقية.
2: أفاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني عبد الله سليمان الشيخ سيديا بأن المالية العامة للدولة ستحقق لأول مرة فائضا ابتداء من سنة 2027. جاء ذلك في عرض قدمه الوزير خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية البرلمان، والذي أكد فيه أن الدين العمومي سيتجه نحو الانخفاض إلى حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي الخام، أدنى بكثير من عتبة 70% المعتمدة في دول المنطقة. وبخصوص الآفاق على المدى المتوسط، أوضح المسؤول الموريتاني أن التوقعات للفترة 2027-2029 تشير إلى تحقيق معدل نمو سيتراوح في المتوسط بين 4-5% مدفوعا بصعود الاستثمار العمومي. هذا كل ما لدينا في نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي والوفد المرافق له، ترأسها سيد أخنوش. الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يؤكد على الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا. دوليا، وزير خارجية الإمارات والكويت يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان كورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. سهم إتدرا في المتابعة.
3: حضر مأدبة الغداء هذه على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسية وجانويل باغوت وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطلبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشارا صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان خنوش ولوكورنو أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
2: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان كورنيو بالرباط الطابع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة. كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل. كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية، أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
2: نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
5: هذا المشروع

0: عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في امام المنتدمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الاهداف اللي غادي تحققها هو انه في افق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
1: قدمت مجموعة البنك الدولي بالرباط الإطار الجديد للشراكة القطرية مع المغرب للفترة 2026-2035 الذي يرسم معالم الرؤية الاستراتيجية لالتزام البنك خلال العقد المقبل. هذا الإطار الجديد الذي يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة يهدف إلى دعم إحداث فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة من خلال تعبئة التمويلات والمعارف وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولا ويقوده القطاع الخاص. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغربية ومالطا أحمد مصطفى ندياي إن هذه الشراكة الجديدة تعكس طموح المغرب لتطوير نموذج نموه الذي كان مدعوما تاريخيا بالاستثمار العمومي نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص الكفيل بإحداث فرص شغل مهمة وذات جودة لا سيما لفائدة الشباب والنساء. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
2: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
3: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
2: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
1: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برنامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
4: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
1: دوليا أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال هذا الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة.

0: وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. في الرياضة، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المدري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر يوم الأحد المقبل المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم والتي ستجمع بين إسبانيا والأرجنتين. المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت خلال مؤتمر صحفي إن حضور ترامب سيتوج ما يمكن اعتباره نسخة كأس العالم الأكثر متابعة والأكثر أمانا ونجاحا في تاريخ الولايات المتحدة، وبذلك سيكون رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي حاضرا في ملعب نيويورك نيوجيرسي لمتابعة المباراة الختامية للمونديال. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أعلن في نهاية يونيو الماضي أن الرئيس الأمريكي سيقوم بتسليم الكأس للفائز بهذا المونديال الذي تستضيفه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي مبادرة رمزية من المرتقب أن يقوم بها رفقة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. كما أعلن القصر الملكي الإسباني أن العاهل الإسباني فيليبي السادس سيحضر بدوره إلى الملعب، وذلك غداة فوز المنتخب الإسباني في نصف النهائي على فرنسا. أما الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي فقد أعلن أنه لن يحضر للملعب الذي يحتضن المباراة النهائية وسيكتفي بمتابعتها عبر التلفاز من المقر الرئاسي كما فعل منذ بداية المونديال.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: قام الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو والوفد المرافق له بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثرهما. ووضع السيد لوكورنيو الذي رافقه الوزير المنتذب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إكليلا من الزهور على قبري الملكين الراحلين وترحم على روحيهما الطاهرة قبل أن يوقع في الدفتر الذهبي للضريح. وبهذه المناسبة قدمت للسيد لوكورنيو شروحات حول هذه المعلمة الحضارية. وكان الوزير الأول الفرنسي قد حل مساء أمس الأربعاء بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم الخميس مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي البداية تنظم الدورة 9 لمهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية من 17 إلى 21 يوليوز بفعاليات تتوزع على مخيمات العالية المتواجدة بالمحمدية وسيد طيبي بالقنيطرة والمعمورة بسلا وبوزنيقة. ويعرف المهرجان الذي تنظمه جمعية صورة مشاركة أفلام ذات طابع تربوي تتبارى على الجائزة الكبرى وجوائز لجنة التحكيم والجمهور وأحسن طفلة ممثلة وأحسن طفل ممثل. صدر حديثا عن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو والعدد 7 من مجلة الإيسيسكو الثقافية الفصلية الشاملة متضمنا ملفا حول اللغة العربية وأسئلة الهوية المعرفية. خصص العدد الجديد من المجلة التي يشرف على إصدارها مركز الشعر والأدب بالمنظمة ملفه الرئيس لموضوع اللغة العربية وأسئلة الهوية المعرفية من خلال مجموعة من المقالات والرؤى التي تناقش واقع اللغة العربية ومستقبلها وعلاقتها بإنتاج المعرفة. إلى الدخلة وجهتنا المقبلة، استضافت دار الشباب 20 أغسطس عرض الفيلم الوثائقي المحيط مع ديفيد أتينبورو، وهي مبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تهدف إلى تحسيس الأجيال الصاعدة بأهمية الحفاظ على المحيطات والنظم البيئية البحرية. ويندرج عرض هذا الشريط المنظم في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط في سياق سلسلة من الأنشطة التي تشهدها دور الشباب بمختلف ربوع المملكة بالشراكة مع مؤسسة مندور وبتنسيق مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بغرض تعزيز وعي الشباب بالقضايا البيئية. نهاية محطاتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. الحديث ما زال متواصل حول موضوع عقد الوعد بالبيع، ولهذه الغاية يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، وأيضا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم الأستاذ منتصر.
3: شكرا أستاذ هشام على الاستضافة.
2: إذن كنا بدينا الحديث في الحلقة السابقة حول عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على التعريف ديال العقد الوعد بالبيع والأهمية ديال هذا العقد، وقفنا عند نقطة مهمة جدا وقلنا مادام أنه الإنسان عنده النية على أنه يعمل البيع النهائي، الطرف الأول اللي هو المشتري يعني غادي يشري باغي يشري 100%، الطرف البائع أيضا باغي يشري ومقبلين على البيع بصفة نهائية، علاش كيعملوا هذا العقد ديال الوعد بالبيع؟
3: كما قلنا أستاذ هشام، هذه المسألة ربما كتهم يعني لظروف البائع أو المشتري أو معا، وعاد قلنا حتى المقتضيات القانونية اللي كتلزم أنه الحصول على الإبراء الضريبي قبل توقيع البيع النهائي، وذاك الإبراء الضريبي اللي كيخصو واحد الإجراءات اللي ربما كتاخذ شوية الوقت، كتروح من أسبوع حتى لشهر باش تاخذ الإبراء الضريبي باش يمكن لك تسني البيع النهائي. فهاد المدة هادي خص البائع يعرف راسو بايع والمشتري خصو يعرف راسو شاري، وما داكشي ماشي عطي عربون صافي، لا داكشي كيخصو يكون موثق بواحد العقد اللي كيكون محدد فيه الشروط ديال العمليه باش كلشي كيكون مطمئن. بالنسبه للبائع بعض المرات كتلقى البائع مثلا عنده داك العقار اللي غايبيع فيه مثلا تقييدات، ربما هو نهار شرا قرض بنكي، فداك العقار اللي غايبيع متقلب واحد الرهن فائده البنكه، ودائما كنقول الرهن فائده البنكه كيكون عليه شروط ديال منع التفويت، ما يمكنليش يبيع بلا ما ياخذ الموافقه ديال البنكه ولا رفع اليد ديال البنكه.
2: نعم، باش كنوضحوها بلغه سهله الاستاذ منتصر، ملي كنسمعوا كاين رهن السيد شرا الدار ديالو بالكريدي، مبدئيا انه خدا الدار بالكريدي ومازال داك الكريدي يعني مسجل في المحافظه، مقيد في المحافظه العقاريه
3: تماماً.
2: هو ناوي على انه يبيع
3: تماما، وما يمكنليش يبيع بلا ما ياخذ الرفع اليد من البنك، والبنك ما تعطيش رفع اليد حتى طبعا يدي ليها الا كان باقي شي فلوس كتسالو، طبعا هذا خصك يدي لها. غير الرهن البنكي يقدر يكون مثلا شي رهن من عند دار الضريبه، يقدر يكون ربما شي تقييدات شي تقييد احتياطي، يعني كاين بزاف ديال المسائل اللي كتجعل ان داك العقار ما يمكنليش يتباع للحاله ديالو، خصك ديروا اجراءات قبليه باش عادي يولي داك العقار ممكن
2: يتباع.
3: بعض المرات يقدر يكون داك العقار سيدي ما فيه حتى شي حاجه، ما فيه لا تقييد لا رهن لا حتى شي حاجه، سليم الوضعيه القانونيه ديالو، ولكن داك البائع بغى يبيع ولكن خصو واحد المده باش يخوي الدار، مثلا ربما هو ساكن في واحد الحي وينتقل الحي بعيد ولا المدينه واحده اخرى وعنده ولادو كيقراو في مدرسه، غيبغي هو مقبل على العمليه ولكن ما بغيش يخوي الدار ديك الساعات،
2: خاصو ينتقل من قبلان فين يستقر الوداد ديالو فين يقرا
3: ويكمل ربما السنه الدراسيه ديال هذه المساله كتعاود بزاف، وكيزيد الناس ولادي تيخرجوا من المدرسه عاد نقدر نتحول. فكيطلب واحد المده شهرين ثلاث شهور
2: على حسب الاتفاق.
3: حسب الاتفاق هذا بالنسبه للبائع. بالنسبه للمشتري كذلك، ربما كاين المشتري عنده الفلوس، كاين المشتري اللي غيلجا للقرض بنكي، وهذه طبعا هذو هما الحالات الكثيره، هو انه دابا الاغلبيه ديال العمليات ديال البيع ولا شراء العقار فهي كتمر عن طريق التمويلات البنكيه او التمويلات التشاركيه. فضروري خصو يدير الوعد بالبيع لان البنكه ما تعالجليش الملف الا ما عندهاش واحد الوثيقه كتبين لو سيريو ديال هذه العمليه، يعني السيد راه فعلا راه لقى واحد الدار وها القيمه ديالها والسيد راه بايع عليه وسميتو، دونك خصها واحد الوثيقه رسميه باش اللي بها باش يمكن تعالج الملف.
2: نعم هذه النقطة نوقف معك عندها الأستاذ المنتصر العالمي. كيف ما قلتي كاينه مجموعة ديال الشروط اللي خاصة توفر لا من طرف البائع ولا من طرف المشتري باش ديك العملية ديال البيع تدوز الحمد لله في إطار قانوني وكل واحد ياخذ الحق ديالو. مزيان كنعملوا هذا الوعد بالبيع كيف ما فهمت لأنه كتكون مجموعة ديال الأشياء ما متحقاش. هضرتي على التقييدات، هضرتي على الرهون، هضرتي على مجموعة الأشياء. نمشيو للجانب ديال المشتري اللي هو مهم واللي هي الحالات كثير عندنا. الإنسان كيبغي ياخذ كريدي من البنكة، يعني واحد القرض من البنكة باش ياخذ واحد التويره ديالو، يا شقة يا فيلا الى غير ذلك. كيقولوا له خاصك تعمل الوعد بالبيع لانه وقفت عند هذه النقطه دي مباشره. بعض المرات كيمشي عند الموثق كياخذ داك البائع اللي غادي يبيع له، كيمشي عند الموثق كيعملوا الوعد بالبيع بلا ما كيستشر مع المؤسسه البنكيه وربما يقدم ياخذ الكريدي. بغينا يعني واحد النصيحه منكم الاستاذ منتصر في هذه الحاله.
3: هي النقطه اللي حطيت على صباك الاستاذ هشام مهمه جدا، وصراحه كتوقع بزاف وانه كتلقى واحد كيمشي كيقلب على الدار وكيتفاهم مع البائع وكيربما كيوقع الوعد بالبيع وباقي ما مشاش حتى البنكه وشاف ما هو اصلا فلوس ما واجدينش، اذا خاصه تمويل البنكي وما مشاش خدا للرائد البنكه قبل ما يلتزم مع داك الطرف. فالنصيحه ضروري اللي نقدر نعطي لاي واحد كيتابعنا وانه الا كنتي مقبل على عمليه الشراء وما عندكش الفلوس كاملين ضروري تمشي للبنكة ولا تمشي للبنك التشاركي ولا البنك العادي وتاخذ الموافقة مسبقة من عندهم باش عاد بناء هذيك الموافقة المسبقة الذي يعطيوك هما يقولك مثلا انت شحال صاليرك شحال نقدروا نعطيوك في التمويل، حيت هما واخا كيعطيوك في الاول كيقدر يعطيوك شفويا ولا كيعطيوك ربما موافقة مبدئية ولكن هما تيكونوا عارفين الملف دارسين النوعية مثلا واش موظف. هذه المسألة كتوقع بزاف للناس المغاربة القاطنين في الخارج. كتوقع لهم بزاف لان كيخص بنكه كيخص ضمانات. ما يمكنش تعطي واحد القرض بما يكون عندها ضمانات، فضروري خصو يتوجه اول حاجه للبنكه ويعرض عليهم الملف ويعرف شحال عنده في البيدجي ديالو. تتيكون عندك البيدجي عاد كتمشي كتفهم مع داك البائع.
2: نعم هشام مش من باب الطرف يعني ديال الحديث الاستاذ منتصر ما كنتحدوش عليها يعني بشكل عابر،
3: كيوقعوا مشاكل
2: ولكن كيوقعوا مشاكل
3: اكيد.
2: ملي كتمشي تعمل واحد الوعد بالبيع اول حاجه كتخلص عليه واحد المصاريف يعني بالنسبه للمشتري سواء يعني سواء قليله ولا كثيره كتخلص عليه واحد المصاريف معينه. يعني حنا نمشيو لواحد الحاله تماما هذه المؤسسه البنكيه يعني ما عطاتكش داك الكريدي سواء كانت يعني كنتكلموا على الابناك التقليديه ولا الابناك التشاركيه ما عطاتكش هذاك الكران كتولي خاصك تعمل داك الفسخ عاوتاني عنده مصاريف اكثر من هذا. ربما الوقت هذه اللي بغيت نتكلم عليها معك الاستاذ المنتصر. الوقت ربما انه الانسان كيكون كيف ما قلتي المغاربه المقيمين من الخارج ناس خدامين في غير يعني في غير المدينه اللي ساكنين فيها الى غير ذلك كيولي المساله باش يعمل الفسخ ولا يجي وقع كيتولي فيها اشكالات وربما هنا فين كيوقع النزاع.
3: واكثر من ذلك هو انه كرهن معه البائع.
2: نعم
3: يعني دابا داك البائع مسكين كيمشي ضحيه ديال المساله هذه، هو كيلتزم على اساس يشري واحد يبيع واحد العقار ربما عنده التزامات اخرى يشري بلاصه واحده اخرى ولا يدير شي مشروع في بلاصه واحده اخرى كيكون اول هذاك الفلوس ديال البيع باش يدير بهم مشروع اخر. كينتظر كيبقى ينتظر داك المشتري هو تعطيه موافقه البنك هو دا الشهر الاول هو دا الشهر الثاني هو دا الشهر الثالث. يعني كيوقع بزاف ديال المسائل على بزاف ديال المشاكل مع القضيه ديال غير الموافقه المبدئيه. يعني وهذه المساله ما كتهمش هذه المساله ما كتهمش من يعني الناس اللي داوي الدخل الضعيف ولا ربما كتهم الناس اللي كيكونوا من الطبقه المتوسطه ويعني كيكونوا عندهم وضعية اجتماعية جد محترمة وما كيمشوش في هذا الاتجاه. وحاجة واحدة أخرى هي ما فيها بس هي
2: نذكروا
3: بها الأستاذ هشام هي مثلا ملي كتكون زوجين مقبلين على الشراء ولا أحد الأزواج تلقى توقع لنا بزاف بعض المرات مع بعض الزبناء ومثلا كيجي واحد من الزوجين هو اللي بحال هو المشتري.
2: نعم.
3: هو اللي كيوقع هو اللي كيعبر على رغبه الشراء ولا ربما كيكون تفاهم مع داك مع البائع ولا مع الشركه البائعه الا كان يشتري مع شي منعش عقاري ولا شي حاجه وكتكون مع الزوجه ديالو غير حاضره ما عمرها ما كتعبر على الرغبه ديال الشراء ما عمرها ما كتوقع حتى شي وثيقه. ولا العكس صحيح ولا الزوجه اللي كتكون كتشري والزوج غير حاضر ومن بعد كيوقع سيدي انا ما دخلش الشهادات الملكيه.
2: نعم. يعني من بعد كيقول لك علاش انا ما دخلش علاش ما يكون معاه انا شاري
3: انا نعم. شاري وانت ما وقعتي لا حتى شي وثيقه ما عبرتي على رغبه ديال الشراء ما حتى شي حاجه.
2: ربما على انه كيف ما كنقولوا الاستاذ منتصر ماشي كلشي عنده واحد ثقافه قانونيه كبيره، لكن اللي هو مهم عندنا في برنامج القانون والناس هو انه نوضحوا هذه المسائل هذه، لان القاعده القانونيه لا يعذر احد
3: بجهل القانون
2: استاذ منتصر. اذا كيف ما قلتي هذه حالات ممكن انها توقع، كيجيو ناس مرتفقين المكتب ديال الموثق مثلا كيحضر معنا استاذ منتصر بصفته موثق، كيجيو للمكتب ديال الموثق غادي يشري واحد العقار معين كيعملوا مبدئيا الوعد بالبيع كيف ما قلت ربما انهم يمشي ياخذوا كريدي الى غير ذلك. كتكون الزوج ولا الزوجه جالس مع يعني جالسين واحد فيهم اللي كيعبر كيف ما فهمت منكم انا كنعاود اللي كيعبر على انه باغي يشري.
3: لا ماشي يعني كيعبر، نقدر نعطيك اكثر من ذلك، ربما هو شاري من عند واحد الشركه من واحد منعش عقاري ومشى عنده النهار الاول منعش عقاري، طبعا حتى هو كيكون اما وقت بده شي تصبيق ولا شي حاجه كيعطيه الاسم ديالو، ما كيعطيش الاسم ديال الزوجه ديالو ولا الزوجه كتعطي الاسم ديالها، ما كتعطيش الاسم ديال
2: يعني الورقه اللي كتجيك فيها اسم واحد
3: مثلا. دابا الحال اللي كتداولوا انا كيجي اسم واحد
2: نعم،
3: وهذاك هذاك الزوج الاخر او الزوجه خاصها تهضر ملي كتجي عند الموثق، خاصها ما تسيش حتى تسالي المرأة اذا كان عندها واحد النيه انها تكون هي مالكه مع الزوج ديالها او الزوج يكون مالك
2: مع الزوج
3: ديالو كيخصو يعبر على الرغبه وخصو يعلن عليها، ماشي واحد لانه اصلا ما انت داك الطرف الاخر اللي كيجي مع داك المرتفق ولا داك اللي غيستافد من العمليه ربما ما يقدر يكون زوج او زوجه، يقدر يكون صديق، يقدر يكون العائله. يعني
2: اسمح لي استاذ منتصر نوقف معك عند النقطه هذه، كيف ما قلت يعني الدور ديالكم كموثقين انكم كتسولوا، يعني كيكونوا الناس كاينين كتسولوا كتقول له واش شاري بوحدك، والطرف الاخر كيكون كيسمع.
3: طبعا طبعا طبعا يعني هو في جميع الاحوال ملي كتوصل التوقيع راه كتقرا العقد،
2: نعم
3: كتقرا الاسم البائع، كتقرا الاسم المشتري ولا اسم الواعد بالبيع واسم المستفيد من الواعد بالبيع، وكتقرا الحاله المدنيه. اللي كيوقع ربما بعض الناس كيوقع عندهم اللبس هو انه في العقد ديالنا كتكون كان نديرو الحاله المدنيه كامله ديال الطرف،
2: نعم
3: الموقع مثلا
2: وقيل اسم الزوجه
3: تماما.
2: نعم.
3: تماما هذيك ما دخلش في في في, في انه
2: التملك،
3: هذيك دخلها في الحاله المدنيه ديال الطرف ديال الطرف متعاقد، يعني مثلا شنو سميتك، شنو سميت باك، شنو سميت امك، شنو المهنه ديالك، فين ساكن، فين تولتي، شنو الحاله العائليه ديالك، واش متزوج، واش اعزب،
2: واش
3: مطلق، واش ارمل، واش ارمله،
2: ولا كان مزوج وقيل كطلبوا له حتى التاريخ ديال الزواج.
3: تماما تاريخ والمدينه ديال الزواج،
2: ربما ولا كانت جالسه يعني هذيك الزوجه وسمعات على انك خديتي الاسم ديالها وخديتي التاريخ ديال الزواج ديالها، ربما تعتقد على انها غتدخل ضمنيا زعما في ذاك العقد.
3: لا حنا كنوضحوا المسائل، ربما كيوقع لبعض الناس بعض المرات ما كيسمعوش الهضره كامله ولا ما كيسمعوش، حنا كنحاولوا نوضحوا المسائل وكنهضروا مع هذاك المشتري راك تشري ولا تكون بوحدك في هذا العقار ولا الى اخره. كاين اللي مثلا كيقعد مثلا كتبقى واحد اللبس ما بين المغاربه مثلا خاطئين الخارج ومغاربه المغرب، وانه مثلا القوانين ديال الخارج ماشي القوانين ديال المغرب، ربما كيسحب لهم بانه مباشره الزوجه راه كتدخل شريكه مع الزوج ديالها. حنا لا، حنا ما عندناش هذه المساله، حنا يعني عندنا حنا استقلال ديال الذمه من الرجل، الذمه ديالو مستقله والزوجه الذمه ديالها مستقله الا كانوا داروا ديك الاتفاق ديال الماده 49 في مدونه الاسره، ولكن عموما ما كاينش شي تملك بدون توقيع اي وثيقه.
2: نعم، اذا خاص الانسان يرد باله انه ولا كانت عنده ولا خاصه كانوا اصل يعني دوك الازواج متفقين على انهم غادي يتملكوا بجوج، من يمشيو عند الموثق يطالبوا على انهم يوقعوا بجوج شي طرف ولا شاف راسه انهم ما وقعش يسول الموثق
3: يقول له ما يمكنش غتملك بلا ما توقع. ما كاينش هاد القضيه الا كنتي وكاله.
2: نعم.
3: الا كنتي دايره وكاله عاد ديك الساعه ما توقعش، ولا راك وقعتي الوكاله.
2: نعم، وهذا شيء اخر اللي نتكلموا عليه ان شاء الله في الحلقات المقبله من برنامج القانون والناس. شكرا لكم استاذ منتصر على الإضاءات والإشارات نيرة حول موضوع عقد الوعد بالبيع.
3: مرحبا أستاذ هشام وشكرا على الاستضافة.
2: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. منتدى بمراكش يناقش تحديث منظومة النقل السياحي في أفق سنة 2030. بالناظور انطلاق فعالية الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار. والبازار التضامني بالمديق فضاء يحتفي بالإبداع التراثي للمستفيدين من التمويل الأصغر. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
2: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
3: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي، كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا، وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
2: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
1: افتتحت بالناظور فعالية الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب. وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، وتسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لا سيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط. وينظم هذا الملتقى في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشراكات الوطنية والدولية. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المديق فعالية دورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
4: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المديق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو
0: الخبر من المصدر.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
8: ريم راديو
7: نشرة الأخبار على ريم راديو،
9: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. استخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار من 3 إلى 11 غش من هذه السنة حسب بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ورشة بالمدينة الحمراء حول رهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب. وفي إسبانيا حريق غابوي يأتي على 2000 هكتار من غوادالاخارا يتسبب في إجلاء 260 شخصا. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم هذه السنة بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غش. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج يوم الاثنين 3 غشت إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية لنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. هذا التصريح لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
10: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
9: إلى موضوع آخر، اللحظة شكلت الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت أمس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين، ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ وتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال المستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. وجهتنا اللحظة، فاس يستفيد أزيد من 1100 تلميذ وتلميذ بعمالة فاس من أنشطة المدرسة الصيفية في دورتها الثانية التي تنظمها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمدينة. وترم هذه المبادرة التربوية التي انطلقت الأربعاء وتتواصل على مدى 10 أيام تعزيز فرص التمدرس والحد من الانقطاع عن الدراسة من خلال برنامج يجمع بين الدعم البيداغوجي والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. وتزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا عن لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة بسبب الاستهانة بالمخاطر. قد تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية،
8: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
11: الأماكن ديال السباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموا حنا ويدان مثلا في البحر، يقدروا يشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
12: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
13: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو بار انتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ام سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطان. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
9: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمذيعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية ترم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر. المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكويدي،
4: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
9: دولياً اللحظة أعلنت السلطات المحلية اليوم أن حريقاً غابوياً كبيراً اندلع أمس في منطقة لاميرلا تابعة لإقليم خوادالخارا وسط إسبانيا أتحت الآن على أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى لإجلاء 160 شخصاً. وأمام الانتشار السريع للنيران فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال الرسائل التحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عمليات مكافحة الحريق. في الرياضة دائما، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بيسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تقرير بهذا الخصوص لإلياس أبو الرجاء.
14: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المدري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
9: وفي الرياضة، أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر بواشنطن أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت كرة القدم المغربية تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مفخرة للقارة الإفريقية وخارجها، قائلا في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال 20 سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الوفاء وفي أمان الله.
5: ريم راديو. ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
16: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. التغير المناخي يرفع حصيلة الوفيات في أوروبا إلى أكثر من 10,000 حالة خلال يونيو الماضي. في إسبانيا خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد. صيف 2026 يسجل أعلى درجات حرارة منذ 1961 في إسبانيا. تستهل النشرة الإيكولوجية من جنيف بيانات صادرة عن شبكة يوروموم الأوروبية كشفت عن تسجيل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية في القارة الأوروبية خلال موجة الحر القياسية التي ضربت غرب القارة أواخر شهر يونيو الماضي. إحصاءات الشبكة رصدت في 27 دولة أوروبية أن أكثر من 9,000 حالة من إجمالي الوفيات الزائدة كانت لأشخاص تجاوزت أعمارهم 65 عاما، وهي الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الناجمة عن الحرارة الشديدة كضربات الشمس وتفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي. نواصل من إسبانيا حيث شهدت البلاد بداية صيف أكثر حرارة منذ انطلاق تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1961 نتيجة موجتي حر تسببتا في ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة. الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية أوضحت في تدوينة على منصة إكس أن أيام صيف 2026 جميعها تقريبا سجلت درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة في مختلف أنحاء البلاد. تداعيات التغير المناخي جعلت هذه الموجة الحارة تأتي بشكل مبكر مما دفع السلطات الإسبانية إلى إعلان أعلى مستوى من التأهب في عدد من المناطق في شمال البلاد. نبقى في إسبانيا. الوكالة الإسبانية للأرصاد الجوية حذرت مساء أمس من أن مستوى خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. درجات الحرارة تواصل ارتفاعها في جزء كبير من المناطق الداخلية لشبه الجزيرة الإيبيرية، حيث يتوقع أن تتراوح الدرجات القصوى بين 38 و40 درجة مئوية، فيما صنف مستوى خطر اندلاع الحرائق في أقصى درجاته الأحمر على طول الشريط الشمالي الشرقي للبلاد وصولا إلى كاتالونيا بالإضافة إلى إقليم سرقسطة وفالنسيا. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: أخبار المغرب والعالم.
17: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق الأول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثل السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلق جلالة الملك، ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعمليات لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
7: أخبار المغرب والعالم.
18: أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. حضر مأدبة الغداء هادي على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي وجان نويل باغو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي إلى جانب أعضاء الوفد المرافق لسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشار صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ونصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان أخنوش ولوكورنو أشغل الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون.
7: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
5: غيم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو،
9: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. استخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار من 3 إلى 11 غش من هذه السنة حسب بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ورشة بالمدينة الحمراء حول الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب. وفي إسبانيا حريق غابوي يأتي على 2000 هكتار من غواداراخارا يتسبب في إجلاء 260 شخصا. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم هذه السنة بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غش. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج يوم الاثنين 3 غش إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غش مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. هذا التصريح لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
10: هذا المشروع كيندرج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون، باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال، وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
9: إلى موضوع آخر، اللحظة شكلت الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت أمس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين، ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ وتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال المستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. وجهتنا اللحظة، فاس يستفيد أزيد من 1100 تلميذة وتلميذ بعملة فاس من أنشطة المدرسة الصيفية في دورتها الثانية التي تنظمها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمدينة. وترم هذه المبادرة التربوية التي انطلقت الأربعاء وتتواصل على مدى 10 أيام تعزيز فرص التمدرس والحد من الانقطاع عن الدراسة من خلال برنامج يجمع بين الدعم البيداغوجي والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. وتزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا عن لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة بسبب الاستهانة بالمخاطر. قد تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية،
8: خصوصا ونحن في فصل الصيف وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين، هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي

0: مثلا الانابيب ديال الصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
1: خص وسائل الاعلام بصفه مستمره تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الاطفال.
2: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il n'y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
3: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمذيعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية ترم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر. المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكويدي:
4: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
3: دولياً اللحظة، أعلنت السلطات المحلية اليوم أن حريقاً غابوياً كبيراً اندلع أمس في منطقة لاميرلا تابعة لإقليم خوادالخارا وسط إسبانيا أتحت الآن على أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى لإجلاء 160 شخصاً. وأمام الانتشار السريع للنيران، فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال الرسائل التحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عمليات مكافحة الحريق. في الرياضة دائما، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بيسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تقرير بهذا الخصوص لإلياس أبو الرجاء.
5: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتوله مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
3: وفي الرياضة، أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر بواشنطن أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت كرة القدم المغربية تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مفخرة للقارة الإفريقية وخارجها، قائلا في تصريح لوكالة المغربية العربية:

0: العربي للأنباء أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال العشرين سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم. هذا حقا إنجاز نفتخر به. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بسلا أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
2: أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر يوم الأحد المقبل المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم والتي ستجمع بين إسبانيا والأرجنتين. المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت خلال مؤتمر صحفي إن حضور ترامب سيتوج ما يمكن اعتباره نسخة كأس العالم الأكثر متابعة والأكثر أمانا ونجاحا في تاريخ الولايات المتحدة، وبذلك سيكون رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي حاضرا في ملعب نيويورك نيوجيرسي لمتابعة المباراة الختامية للمونديال. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أعلن في نهاية يونيو الماضي أن الرئيس الأمريكي سيقوم بتسليم الكأس للفائز بهذا المونديال الذي تستضيفه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي مبادرة رمزية من المرتقب أن يقوم بها رفقة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. كما أعلن القصر الملكي الإسباني أن العاهل الإسباني فيليبي السادس سيحضر بدوره إلى الملعب، وذلك غداة فوز المنتخب الإسباني في نصف النهائي على فرنسا. أما رئيس الأرجنتيني خافيير ميلي فقد أعلن أنه لن يحضر للملعب الذي يحتضن المباراة النهائية، وسيكتفي بمتابعتها عبر التلفاز من المقر الرئاسي كما فعل منذ بداية المونديال.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
3: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورن يجدد التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش. موقفنا واضح وأقولها هنا مجددا ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، موقف واضح عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد مانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش. من جانبه أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس مانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل.
3: الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل، وهي شراكة لم تعد ترتكز فقط عن عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، لكنها كتندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح.
2: السيد أخنوش أشار إلى أنه في أقل من سنتين شهدت العلاقة بين البلدين أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، وتأتي الاتفاقيات المبرمة اليوم لتستكمل 22 اتفاقية استراتيجية تمثل ما يقارب 10 مليارات أورو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
5: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. استخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار من 13 إلى 11 غش من هذه السنة حسب بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ورشة بالمدينة الحمراء حول الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب. وفي إسبانيا حريق غابوي يأتي على 2000 هكتار من غواداراخارا يتسبب في إجلاء 260 شخصا. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم هذه السنة بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 13 إلى 11 غش. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج يوم الاثنين الثالث غشت إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية لنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. هذا التصريح لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
5: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
6: إلى موضوع آخر، اللحظة شكلت الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت أمس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين، ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ وتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال المستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. وجهتنا اللحظة، فاس يستفيد أزيد من 1100 تلميذة وتلميذ بعملة فاس من أنشطة المدرسة الصيفية في دورتها الثانية التي تنظمها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمدينة. وترم هذه المبادرة التربوية التي انطلقت الأربعاء وتتواصل على مدى 10 أيام تعزيز فرص التمدرس والحد من الانقطاع عن الدراسة من خلال برنامج يجمع بين الدعم البيداغوجي والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. وتزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا عن لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة بسبب الاستهانة بالمخاطر. قد تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية،
7: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
8: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بانه كيكون مثلا الصرف الصحي كيكون مثلا الانابيب ديال الصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
9: خص وسائل الاعلام بصفه مستمره تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الاطفال.
10: لا هنا انتيري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتيري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Vous voyez, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
6: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمذيعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية ترم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر. المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكويدي:
11: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
6: دولياً اللحظة، أعلنت السلطات المحلية اليوم أن حريقاً غابوياً كبيراً اندلع أمس في منطقة لاميرلا تابعة لإقليم خوادالخارا وسط إسبانيا أتحت الآن على أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى لإجلاء 160 شخصاً. وأمام الانتشار السريع للنيران، فعلت حكومة جهة كاستيا لاماناتشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال الرسائل التحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عمليات مكافحة الحريق. في الرياضة دائما، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بيسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تقرير بهذا الخصوص لإلياس أبو الرجاء.
12: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المدري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتوله مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشاعة كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
6: وفي الرياضة، أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر بواشنطن أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت كرة القدم المغربية تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مفخرة للقارة الإفريقية وخارجها. قائلا في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال 20 سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
7: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هذه المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
8: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
9: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
10: لا هو انتيري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هو انتيري تي فوا سي ميو دو بارتي لا هو يا لا سيكوريتي لا هو سي با مال ا رانتري لا هو تي بو رانتري اي تي ام سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: طلبت المفوضية الأوروبية عملاق التكنولوجيا الأمريكي ميتا تعديلي بعد الخصائص على منصتي فيسبوك وإنستغرام والتي من شأنها تشجيع الاستخدام القهري تحت طائلة غرامة مالية كبيرة. وتنتقد المفوضية المجموعة لعدم تقييمها بالشكل الكافي أو الحد من المخاطر المرتبطة بواجهات صممت لاستباق انتباه المستخدمين لأطول فترة ممكنة، لا سيما القاصرين والبالغين من الفئات الهشة. وتشير بروكسل على وجه الخصوص إلى تدفقات المحتوى غير المنتهية والتوصيات شديدة التخصيص، فضلا عن التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، وهي خصائص تارى المفوضية أنها تشجع المستخدمين على التمرير المتواصل للمحتويات بهدف زيادة العائدات الإعلانية للمنصات. وأكدت المفوضية أن هذه الخصائص تغذي حاجة المستخدمين إلى مواصلة تصفح المحتويات وتدفع أدمغتهم إلى العمل في وضعية القيادة الآلية، بما يسهم في سلوكيات مضرة بالصحة وأنماط استخدام قهرية. كما انتقدت المؤسسة الأوروبية أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها منصتا فيسبوك وإنستغرام، معتبرة أنها معقدة للغاية من حيث الاستخدام، إلى جانب الإعدادات التي تتيح الحد من الوقت الذي يقضيها المراهقون أمام الشاشات. وقد تواجه ميتا غرامة تصل إلى 6% من رقم معاملتها العالمي في حال عدم امتثالها لأحكام اللائحة الأوروبية بشأن الخدمات الرقمية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أطلقت وكالة الحوض المائي لجيرزيس غريس حملة تخصيصية تروم توعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالسباحة في حقينات السدود والأودية. الجولة التخصيصية شملت القصور التابعة لمدينة بوذنيب إلى جانب سد قدوسة بهدف توعية وإخبار كافة المواطنين بالمخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها السباحة في هذه المنشآت المائية.
4: احنا اليوم بمركز بودنيب حاولنا اننا نستقيو الدواوير المجاوره لصد قدوسه، اللي نحاولوا اننا ناخذوا واحد الرساله ديال التوعيه والتحسيس ونشر واحد المجموعه من الرسائل بمخاطر السباحه في هذه الحقينات ديال السدود وايضا البرك المائيه وخاصه في هذه درجات الحراره المرتفعه.
3: المبادرة تشمل توزيع مطويات ومنشورات تحسيسية ونصب لوحات تمنع السباحة، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تواصلية باللغتين العربية والأمازيغية مع السكان، إلى جانب حصص توعوية موجهة على وجه الخصوص للتلاميذ والشباب. وتتواصل هذه الحملة المنظمة تحت شعار لا تخاطر بحياتك، السباحة في السدود والأودية تهديد بالموت الصامت، إلى غاية 27 من يوليوز الجاري بأقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وزفورة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
6: قام الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو والوفد المرافق له بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما. ووضع السيد لوكورنيو الذي رافقه الوزير المنتذب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إكليلا من الزهور على قبري الملكين الراحلين وترحم على روحيهما الطاهرة قبل أن يوقع في الدفتر الذهبي للضريح. وبهذه المناسبة قدمت للسيد لوكورنيو شروحات حول هذه المعلمة الحضارية. وكان الوزير الأول الفرنسي قد حل مساء أمس الأربعاء بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم الخميس مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. استخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار من 3 إلى 11 غش من هذه السنة حسب بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ورشة بالمدينة الحمراء حول رهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب. وفي إسبانيا حريق غابوي يأتي على 2000 هكتار من غواداراخارا يتسبب في إجلاء 260 شخصا. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم هذه السنة بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غش. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج يوم الاثنين 3 غشت إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية لنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. هذا التصريح لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
8: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هم سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهن عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
7: إلى موضوع آخر، اللحظة شكلت الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت أمس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين، ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ وتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال المستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. وجهتنا اللحظة، فاس يستفيد أزيد من 1100 تلميذ وتلميذ بعملة فاس من أنشطة المدرسة الصيفية في دورتها الثانية التي تنظمها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمدينة. وترم هذه المبادرة التربوية التي انطلقت الأربعاء وتتواصل على مدى 10 أيام تعزيز فرص التمدرس والحد من الانقطاع عن الدراسة من خلال برنامج يجمع بين الدعم البيداغوجي والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. وتزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا عن لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة بسبب الاستهانة بالمخاطر. قد تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية،
9: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
10: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح له ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
11: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
12: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو بار انتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با c'est pas mal à rentrer. Là où tu peux rentrer, tu es en sécurité, quoi. Tu vois, c'est très important. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
7: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمذيعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية ترم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر. المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكويدي:
13: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
7: دولياً اللحظة، أعلنت السلطات المحلية اليوم أن حريقاً غابوياً كبيراً اندلع أمس في منطقة لاميرلا تابعة لإقليم خوادالخارا وسط إسبانيا أتحت الآن على أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى لإجلاء 160 شخصاً. وأمام الانتشار السريع للنيران، فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال الرسائل التحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عمليات مكافحة الحريق. في الرياضة دائما، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بيسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تقرير بهذا الخصوص لإلياس أبو الرجاء.
14: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المدري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف. ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
7: وفي الرياضة، أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر بواشنطن أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت كرة القدم المغربية تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مفخرة للقارة الإفريقية وخارجها، قائلا في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال 20 سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. شكرا لكم مستمعنا الكرام، على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: إفريقيا هذا اليوم، مرحبا بكم وإلى العناوين. منتدى إقليمي بن وكشوط يدعو إلى تسريع تكامل النظم الصحية وأسواق الدواء. منتدى دولي حول الذكاء الاصطناعي يوم 21 يوليوز الجاري بتونس. وزيمبابوي تعيد نحو 100,000 من مواطنيها من جنوب إفريقيا. دعا المشاركون في منتدى إقليمي رفيع المستوى استضافته العاصمة الموريتانية إلى تسريع التكامل بين النظم الصحية وأسواق الدواء وتعزيز دور الهيئات الوطنية للتنظيم والرقابة وكذا تشجيع التقارب على المستوى التنظيمي. وأكد المشاركون من خلال إعلان وكشوط الصادر في ختام أشغال المنتدى الذي خصص لتعبئة الاستثمارات ودعم السيادة الصحية والدوائية في البلدان الأفريقية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على أهمية دعم الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية والمواد الفعالة الصيدلانية وتعبئة آليات تمويل مبتكرة وتشجيع استثمارات القطاعين العام والخاص. تحتضن تونس العاصمة يوم 21 يوليوز الجاري الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. ويتضمن برنامج المنتدى بحسب المنظمين جلستين تخصص الأولى للبنية التحتية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحكم في ركائزه الأساسية، فيما تتناول الثانية تأثير الذكاء الاصطناعي في تحول المهن والمهارات والتعليم. وبالموازاة مع الجلستين سيتم إقامة فضاءات تفاعلية متخصصة تتيح للمشاركين فرصة لتعميق النقاشات حول الابتكار المفتوح في الصناعة وتثمين البحث في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة في قطاعات الصحة والتكنولوجيا الحيوية. أعلنت زيمبابوي عن إعادة نحو 100,000 من مواطنيها من جنوب إفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه السلطات تدفقا متزايدا للعائدين إلى ديارهم عقب الاضطرابات المتصلة بأعمال العنف ضد المهاجرين. وأكد وزير الإعلام زيمو سودا عودة 99,418 شخصا في الفترة ما بين 28 مايو و10 يوليوز، مشيرا إلى أن النساء والأطفال يمثلون أزيد من 70% من مجموع العائدين. وأوضح الوزير أن الحكومة عملت بتعاون مع شركائها في التنمية على توسيع نطاق برنامج الترحيل والاستقبال بهدف الاستجابة للطلب المتزايد. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، إلى اللقاء.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أجرى بالرباط مباحثات ثنائية مع نظيرته الفرنسية كاترين بيغاغ، وذلك على هامش الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي تحتضنه العاصمة المغربية. خلال هذه المباحثات جرى التأكيد على المستوى المتقدم للعلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الثقافة وأهمية تعزيز التعاون المشترك بما يرقى لطموح البلدين وقائديهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون. الجانبان تطرقا أيضا إلى مواضيع ذات أهمية، منها التبادل الثقافي بين المنظومتين الاقتصاديتين في مجال الثقافة، وبالخصوص الحضور المغربي بالمدينة الدولية للفنون بباريس، والتحاق المغرب بصندوق دعم المؤلفين والمنتجين الأفارقة، وتطوير التعاون بين المغرب ومؤسسة العالم العربي بباريس، وكذا التعاون في مجال البحث الأركيولوجي ومجال صناعة الألعاب الإلكترونية والسينما. هذه القضايا شكلت جوهر اتفاقيات التعاون التي سيتم التوقيع عليها بين البلدين في مجال الثقافة في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، والذي يندرج في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة والدينامية المتجددة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: أطلقت وكالة الحوض المائي لجيرزيس غريس حملة تحسيسية تروم توعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالسباحة في حقينات السدود والأودية. الجولة التحسيسية شملت القصور التابعة لمدينة بوذنيب إلى جانب سد قدوسة بهدف توعية وإخبار كافة المواطنين بالمخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها السباحة في هذه المنشآت المائية.
5: احنا اليوم بمركز بودنيب حاولنا اننا نستقيو الدواوير المجاوره لسد قدوسة، اللي نحاولوا اننا ناخذ واحد الرساله ديال التوعيه والتحسيس ونشر واحد المجموعه من الرسائل بمخاطر السباحه في هذه الحقينات ديال السدود وايضا البرك المائيه، وخاصه في هذه درجات الحراره المرتفعه.
4: المبادرة تشمل توزيع مطويات ومنشورات تحسيسية ونصب لوحات تمنع السباحة، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تواصلية باللغتين العربية والأمازيغية مع السكان، إلى جانب حصص توعوية موجهة على وجه الخصوص للتلاميذ والشباب. وتتواصل هذه الحملة المنظمة تحت شعار لا تخاطر بحياتك، السباحة في السدود والأودية تهديد بالموت الصامت، إلى غاية 27 من يوليو الجاري بإقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وزكورة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. استخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار من 3 إلى 11 غش من هذه السنة حسب بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ورشة بالمدينة الحمراء حول رهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب. وفي إسبانيا حريق غابوي يأتي على 2000 هكتار من غواداراخارا يتسبب في إجلاء 260 شخصا. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم هذه السنة بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 13 إلى 11 غشت. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج يوم الاثنين 3 غشت إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. هذا التصريح لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
7: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى أمام المنتظمات الدولية. هذه الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
6: إلى موضوع آخر، اللحظة شكلت الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت أمس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال المستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. وجهتنا اللحظة، فاس يستفيد أزيد من 1100 تلميذ وتلميذ بعملة فاس من أنشطة المدرسة الصيفية في دورتها الثانية التي تنظمها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمدينة. وترم هذه المبادرة التربوية التي انطلقت الأربعاء وتتواصل على مدى 10 أيام تعزيز فرص التمدرس والحد من الانقطاع عن الدراسة من خلال برنامج يجمع بين الدعم البيداغوجي والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. وتزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا عن لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة بسبب الاستهانة بالمخاطر. قد تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية،
8: خصوصا ونحن في فصل الصيف وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
9: الأماكن ديال السباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموها ويدان مثلا في البحر يقدروا يشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الأنابيب ديال الصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
10: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
11: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطان اي نو زالون

0: والتضامنية أمينة سكويدي.
1: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
0: دوليا اللحظة، أعلنت السلطات المحلية اليوم أن حريقا غابويا كبيرا اندلع أمس في منطقة لاميرلا التابعة لإقليم خوادالخارا وسط إسبانيا، أتحت الآن على أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى لإجلاء 160 شخصا. وأمام الانتشار السريع للنيران، فعلت حكومة جهة كاستيا لاماناتشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال الرسائل التحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عمليات مكافحة الحريق. في الرياضة دائما، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بيسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تقرير بهذا الخصوص لإلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المدري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
0: وفي الرياضة، أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر بواشنطن أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت كرة القدم المغربية تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مفخرة للقارة الإفريقية وخارجها، قائلا في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال 20 سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الوفاء وفي أمان الله.
3: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

0: ماب راديو عدد جديد من يومية المونديال وإياكم مستمعين الأوفياء يقدم لكم ياسين زكراوي. المونديال يبلغ منعطفه الحاسم والسجال أوروبي كلاسيكي بين المنتخب الفرنسي ونظيره منتخب إسبانيا لحساب البوقعة الأولى من المربع الذهبي التي تقام عشية الثلاثاء، مباراة خاصة بطعم عالمي حين يلاقي رفاق لامين يامال أصدقاء كيليان مبابي على ملعب دالاس في مباراة تعد بالإثارة بين مدرستين كرويتين مختلفتين، أولها يقودها ديدي ديشون والثاني يقودها الربان لويس دي لا فوينتيا. وقبل المواجهة توقع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتيا أن تكون مباراة نصف نهائي كأس العالم 2026 ضد فرنسا متكافئة، حيث ستضع في المواجهة منتخبين عريقين قادرين على تقديم طبق كروي من مستوى عال جدا، خاصة وأنها ستجمع فريقين من أفضل أربع فرق في تصنيف الفيفا. ومن جانبه أبدى نجم منتخب إسبانيا لامين يامال حماسا شديدا عشية مواجهة فرنسا في نصف النهائي، واصفا هذه المباراة بأنها الأهم في مسيرته الكروية. لاعب لاروخا قال في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة إن مواجهة اليوم هي الأهم في مسيرتي حتى الآن، ونحن ندخلها بكثير من الحماس والشغف. الدولي الإسباني الشاب أبدى ثقة كبيرة قبل هذه القمة الكروية الواعدة، مؤكدا يقنه بأن منتخب بلاده سيكون في الموعد وله القدرة على تقديم المطلوب منها. وفي المقابل أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشون أن مجموعته ستخوض غمار نصف نهائي أمام نظيرة الإسبانية، وعينها على انتزاع تذكرة العبور للمشهد الختامي للمرة الثالثة توليا، مشددا على جاهزية الدياكا لهذا اللقاء الحاسم، وخاص بالذكر متوسط الميدان أورليان تشوامينيا. وبدوره لم يخف نجم خط الوسط الواعد وارن زاير إمري وعيه بجسامة المسؤولية وصعوبة الاختبار الذي ينتظر مجموعته. ولم يفت زاير إمري الحديث عن قائد الفريق كيليان مبابي، واصفا إياه بالمتحفز للغاية لكسب غمار هذه القمة. هذا وأسناد الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة قيادة أطوار هذه المباراة للحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 سنة، والذي يواصل ترسيخ حضوره في كبرى البطولات الدولية. ويساعد بارتون في مهمته مواطنه ديفيد موران والنيكاراغوي أنطونيو بوبيرو، فيما الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطيين هما السويديان غلينبرغ ومهبود بيجيا. ومن المنتظر أن يواجه منتخب إنجلترا حامل اللقب منتخب الأرجنتين الأربعاء على ملعب مرسيدس بنز لحساب الدور ذاته في مباراة تحمل طبعا خاصا بعد اللقاء الشهير في ربع نهائي مونديال 86 بالمكسيك الذي خطفته الأرجنتين. إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام يوميات المونديال، إلى اللقاء.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: الخبر من المصدر.
1: بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرات الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فقط 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم.
2: هذا اليوم خصناه لاستقبال مجموعة من التعاونيات التي استفادت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو كما هو يعني معمول به أن إقليم تونس استفدت حوالي 90 تعاونية استفدت خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف تقريبا مالي قدره يعني 25 مليون ديال الدرهم. ساهمت من خلاله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من بأكثر من 17 مليون ديال الدرهم، وساهمت التعاونيات بحوالي 8 ديال مليون ديال الدرهم.
1: هذا اللقاء التواصلي يروم أيضا مواكبة التعاونيات التي لا تزال مشاريعها في طور الإنجاز، وحثها على تسريع وتيرة التنفيذ حتى ترى هذه المشاريع النور في أقرب الأجل، بما يحقق الهدف الأساسي للمبادرة والمتمثل في تحسين الدخل الفردي لأعضاء التعاونيات وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
3: اليوم هذا مناسب باش نزيد نجدو الناس بالمعرفة ديالنا التعاونية هذه اللي كاينة في تونات اللي كتنتج مواد جميل طبيعية ومحلية لحاصل على الترخيص ديال دي ام بي، وكنحاولوا دائما نكونوا عن حسن الظن للناس ديالنا، ومشكورين الناس ديال الناس ديال المبادره اللي دائما كيفكروا فينا.
4: بمناسبه اليوم العالمي ديال التعاونيات حضرنا واحد اللقاء في العماله ديال تونات، واللي بدورنا كنشكرهم على هذا اللقاء وكنشكرهم أن استفدنا معهم بالمبادرة ديال باش جهزوا لنا هذا التجهيزات ديال المشتل اللي التخصص ديالنا هو إنتاج وتسويق الشتلات. الحمد لله فهاد الساعة غادي مزيان ونتمنوا الخير من قدام إن شاء الله.
1: هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامن.
0: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. استخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار من 3 إلى 11 غش من هذه السنة حسب بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ورشة بالمدينة الحمراء حول الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب. وفي إسبانيا حريق غابوي يأتي على 2000 هكتار من غواداراخارا يتسبب في إجلاء 260 شخصا. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم هذه السنة بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غش. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، تكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج يوم الاثنين الثالث غشت إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. هذا التصريح لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
6: هذا المشروع كيندرج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرصد عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
5: إلى موضوع آخر، اللحظة شكلت الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت أمس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين، ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال المستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. وجهتنا اللحظة، فاس يستفيد أزيد من 1100 تلميذة وتلميذ بعملة فاس من أنشطة المدرسة الصيفية في دورتها الثانية التي تنظمها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمدينة. وترم هذه المبادرة التربوية التي انطلقت الأربعاء وتتواصل على مدى 10 أيام تعزيز فرص التمدرس والحد من الانقطاع عن الدراسة من خلال برنامج يجمع بين الدعم البيداغوجي والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. وتزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا عن لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة بسبب الاستهانة بالمخاطر. قد تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية،
7: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
8: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح له ويدان مثلا في البحر يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا للصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
9: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
10: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
5: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمذيعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية ترم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر. المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكويدي:
11: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
5: دوليا اللحظة، أعلنت السلطات المحلية اليوم أن حريقا غابويا كبيرا اندلع أمس في منطقة لاميرلا تابعة لإقليم خوادالخارا وسط إسبانيا، أتحت الآن على أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى لإجلاء 160 شخصا. وأمام الانتشار السريع للنيران، فعلت حكومة جهة كاستيا لاماناتشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال الرسائل التحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عمليات مكافحة الحريق. في الرياضة دائما، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بيسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تقرير بهذا الخصوص لإلياس أبو الرجاء.
12: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المدري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
5: وفي الرياضة، أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر بواشنطن أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت كرة القدم المغربية تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مفخرة للقارة الإفريقية وخارجها، قائلا في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال 20 سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الوفاء وفي أمان الله.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التسامح من أسمى القيم الإنسانية اللي عندها دور في بناء شخصية الفرد والمجتمع. هو كيعكس قدرة الإنسان على تجاوز الأخطاء والإساءات والتعامل مع الآخرين بروح من التفهم والرحمة. إلا أن التسامح مع الآخر ما يمكنش يتحقق بصورة حقيقية وعميقة إذا ما سبقش تسامح الإنسان مع ذاته. فالفرد اللي كيعيش صراع داخلي مع نفسه وعنده شعور بالذنب أو الفشل أو النقص كيلقى صعوبة في تقبل أخطاء الآخرين وتجاوزها. لذلك يمكن القول أن التسامح مع الذات كيمثل الأساس النفسي والأخلاقي اللي كيتبنى عليه التسامح مع الآخر. ويقصد بالتسامح مع الذات هي قدرة الإنسان على تقبل أخطائه ونقائصه وإخفاقاته بدون الوقوع في جلد الذات أو احتقارها. هو ما كيعنيش تبرير الخطأ أو الاستسلام له، هو الاعتراف به وتقبل تحمل المسؤولية ثم العمل على تصحيحه والتعلم منه حتى ما يتكررش. فالإنسان بطبيعته كائن غير معصوم من الخطأ، وكل تجربة كيمر منها كتحمل في طياتها إمكانية النجاح أو الفشل. ومن اللي كيدرك الفرد هذه الحقيقة وكيتعامل مع نفسه برفق وحكمة كيصبح أكثر قدرة على تحقيق توازن نفسي والاستقرار العاطفي المهم في الحياة. وأهمية التسامح مع الذات كتنبع من دوره في تعزيز الصحة النفسية. فالأفراد اللي كيبالغوا في لوم أنفسهم وكيسلموا المشاعر الذنب المستمرة غالبا ما كيعانيوا من القلق والتوتر والاكتئاب وكيفقدوا الثقة في النفس. أما اللي كيتسامحوا مع ذواتهم فكينظروا للأخطاء بوصفها فرص للتعلم والنمو، وماشي باعتبارها دليل على الفشل الدائم. لذلك في التسامح مع الذات كيساعد الفرد على تجاوز الأزمات النفسية واستعادة التوازن الداخلي، الأمر اللي كينعكس إيجابا على علاقاته الاجتماعية. ومن ناحية الإنسانية فاللي كيعرف كيفاش يغفر لنفسه كيكون أكثر استعدادا باش يغفر أخطاء الآخرين. فالإنسان من اللي كيدرك أنه كيخطأ وكيحتاج الفرصة تانية كيصبح أكثر تفهما لضعف الآخرين وأكثر رحمة بهم. أما الفرد اللي كيرفض أخطاؤه أو كيبالغ في معاقبة نفسه يقدر يميل للتشدد في الحكم على غيره، لأنه كيسقط على الآخرين المعايير القاسية اللي كيطبقها على ذاته. وهكذا كيصبح التسامح مع الذات مدرسة كيتعلم منها الإنسان معاني التفهم والتجاوز. وعلماء النفس كيأكدوا أن العلاقة بين التسامح مع الذات والتسامح مع الآخرين علاقة وثيقة، لأن التوازن الداخلي كينعكس على السلوك الخارجي والعكس صحيح. فالفرد اللي كيعيش في سلام داخلي كيكون أقل ميلا للحقد والكراهية والرغبة في الانتقام وأكثر قدرة على إدارة الخلافات بطريقة عقلانية. والتسامح مع الذات أيضا كيحرر الفرد من المشاعر السلبية اللي تقدر تجعله كينظر للآخرين بعين الشك أو بعدوانية. لذلك بناء مجتمع متسامح كيبدأ بناء أفراد متصالحين مع أنفسهم. والتعاليم الدينية جات وأكدت هذه المعاني النبيلة. فالأديان السماوية كلها كتحث الفرد على عدم اليأس من أخطائه مهما كانت كبيرة، ما دام كيسعى للإصلاح، وهذا كيساعد الفرد على تجاوز الشعور المفرط بالذنب وكيبدأ من جديد وكيصبح أكثر ميل لمعاملة الآخرين بالرحمة والتسامح وتجاوز الأخطاء. وللتسامح مع الذات آثار إيجابية متعددة على المستوى الاجتماعي. فالفرد المتسامح مع نفسه كيكون أكثر قدرة على التواصل الإيجابي مع الآخرين وأكثر استعداد للتعاون والحوار وحل النزاعات بطرق سلمية، كما أنه ما كيحمل ضغائن طويلة الأمد حيث هو مقتنع بأن الخطأ جزء من الطبيعة البشرية. لذلك داك التسامح مع الذات اللي عنده قادر ينشر به ثقافة التسامح داخل الأسرة والمدرسة ومكان العمل وفي المجتمع، إلا أنه لابد من تمييز بين التسامح مع الذات والتهاون معها. فالتسامح الحقيقي ما كيعنيش تجاهل الأخطاء أو التهرب من المسؤولية، وإنما كيعني الاعتراف بالخطأ والعمل على إصلاحه، والفرد اللي كيبرر كل سلوكياته السلبية بحجة التسامح مع الذات كيوقع فخ التبريرات. أما التسامح السليم فكيقوم على الموازنة بين المحاسبة الذاتية والرفق بها، حتى كيتحقق التعلم والتطور بدون الوقوع في القسوة أو الإهمال. ومن الأمثلة الواقعية على أهمية التسامح مع الذات أن الكثير من الأفراد اللي كيتعرضوا لإخفاقات دراسية أو مهنية أو في الحياة قدروا يوصلوا لنجاحات كبيرة ملي توقفوا على لوم أنفسهم وبدأوا في استثمار تجاربهم السابقة. كما أن العديد من النزاعات الأسرية والاجتماعية كتنشأ بسبب عجز الأفراد على تجاوز أخطائهم أو أخطاء غيرهم، في حين التسامح كيفتح باب المصالحة مع الآخرين وإعادة بناء الثقة في العلاقات. وفي هذا العصر اللي كتزاد الضغوط النفسية والاجتماعية على الأفراد كتبان الحاجة أكثر لنشر ثقافة التسامح مع الذات، لأنه وسيلة لحماية التوازن الداخلي وتعزيز الشعور بالقيمة الإنسانية للفرد. فالتسامح قيمة فردية وحجر الأساس اللي كيقوم عليه التسامح مع الآخر، والمنبع اللي كتتدفق منه قيم المحبة والتعايش. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يغادر المغرب في ختام زيارة رسمية ترأس خلالها بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وكان في وداع السيد سيباستيان لوكورنو لدى مغادرته مطار الرباط سلا السيد عزيز أخنوش. انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي يأتي تكريسا الشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وقد توجت هذه الدورة بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون.
1: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع. وهذه أبرز العناوين. استخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار من 13 غش من هذه السنة حسب بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ورشة بالمدينة الحمراء حول الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب. وفي إسبانيا حريق غابوي يأتي على 2000 هكتار من غوادالاخارا يتسبب في إجلاء 260 شخصا. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم هذه السنة بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 13 إلى 11 غش. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج يوم الاثنين 3 غشت إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غش مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية لنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. هذا التصريح لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
6: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص. وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل. وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
5: إلى موضوع آخر، اللحظة شكلت الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت أمس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين، ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ وتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال المستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. وجهتنا اللحظة، فاس يستفيد أزيد من 1100 تلميذة وتلميذ بعملة فاس من أنشطة المدرسة الصيفية في دورتها الثانية التي تنظمها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمدينة. وترم هذه المبادرة التربوية التي انطلقت الأربعاء وتتواصل على مدى 10 أيام تعزيز فرص التمدرس والحد من الانقطاع عن الدراسة من خلال برنامج يجمع بين الدعم البيداغوجي والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. وتزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا عن لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة بسبب الاستهانة بالمخاطر. قد تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية،
3: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين، هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
7: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح له ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
8: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
9: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Vous voyez, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
5: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمذيعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية ترم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر. المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكويدي:
10: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
5: دولياً اللحظة، أعلنت السلطات المحلية اليوم أن حريقاً غابوياً كبيراً اندلع أمس في منطقة لاميرلا تابعة لإقليم خوادالخارا وسط إسبانيا، أتحت الآن على أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى لإجلاء 160 شخصاً. وأمام الانتشار السريع للنيران، فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال الرسائل التحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عمليات مكافحة الحريق. في الرياضة دائما، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بيسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تقرير بهذا الخصوص لإلياس أبو الرجاء.
11: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتوله مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشاعة كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
5: وفي الرياضة، أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر بواشنطن أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت كرة القدم المغربية تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مفخرة للقارة الإفريقية وخارجها، قائلا في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال 20 سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الوفاء وفي أمان الله.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الاقتصادية، وهذه عناوينها: الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026. المهنيون الفرنسيون يؤكدون جاذبية المغرب خلال الموسم الصيفي. موريتانيا تحقق لأول مرة فائضا في مالياتها العامة ابتداء من سنة 2027. وفي تفاصيل النشرة الاقتصادية، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني يرجح أن يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 على أساس سنوي مدفوع أساسا بانتعاش النشاط الفلاحي وصمود قطاع الخدمات فضلا عن استمرار دينامية الطلب الداخلي. المندوبية أوضحت في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أنه يرجح أن يكون استمرار الصراع في إيران خلال الفصل الثاني من سنة 2026 قد أدى إلى تفاقم الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، مؤثرا في الآن ذاته على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن البحرية. وفي ظل هذه البيئة الدولية التي حدت من أي دعم خارجي، أظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا ملموسا بوتيرة ستصل إلى 4.8% مقابل زائد 4.6% المحققة في الفصل الأول. وأضاف المصدر ذاته على أنه من الرغم من تعافي قطاع الصناعات الغذائية واستمرار زخم صناعة السيارات، ستحقق الصناعات التحويلية زيادة طفيفة زائد 0.3% بسبب طلب خارجي محدود سيلقي بظلاله على فروع النسيج والكيمياء والكهرباء. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. التفاصيل مع يونس الشيخ.
13: المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا سيتو تظهر أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. هذا التوجه أكد أحدث مؤشر متخصص صادر عن مؤسسة أوركسترا، والذي أوضح أن الحجوزات نحو المملكة المغربية ارتفعت بأكثر من 13% على أساس سنوي، وهو أداء يضع المغرب ضمن أكثر الوجهات دينامية في قائمة أكثر 20 وجهة مبيعاً. وأشار المؤشر إلى أن مبيعات الرحلات عادت إلى الارتفاع خلال شهر يونيو، مبرزاً أن المغرب سجل واحدة من أقوى نسب النمو خلال هذه الفترة. وعزى الفاعلون في القطاع هذه الدينامية إلى عدة عوامل، من بينها القرب الجغرافي من فرنسا وتزايد الرحلات الجوية التي تؤمنها على الخصوص الخطوط الملكية المغربية وإير فرانس وترانسافيا، إلى جانب عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة، فضلا عن تنوع العرض السياحي الذي يتيح للمملكة تلبية تطلعات مختلف فئات الزبناء، من السياحة الشاطئية إلى الرحلات القصيرة إلى المدن، مرورا بالجولات الثقافية والسياحة الراقية.
11: أفاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني عبد الله سليمان الشيخ سيديا بأن المالية العامة للدولة ستحقق لأول مرة فائضا ابتداء من سنة 2027. جاء ذلك في عرض قدمه الوزير خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية البرلمان، والذي أكد فيه أن الدين العمومي سيتجه نحو الانخفاض إلى حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي الخام، يدنى بكثير من عتبة 70% المعتمدة في دول المنطقة. وبخصوص الآفاق على المدى المتوسط، أوضح المسؤول الموريتاني أن التوقعات للفترة 2027-2029 تشير إلى تحقيق معدل نمو سيتراوح في المتوسط بين 4-5% مدفوعا بصعود الاستثمار العمومي. هذا كل ما لدينا في نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
15: لا تنسى،
14: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر يوم الأحد المقبل المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم والتي ستجمع بين إسبانيا والأرجنتين. المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت خلال مؤتمر صحفي إن حضور ترامب سيتوج ما يمكن اعتباره نسخة كأس العالم الأكثر متابعة والأكثر أمانا ونجاحا في تاريخ الولايات المتحدة، وبذلك سيكون رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي حاضرا في ملعب نيويورك نيوجيرسي لمتابعة المباراة الختامية للمونديال. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أعلن في نهاية يونيو الماضي أن الرئيس الأمريكي سيقوم بتسليم الكأس للفائز بهذا المونديال الذي تستضيفه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي مبادرة رمزية من المرتقب أن يقوم بها رفقة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. كما أعلن القصر الملكي الإسباني أن العاهل الإسباني فيليبي السادس سيحضر بدوره إلى الملعب، وذلك غداة فوز المنتخب الإسباني في نصف النهائي على فرنسا. أما رئيس الأرجنتيني خافيير ميلي فقد أعلن أنه لن يحضر للملعب الذي يحتضن المباراة النهائية، وسيكتفي بمتابعتها عبر التلفاز من المقر الرئاسي كما فعل منذ بداية المونديال.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. استخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار من 3 إلى 11 غش من هذه السنة حسب بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ورشة بالمدينة الحمراء حول رهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب. وفي إسبانيا حريق غابوي يأتي على 2000 هكتار من غواداراخارا يتسبب في إجلاء 260 شخصا. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم هذه السنة بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غش. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج يوم الاثنين 3 غشت لغاية يوم الثلاثاء 11 غشت مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. هذا التصريح لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
6: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل. وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
5: إلى موضوع آخر، اللحظة شكلت الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت أمس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال المستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. وجهتنا اللحظة، فاس يستفيد أزيد من 1100 تلميذ وتلميذ بعملة فاس من أنشطة المدرسة الصيفية في دورتها الثانية التي تنظمها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمدينة. وترم هذه المبادرة التربوية التي انطلقت الأربعاء وتتواصل على مدى 10 أيام تعزيز فرص التمدرس والحد من الانقطاع عن الدراسة من خلال برنامج يجمع بين الدعم البيداغوجي والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. وتزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا عن لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة بسبب الاستهانة بالمخاطر. قد تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية،
4: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هذه المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
7: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الأنابيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
8: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
9: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطان. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
5: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية ترم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر. المديرة العامة لمركز محمد

0: أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على أربعة فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
1: دولياً اللحظة، أعلنت السلطات المحلية اليوم أن حريقاً غابوياً كبيراً اندلع أمس في منطقة لاميرلا التابعة لإقليم خوادالخارا وسط إسبانيا أتحت الآن على أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى لإجلاء 160 شخصاً. وأمام الانتشار السريع للنيران، فعلت حكومة جهة كاستيا لاماناتشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال الرسائل التحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عمليات مكافحة الحريق. في الرياضة دائما، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بيسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تقرير بهذا الخصوص لإلياس أبو الرجاء.
2: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المدري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
1: وفي الرياضة، أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر بواشنطن أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت كرة القدم المغربية تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مفخرة للقارة الإفريقية وخارجها، قائلا في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال العشرين سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الوفاء وفي أمان الله.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي.

0: في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة. وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحيانا بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
1: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالمدينة الحمراء مراكش، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض حفلة تميز برسم الموسم الجامعي 2025-2026، احتفاء بطلبتها وخريجيها المتفوقين، تشجيعا لهم على الاجتهاد والإبداع. الموعد السنوي شكل مناسبة لاستعراض أبرز المنجزات والمشاريع المهيكلة التي شهدتها المؤسسة خلال هذا الموسم الجامعي.
2: اليوم داخل الجامعة وبالضبط بكلية الأدب والعلوم الإنسانية. هناك حفل للتميز، ولما نقول حفل التميز فهو حفل للشباب الخريجين وللخريجات لموارد بشرية مؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى للبلاد.
4: اليوم كما هي العادة نقف لاستقبال طلبتنا المتفوقين خلال هذا الموسم الجامعي 2025-2026، وهي مناسبة لتهنئتهم وكذلك لاستعراض أهم المنجزات التي عرفتها الكلية خلال هذا الموسم.
3: الحفل الذي تميز على الخصوص بحضور مسؤولين جامعيين وأعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية والطلبة وأولياء أمورهم شهد تكريم الطالبات والطلبة المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية إلى جانب الطلبة المنخرطين في الأنشطة الموازية، اعترافا بتميزهم الأكاديمي ومساهمتهم في تنشيط الحياة الجامعية.
5: هذه فرصة سنوية دأبت الكلية على تنظيمها احتفاء بهؤلاء الطلبة وبجهودهم خلال السنة الجامعية الحالية، واحتفاء أيضا بأسيدتهم الذين كونوهم وأيضا بجميع الأطر الإدارية.
6: صراحة في هذه السنة هناك مجموعة من الطلبة المتفوقون في الشعب سيحصلون على جائزتين، جائزة التفوق في الشعب وكذلك جائزة الأنشطة الموازية.
3: هذا الحفل المنظم تحت شعار اعتراف بالكفاءة وتكريم للإبداع تخللته عروض شعرية وموسيقية من تقديم الأندية الطلابية، يندرج ضمن جهود جامعة القاضي عياض الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق وتحفيز الطلبة على الاجتهاد والإبداع والارتقاء بجودة التكوين، فضلا عن تسمين الرأس المال البشري باعتباره رافعة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
7: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. استخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار من 3-11 غش من هذه السنة حسب بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ورشة بالمدينة الحمراء حول الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب. وفي إسبانيا حريق غابوي يأتي على 2000 هكتار من غواداراخارا يتسبب في إجلاء 260 شخصا. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم هذه السنة بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3-11 غش، وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج يوم الاثنين 3 غشت إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. هذا التصريح لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
9: هذا المشروع كيندرج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هم سواء حكوميين أو غير حكوميين، قطاع خاص وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون، باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتدمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال، وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
8: إلى موضوع آخر، اللحظة شكلت الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت أمس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين، ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال المستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. وجهتنا اللحظة، فاس يستفيد أزيد من 1100 تلميذ وتلميذ بعملة فاس من أنشطة المدرسة الصيفية في دورتها الثانية التي تنظمها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمدينة. وترم هذه المبادرة التربوية التي انطلقت الأربعاء وتتواصل على مدى 10 أيام تعزيز فرص التمدرس والحد من الانقطاع عن الدراسة من خلال برنامج يجمع بين الدعم البيداغوجي والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. وتزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا عن لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة بسبب الاستهانة بالمخاطر. قد تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية،
7: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هذه المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
10: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا للصرف الصحي، كيكون مثلا الأنابيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
11: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
12: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
8: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة 6 للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية ترم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر. المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكويدي:
13: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
14: دوليا اللحظة، أعلنت السلطات المحلية اليوم أن حريقا غابويا كبيرا اندلع أمس في منطقة لاميرلا تابعة لإقليم خوادالخارا وسط إسبانيا أتى حتى الآن على أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى لإجلاء 160 شخصا. وأمام الانتشار السريع للنيران، فعلت حكومة جهة كاستيا لمناتشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال الرسائل التحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عمليات مكافحة الحريق. في الرياضة دائما، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بيسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تقرير بهذا الخصوص لإلياس أبو الرجاء.
15: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المدري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتوله مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
14: وفي الرياضة، أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر بواشنطن أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت كرة القدم المغربية تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مفخرة للقارة الإفريقية وخارجها، قائلا في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال 20 سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الوفاء وفي أمان الله.
16: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. منتدى بمراكش يناقش تحديث منظومة النقل السياحي في أفق سنة 2030. بالناظور انطلاق فعالية الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار. والبازار التضامني بالمديق فضاء يحتفي بالإبداع التراثي للمستفيدين من التمويل الأصغر. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
18: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
19: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع، من ناقلين، من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا، وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
18: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
17: افتتحت بالناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب. وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، وتسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لا سيما موقع بحيرات مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط. وينظم هذا الملتقى في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشراكات الوطنية والدولية. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المديق فعالية دورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
13: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المديق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
17: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
16: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية
21: ريم راديو،
20: الأخبار على مدار الساعة.
18: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يجدد التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم لسيادة المغرب على صحرائه عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش. موقفنا واضح وأقولها هنا مجددا، ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، موقف واضح عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد مانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش. من جانبه أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوشة أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس مانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل.
0: الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل، وهي شراكة لم تعد ترتكز فقط عن عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، لكنها كتندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح.
18: السيد أخنوش أشار إلى أنه في أقل من سنتين شهدت العلاقة بين البلدين أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، وتأتي الاتفاقيات المبرمة اليوم لتستكمل 22 اتفاقية استراتيجية تمثل ما يقارب 10 مليارات أورو.
20: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسيس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشيادمة والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الجنوبية مصحوبة بضباب محلي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتنثر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 12 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و 24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع أو دون تغيير يذكر فيما تبقى من أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وقليل الهيجان إلهائج بباقي السواحل الأخرى. خبر من المصدر. ريم راديو.
21: ريم راديو.
20: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
22: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. استخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار من 13 غش من هذه السنة حسب بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ورشة بالمدينة الحمراء حول رهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب. وفي إسبانيا حريق غابوي يأتي على 2000 هكتار من غواداراخارا يتسبب في إجلاء 260 شخصا. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم هذه السنة بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من الثالث إلى الحادي عشر غشت. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج يوم الاثنين الثالث غشت إلى غاية يوم الثلاثاء الحادي عشر غشت مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية لنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. هذا التصريح لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
9: هذا المشروع كيندرج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
22: إلى موضوع آخر، اللحظة شكلت الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت أمس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ وتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال المستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. وجهتنا اللحظة، فاس يستفيد أزيد من 1100 تلميذة وتلميذ بعمل فاس من أنشطة المدرسة الصيفية في دورتها الثانية التي تنظمها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمدينة. وترم هذه المبادرة التربوية التي انطلقت الأربعاء وتتواصل على مدى 10 أيام تعزيز فرص التمدرس والحد من الانقطاع عن الدراسة من خلال برنامج يجمع بين الدعم البيداغوجي والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. وتزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا عن لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة بسبب الاستهانة بالمخاطر. قد تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية،
2: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة
4: فهي أماكن محروسة.
10: الأماكن ديال السباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموح له ويدان مثلا في البحر يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
11: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
12: لا هو انتيري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هو انتيري تي فوا سي ميو دو بارتي لا هو يا لا سيكوريتي لا هو سي با سي با مال ا رانتري لا هو تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Vous voyez, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
22: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمذيعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية ترم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر. المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكويدي:
13: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
22: دولياً اللحظة، أعلنت السلطات المحلية اليوم حريقاً غابوياً كبيراً اندلع أمس في منطقة لاميرلا تابعة لإقليم خوادالخارا وسط إسبانيا، أتحت الآن على أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى لإجلاء 160 شخصاً. وأمام الانتشار السريع للنيران، فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال الرسائل التحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عمليات مكافحة الحريق. في الرياضة دائما، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بيسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تقرير بهذا الخصوص لإلياس أبو الرجاء.
15: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتوله مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، ويعزز إشاعة كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
22: وفي الرياضة، أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر بواشنطن أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت كرة القدم المغربية تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مفخرة للقارة الإفريقية وخارجها، قائلا في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال 20 سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الوفاء وفي أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
21: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
23: لا تنسى
21: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المونديال ديال 1982 بطولة غيرت كأس العالم إلى الأبد. لأول مرة في التاريخ غيرتف عدد المنتخبات المشاركة من 16 ل 24 منتخب، وغتولي المسابقة أكبر. فهاد البطولة هذه المنتخب البرازيلي غيخطف الأضواء بقيادة زيكو وسقراط. منتخب سيليسا وقدم كرة قدم هجومية بهرت العالم حتى تعتبر أفضل منتخب في البطولة. لكن هادشي هذا غيتغير في المباراة الحاسمة أمام إيطاليا. ظهر باولو روسي اللي غيسجل ثلاثية تاريخية قاد بها الأتزوري الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدفين، وأقصى البرازيل في واحدة من أعظم مباريات كأس العالم. وصل روسي التألق ديالو وسجل في نصف النهائي، وافتتح تسجيل في النهائي أمام ألمانيا الغربية آنذاك، وغتفوز إيطاليا بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، وغتوج بلقبها العالمي ثالث. أما باولو روسي فتوج هداف البطولة بستة ديال الأهداف، وأصبح الرجل اللي حول المونديال ديال 1982 إلى قصته الخاصة. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، عقدت بالرباط أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي، ويأتي هذا الاجتماع تكريسا للشراكة الاستثنائية الموطدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تشكل أول ترجمة حكومية للإطار السياسي الجديد الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة في أكتوبر 2024. ومن جانبه أكد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تعكس الرغبة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستثنائية المعززة. هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين تميز بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الفرنسي السيد سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. حضر مأدبة الغداء هادي على الخصوص السيدان لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي وجان نويل باغو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيد لوكورنو. كما حضر هذه المأدبة السادة رشيد الطالب العالمي رئيس مجلس النواب وعمر عزيمان وعمر القباج مستشار صاحب الجلالة وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ونصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وترأس السيدان أخنوش ولوكورنو أشغل الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ينعقد تكريسا للشراكة الاستثنائية المعززة التي تربط بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وتوجت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. استخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار من 3 إلى 11 غشت من هذه السنة حسب بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ورشة بالمدينة الحمراء حول رهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب. وفي إسبانيا حريق غابوي يأتي على 2000 هكتار من غوادالاخارا يتسبب في إجلاء 260 شخصا. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم هذه السنة بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غشت. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج يوم 2/3 غشت لغاية يوم 3/11 غشت مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية لنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. هذا التصريح لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
8: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج 2 أو 3 سنوات.
7: إلى موضوع آخر، اللحظة شكلت الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت أمس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ وتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال المستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. وجهتنا اللحظة، فاس يستفيد أزيد من 1100 تلميذ وتلميذ بعملة فاس من أنشطة المدرسة الصيفية في دورتها الثانية التي تنظمها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمدينة. وترم هذه المبادرة التربوية التي انطلقت الأربعاء وتتواصل على مدى 10 أيام تعزيز فرص التمدرس والحد من الانقطاع عن الدراسة من خلال برنامج يجمع بين الدعم البيداغوجي والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. وتزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا عن لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة بسبب الاستهانة بالمخاطر. قد تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
9: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
10: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمحنا ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
11: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
12: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
7: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمذيعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية ترم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر. المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكويدي:
13: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
7: دوليا اللحظة، أعلنت السلطات المحلية

0: في الرياضة دائما أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بيسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تقرير بهذا الخصوص لإلياس أبو الرجاء.
1: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتولاه مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشاعة كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
0: وفي الرياضة أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر بواشنطن أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت كرة القدم المغربية تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مفخرة للقارة الإفريقية وخارجها، قائلا في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال العشرين سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي، بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق الأول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثلة السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك

0: ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أجرى بالرباط مباحثات ثنائية مع نظيرته الفرنسية كاترين بيغاغ، وذلك على هامش الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي تحتضنه العاصمة المغربية. خلال هذه المباحثات جرى التأكيد على المستوى المتقدم للعلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الثقافة وأهمية تعزيز التعاون المشترك بما يرقى لطموح البلدين وقائديهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون. الجانبان تطرقا أيضا إلى مواضيع ذات أهمية منها التبادل الثقافي بين المنظومتين الاقتصاديتين في مجال الثقافة، وبالخصوص الحضور المغربي بالمدينة الدولية للفنون بباريس، والتحاق المغرب بصندوق دعم المؤلفين والمنتجين الأفارقة، وتطوير التعاون بين المغرب ومؤسسة العالم العربي بباريس، وكذا التعاون في مجال البحث الأركيولوجي ومجال صناعة الألعاب الإلكترونية والسينما. هذه القضايا شكلت جوهر اتفاقيات التعاون التي سيتم التوقيع عليها بين البلدين في مجال الثقافة في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، والذي يندرج في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة والدينامية المتجددة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: قام الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو والوفد المرافق له بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما. ووضع السيد لوكورنيو الذي رافقه الوزير المنتذب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إكليلا من الزهور على قبري الملكين الراحلين، وترحم على روحيهما الطاهرة قبل أن يوقع في الدفتر الذهبي للضريح. وبهذه المناسبة قدمت للسيد لوكورنيو شروحات حول هذه المعلمة الحضارية. وكان الوزير الأول الفرنسي قد حل مساء أمس الأربعاء بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم الخميس مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر يوم الأحد المقبل المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم والتي ستجمع بين إسبانيا والأرجنتين. المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت خلال مؤتمر صحفي إن حضور ترامب سيتوج ما يمكن اعتباره نسخة كأس العالم الأكثر متابعة والأكثر أمانا ونجاحا في تاريخ الولايات المتحدة. وبذلك سيكون رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي حاضرا في ملعب نيويورك نيوجيرسي لمتابعة المباراة الختامية للمونديال. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أعلن في نهاية يونيو الماضي أن الرئيس الأمريكي سيقوم بتسليم الكأس للفائز بهذا المونديال الذي تستضيفه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي مبادرة رمزية من المرتقب أن يقوم بها رفقة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. كما أعلن القصر الملكي الإسباني أن العاهل الإسباني فيليبي السادس سيحضر بدوره إلى الملعب، وذلك غداة فوز المنتخب الإسباني في نصف النهائي على فرنسا. أما الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي فقد أعلن أنه لن يحضر للملعب الذي يحتضن المباراة النهائية، وسيكتفي بمتابعتها عبر التلفاز من المقر الرئاسي كما فعل منذ بداية المونديال.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. استخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار من 3 إلى 11 غش من هذه السنة حسب بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ورشة بالمدينة الحمراء حول رهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب. وفي إسبانيا حريق غابوي يأتي على 2000 هكتار من غواداراخارا يتسبب في إجلاء 260 شخصا. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم هذه السنة بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غش. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج يوم الاثنين 3 غشت إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. هذا التصريح لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
6: هذا المشروع كيندرج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
5: إلى موضوع آخر، اللحظة شكلت الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت أمس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين، ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال المستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. وجهتنا اللحظة، فاس يستفيد أزيد من 1100 تلميذ وتلميذ بعملة فاس من أنشطة المدرسة الصيفية في دورتها الثانية التي تنظمها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمدينة. وترم هذه المبادرة التربوية التي انطلقت الأربعاء وتتواصل على مدى 10 أيام تعزيز فرص التمدرس والحد من الانقطاع عن الدراسة من خلال برنامج يجمع بين الدعم البيداغوجي والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. وتزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا عن لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة بسبب الاستهانة بالمخاطر. قد تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية،
4: خصوصا ونحن في فصل الصيف وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين، هذه المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
7: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الأنابيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
8: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
9: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
5: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية ترم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر. المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكويدي:
10: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
5: دولياً اللحظة أعلنت السلطات المحلية اليوماً حريقاً غابوياً كبيراً اندلع أمس في منطقة لاميرلا تابعة لإقليم خوادالخارا وسط إسبانيا، أتحت الآن على أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى لإجلاء 260 شخصاً. وأمام الانتشار السريع للنيران، فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال الرسائل التحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عمليات مكافحة الحريق. في الرياضة دائما، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بيسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تقرير بهذا الخصوص لإلياس أبو الرجاء.
3: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المدري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف، ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار دول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتوله مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
5: وفي الرياضة، أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر بواشنطن أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت كرة القدم المغربية تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مفخرة للقارة الإفريقية وخارجها، قائلا في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال 20 سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
11: بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرات الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فقط 25 مليون درهم. وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم.
12: هذا اليوم خصصناه لاستقبال مجموعة من التعاونيات التي استفادت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو كما هو معمول به أن إقليم تونس استفدت حوالي 90 تعاونية اللي استفدت خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف تقريبا مالي قدره 25 مليون ديال الدرهم. ساهمت من خلاله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأكثر من 17 مليون ديال الدرهم، وساهمت التعاونيات بحوالي 8 ديال مليون ديال الدرهم.
11: هذا اللقاء التواصلي يروم أيضا مواكبة التعاونيات التي لا تزال مشاريعها في طور الإنجاز، وحثها على تسريع وتيرة التنفيذ حتى ترى هذه المشاريع النور في أقرب الأجال، بما يحقق الهدف الأساسي للمبادرة والمتمثل في تحسين الدخل الفردي لأعضاء التعاونيات وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
13: اليوم هذا مناسب باش نزيد نجدو الناس بالمعرفة ديالنا التعاونية هذه اللي كاينة في تاونات اللي كتنتج مواد جميل طبيعية ومحلية لحاصل على الترخيص ديال لا دي ام بي، وكنحاولوا دائما نكونوا عن حسن ظن الناس ديالنا، ومشكورين الناس ديال الناس ديال المبادره اللي دائما كيفكروا فينا.
14: بمناسبه اليوم العالمي ديال التعاونيات حضرنا واحد اللقاء في العماله ديال تاونات، واللي بدورنا كنشكرهم على هذا اللقاء وكنشكرهم ان استفدنا معهم بالمبادره ديال باش جهزوا لنا هاد التجهيزات ديال المشتل اللي تخصص ديالنا هو انتاج وتسويق الشتلات. الحمد لله فهاد الساعه غادي مزيان ونتمنوا الخير من قدام ان شاء الله.
11: هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: حي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالمدينة الحمراء مراكش، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض حفلة تميز برسم الموسم الجامعي 2025-2026، احتفاء بطلبتها وخريجيها المتفوقين، تشجيعا لهم على الاجتهاد والإبداع. الموعد السنوي شكل مناسبة لاستعراض أبرز المنجزات والمشاريع المهيكلة التي شهدتها المؤسسة خلال هذا الموسم الجامعي.
4: اليوم داخل الجامعة وبالضبط بكلية الأداب والعلوم الإنسانية هناك حفل للتميز، ولما نقول حفل التميز فهو حفل للشباب الخريجين وللخريجات لموارد بشرية مؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى للبلاد.
5: اليوم كما هي العادة نقف لاستقبال طلبتنا المتفوقين خلال هذا الموسم الجامعي 2025-2026، وهي مناسبة لتهنئتهم وكذلك لاستعراض أهم المنجزات التي عرفتها الكلية خلال هذا الموسم.
3: الحفل الذي تميز على الخصوص بحضور مسؤولين جامعيين وأعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية والطلبة وأولياء أمورهم، شهد تكريم الطالبات والطلبة المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية إلى جانب الطلبة المنخرطين في الأنشطة الموازية، اعترافا بتميزهم الأكاديمي ومساهمتهم في تنشيط الحياة الجامعية.
6: هذه فرصة سنوية دأبت الكلية على تنظيمها احتفاء بهؤلاء الطلبة وبجهودهم خلال السنة الجامعية الحالية، واحتفاء أيضا بأسيدتهم الذين كونوهم وأيضا بجميع الأطر الإدارية.
7: صراحة في هذه السنة هناك مجموعة من الطلبة المتفوقون في الشعب سيحصلون على جائزتين، جائزة التفوق في الشعب وكذلك جائزة الأنشطة الموازية.
3: هذا الحفل المنظم تحت شعار اعتراف بالكفاءة وتكريم للإبداع تخللته عروض شعرية وموسيقية من تقديم الأندية الطلابية، يندرج ضمن جهود جامعة القاضي عياض الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق وتحفيز الطلبة على الاجتهاد والإبداع والارتقاء بجودة التكوين، فضلا عن تسمين الرأس المالي البشري باعتباره رافعة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: قام الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو والوفد المرافق له بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما. ووضع السيد لوكورنيو الذي رافقه الوزير المنتذب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إكليلا من الزهور على قبري الملكين الراحلين وترحم على روحيهما الطاهرة قبل أن يوقع في الدفتر الذهبي للضريح. وبهذه المناسبة قدمت للسيد لوكورنيو شروحات حول هذه المعلمة الحضارية. وكان الوزير الأول الفرنسي قد حل مساء أمس الأربعاء بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم الخميس مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم.
0: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
9: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. استخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار من 13 إلى 11 غش من هذه السنة حسب بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ورشة بالمدينة الحمراء حول رهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب. وفي إسبانيا حريق غابوي يأتي على 2000 هكتار من غواداراخارا يتسبب في إجلاء 260 شخصا. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم هذه السنة بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 13 إلى 11 غش. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج يوم الاثنين 3 غشت إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة. هذا التصريح لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
11: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج 2 أو 3 سنوات.
10: إلى موضوع آخر، اللحظة شكلت الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت أمس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ وتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال المستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. وجهتنا اللحظة، فاس يستفيد أزيد من 1100 تلميذ وتلميذ بعمل فاس من أنشطة المدرسة الصيفية في دورتها الثانية التي تنظمها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمدينة. وترم هذه المبادرة التربوية التي انطلقت الأربعاء وتتواصل على مدى 10 أيام تعزيز فرص التمدرس والحد من الانقطاع عن الدراسة من خلال برنامج يجمع بين الدعم البيداغوجي والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. وتزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا عن لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة. بسبب الاستهانة بالمخاطر قد تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
9: خصوصا ونحن في فصل الصيف وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
12: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح له ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
13: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
14: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Vous voyez, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
10: بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمذيعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية ترم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر. المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكويدي:
15: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
10: دوليا اللحظة، أعلنت السلطات المحلية اليوم أن حريقا غابويا كبيرا اندلع أمس في منطقة لاميرلا تابعة لإقليم خوادالخارا وسط إسبانيا، أتحت الآن على أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى لإجلاء 260 شخصا. وأمام الانتشار السريع للنيران، فعلت حكومة جهة كاستيا لاماناتشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال الرسائل التحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان. كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عمليات مكافحة الحريق. في الرياضة دائما، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بيسلة أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل ورشا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تقرير بهذا الخصوص لإلياس أبو الرجاء.
16: بلاغ للجامعة صدر في ختام اجتماع لمكتبها المدري تطرق إلى الاستعدادات المتعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030. أفاد أن السيد لقجع أبرز خلال هذا اللقاء أن هذا الحدث الرياضي العالمي يتطلب تعبئة شاملة والوقوف على مختلف المستلزمات الضرورية لضمان تنظيمه في أفضل الظروف. ودعا رئيس الجامعة إلى اعتماد نهج التفكير الجماعي والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه البطولة العالمية، موضحا أن المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا سيكون مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من كأس العالم محط اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتبار الدول الثلاث المستضيفة للنسخة المقبلة، وهو ما يفرض الاستعداد المبكر والعمل المتواصل والتنسيق المحكم لمواكبة مختلف مراحل التحضير. وأكد في السياق ذاته أن الإشراف على تنظيم كأس العالم 2030 ستتوله مؤسسة المغرب 2030 بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بما يضمن الحفاظ على جسر التعاون بين المؤسستين وتعزيز التنسيق بينهما بما يخدم إنجاح هذا الورش الوطني الكبير. كما دعا السيد لقجع العصبة الوطنية إلى تطوير أساليب عملها والرفع من مستوى أدائها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في إنجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي ويعزز إشعاع كرة القدم الوطنية على المستويين القاري والدولي، وضرورة الانتقال من دور الملاحظ والمراقب إلى المشاركة الفعالة والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها قبل 2030 وما بعدها.
10: وفي الرياضة، أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر بواشنطن أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حققت كرة القدم المغربية تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مفخرة للقارة الإفريقية وخارجها، قائلا في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال 20 سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: إفريقيا هذا اليوم، مرحبا بكم وإلى العناوين. منتدى إقليمي بن وكشوط يدعو إلى تسريع تكامل النظم الصحية وأسواق الدواء. منتدى دولي حول الذكاء الاصطناعي يوم 21 يوليوز الجاري بتونس. وزيمبابوي تعيد نحو 100,000 من مواطنيها من جنوب إفريقيا. دعا المشاركون في منتدى إقليمي رفيع المستوى استضافته العاصمة الموريتانية إلى تسريع التكامل بين النظم الصحية وأسواق الدواء وتعزيز دور الهيئات الوطنية للتنظيم والرقابة وكذا تشجيع التقارب على المستوى التنظيمي. وأكد المشاركون من خلال إعلان وكشوط الصادر في ختام أشغال المنتدى الذي خصص لتعبئة الاستثمارات ودعم السيادة الصحية والدوائية في البلدان الأفريقية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على أهمية دعم الانتاج المحلي للأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية والمواد الفعالة الصيدلانية وتعبئة آليات تمويل مبتكرة وتشجيع استثمارات القطاعين العام والخاص. تحتضن تونس العاصمة يوم 21 يوليوز الجاري الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. ويتضمن برنامج المنتدى بحسب المنظمين جلستين تخصص الأولى للبنية التحتية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحكم في ركائزه الأساسية، فيما تتناول الثانية تأثير الذكاء الاصطناعي في تحول المهن والمهارات والتعليم. وبالموازاة مع الجلستين سيتم إقامة فضاءات تفاعلية متخصصة تتيح للمشاركين فرصة لتعميق النقاشات حول الابتكار المفتوح في الصناعة وتثمين البحث في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة في قطاعات الصحة والتكنولوجيا الحيوية. أعلنت زيمبابوي عن إعادة نحو 100,000 من مواطنيها من جنوب إفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه السلطات تدفقا متزايدا للعائدين إلى ديارهم عقب الاضطرابات المتصلة بأعمال العنف ضد المهاجرين. وأكد وزير الإعلام زيمو سودا عودة 99,418 شخصا في الفترة ما بين 28 مايو و10 يوليوز، مشيرا إلى أن النساء والأطفال يمثلون أزيد من 70% من مجموع العائدين. وأوضح الوزير أن الحكومة عملت بتعاون مع شركائها في التنمية على توسيع نطاق برنامج الترحيل والاستقبال بهدف الاستجابة للطلب المتزايد. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، إلى اللقاء.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
16: افتتح متحف بنك المغرب برواق دار القاضي برباط معرضا فنيا جديدا يحمل عنوان نون أضيس النظرة، ويحتفي بتجارب 8 مصورات فوتوغرافية مغربيات في رحلة بصرية تعبر الزمن والأجيال والحساسيات الفنية المتعددة. هذا المعرض الفني الذي يتواصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يقدم أعمال كل من الفنانات لالا السعيدي ومجيد الخطاري وياسمين العلوي وأسماء أخنوش وفاطمة الزهراء السري وسارة أسمهان وصفاء قطبي وهبة بادو. وحسب بيان وزع بالمناسبة، فإن هؤلاء الفنانات يلتقين في حرية إبداعية عصية على القوالب الجاهزة، فلكل واحدة منهن مسارها الخاص، غير أن القاسم المشترك بينهن هو التحرر من القيود الأكاديمية والانفلات من الحدود التقليدية للصورة الفوتوغرافية. وتستكشف هؤلاء الفنانات من خلال عدساتهن النسيج الحميمي للوجود النسائي في أكثر تجلياته تعقيدا وحيوية، فيتأملن الهوية بتعدد طبقاتها والذاكرة بما تخفيه من صمت والإرث بما يحمل من تناقضات، كما يتوقفنا عند قضايا الحضور الاجتماعي والتراث بوصفه إرثا يستعاد أو يعاد ابتكاره. وقال مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي في تصريح للصحافة بالمناسبة إن هذا المعرض يعد خطوة إبداعية جديدة يبادر بها متحف بنك المغرب، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتنويع وتثمين أنشطته ومبادراته الثقافية. وأبرز أن متحف بنك المغرب حرص من خلال هذا المعرض على تقديم أعمال نخبة من الفنانات الفوتوغرافيات المغربيات اللواتي أبدعن صورا تهتم بجوانب متعددة من الثقافة المغربية وصورة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
2: ريم راديو،
18: الخبر من المصدر.
19: وزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تجري بالرباط مباحثات مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمي اللوينعف. وتمحورت المباحثات حول تعزيز التعاون المغربي الفرنسي في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما استعرضت الوزيرتان عددا من محاور الشراكة. وجرى هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى المملكة للمشاركة في الرئاسة المشتركة للدورة 15 للإجماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
2: ريم راديو، ريم راديو،
18: أخبار المغرب والعالم.
20: صحتك.
0: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
17: نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. السيد عبد الوافي الفتيت يجري مباحثات بالرباط مع نظيره الموريتاني. الشراكة المغربية الفرنسية ترسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. في إسبانيا حريق غضوي يأتي على 2000 هكتار في غوادالاخارا ويسبب في إجلاء 260 شخصا. في تفاصيل النشرة، استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و 18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس تعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، الذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم 2/3 غشت 2026 إلى غاية يوم 3/11 غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. كتبت صحيفة لا تريبيون الاقتصادية الفرنسية أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي انعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني يشكل محطة جديدة في ترسيخ شراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين ويرسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. الصحيفة أضافت في مقال بعنوان كيف يبني المغرب وفرنسا نموذجا أورو إفريقيا جديدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة والأسرة. نستمع لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي نعيمة بن يحيى.
11: هذا المشروع كيندرج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
16: أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الجمعة زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. التصريح التالي للمدير العام للملتقى محمد الأعور.
20: احنا اليوم سعيدين جدا بزيارة مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعناه على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط. نتوجه بالشكر لوكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المستمر واهتمامها الدائم في أطفال وشباب سلوان، وخاصة في الملتقى اللي أتاحت الفرصة من 4 سنين ماضية تقريبا كل سنة بنوفر فرصة لثلاث طلاب من عنا يطلعوا ويشاركوا في المخيمات الصيفية، وهذا بشكل حافز إلهم إنهم يستمروا في هذا المجال.
16: نظمت اليوم الجمعة بالرباط ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آلية الوقاية. في خبر آخر، انتخب المستشار البرلماني محمد رضا الحميني عضو مكتب مجلس المستشارين عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيس للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 51 للجمعية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 يوليو الجارية. جهويا، شكلت رهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت الخميس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دورة 6 للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تصريح للمدير العام لمركز محمد

0: عارض وعارضة موزعين على أربعة فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
1: تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا على لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة والاستهانة بالمخاطر. تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه مايكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية،
2: خصوصا ونحن في فصل الصيف وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. اولا خصنا نعرفوا بان هذه الاشارات وهذه العلامات هي موضوعه من طرف مختصين، هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامه المواطنين، على سلامه المصطافين، على سلامه الجميع بصفه عامه. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الاماكن التي يسمح بها في السباحه فهي أماكن محروسة.
3: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموه حنا ويدان مثلا في البحر، يقدروا يشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب ديال الصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
4: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
5: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ام سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Vous voyez, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
1: دوليا أعلنت السلطات المحلية اليوم الجمعة أن حريقا غابويا كبيرا اندلع أمس في منطقة لاميرلا التابعة لإقليم غوادالاخارا وسط إسبانيا، أتى حتى الآن إلى أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى إلى إجلاء 260 شخصا. وأمام الانتشار السريع للنيران فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عملية مكافحة الحريق. رياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا اليوم الجمعة على إحة اللاعبات المدعوات لتمثيل المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي ستجرى أطوارها بالمملكة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. ووضعت القرعة المنتخب المغربي للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب السنغال والجزائر وكينيا. وفي نفس السياق أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم الجمعة بسلا أن اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم وشملت أداء اللاعبات مع أنديتهن ومشاركتهن في معسكرات المنتخب الوطني فضلا عن مردودهن في التدريبات والمباريات دولية. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة. وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن. فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحياناً بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد، وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر، وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
0: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو. الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليوز 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. السيد عبد الوافي الفتيت يجري مباحثات بالرباط مع نظيره الموريتاني. الشراكة المغربية الفرنسية ترسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. في إسبانيا حريق غضوي يأتي على 2000 هكتار في غوادالاخارا ويسبب في إجلاء 260 شخصا. في تفاصيل النشرة، استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و 18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس تعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، الذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم 2/3 غشت 2026 إلى غاية يوم 3/11 غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. كتبت صحيفة لا تريبيون الاقتصادية الفرنسية أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي انعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني يشكل محطة جديدة في ترسيخ شراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين ويرسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. الصحيفة أضافت في مقال بعنوان كيف فيبني المغرب وفرنسا نموذجا أورو إفريقيا جديدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة والأسرة. نستمع لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي نعيمة بن يحيى.
6: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص. وكانت استشارات واسعة، هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون، باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال، وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
5: أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الجمعة زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس، بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. التصريح التالي للمدير العام للملتقى محمد الأعور.
4: احنا اليوم سعيدين جدا بزيارة مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعناه على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط. نتوجه بالشكر لوكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المستمر واهتمامها الدائم في أطفال وشباب سلوان، وخاصة في الملتقى اللي أتاحت الفرصة من 4 سنين ماضية تقريبا كل سنة بنوفر فرصة لطلاب من عنا يطلعوا ويشاركوا في المخيمات الصيفية، وهذا بشكل حافز إلهم إنهم يستمروا في هذا المجال.
5: نظمت اليوم الجمعة بالرباط ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آلية الوقاية. في خبر آخر، انتخب المستشار البرلماني محمد رضا الحميني عضو مكتب مجلس المستشارين عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيس للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 51 للجمعية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 يوليو الجارية. جهويا، شكلت رهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت الخميس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على صعيد الوطني. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دورة 6 للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
7: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
5: تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا على لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة والاستهانة بالمخاطر. تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه مايكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
8: خصوصا ونحن في فصل الصيف وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. اولا خصنا نعرفوا بان هذه الاشارات وهذه العلامات هي موضوعه من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامه المواطنين، على سلامه المصطافين، على سلامه الجميع بصفه عامه. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الاماكن التي يسمح بها في السباحه فهي أماكن محروسة.
9: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح له ويدان مثلا في البحر يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا للصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
10: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
11: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
5: دوليا أعلنت السلطات المحلية اليوم الجمعة أن حريقا غابويا كبيرا اندلع أمس في منطقة لاميرلا التابعة لإقليم غوادالاخارا وسط إسبانيا، أتى حتى الآن إلى أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى إلى إجلاء 260 شخصا. وأمام الانتشار السريع للنيران فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عملية مكافحة الحريق. رياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا اليوم الجمعة على إحدى اللاعبات المدعوات لتمثيل المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي ستجرى أطوارها بالمملكة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. ووضعت القرعة المنتخب المغربي للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب السنغال والجزائر وكينيا. وفي نفس السياق أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم الجمعة بسلا أن اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم وشملت أداء اللاعبات مع أنديتهن ومشاركتهن في معسكرات المنتخب الوطني فضلا عن مردودهن في التدريبات والمباريات الدولية. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التسامح من أسمى القيم الإنسانية اللي عندها دور في بناء شخصية الفرد والمجتمع. هو كيعكس قدرة الإنسان على تجاوز الأخطاء والإساءات والتعامل مع الآخرين بروح من التفهم والرحمة. إلا أن التسامح مع الآخر ما يمكنش يتحقق بصورة حقيقية وعميقة إذا ما سبقش تسامح الإنسان مع ذاته. فالفرد اللي كيعيش صراع داخلي مع نفسه وعنده شعور بالذنب أو الفشل أو النقص كيلقى صعوبة في تقبل أخطاء الآخرين وتجاوزها. لذلك يمكن القول أن التسامح مع الذات كيمثل الأساس النفسي والأخلاقي اللي كيتبنى عليه التسامح مع الآخر. ويقصد بالتسامح مع الذات هي قدرة الإنسان على تقبل أخطائه ونقائصه وإخفاقاته بدون الوقوع في جلد الذات أو احتقارها. هو ما كيعنيش تبرير الخطأ أو الاستسلام له، هو الاعتراف به وتقبل تحمل المسؤولية ثم العمل على تصحيحه والتعلم منه حتى ما يتكررش. فالإنسان بطبيعته كائن غير معصوم من الخطأ، وكل تجربة كيمر منها كتحمل في طياتها إمكانية النجاح أو الفشل. وملي كيدرك الفرد هاد الحقيقة وكيتعامل مع نفسه برفق وحكمة كيصبح أكثر قدرة على تحقيق توازن نفسي والاستقرار العاطفي المهم في الحياة. وأهمية التسامح مع الذات كتنبع من دوره في تعزيز الصحة النفسية. فالأفراد اللي كيبالغوا في لوم أنفسهم وكيسلموا المشاعر الذنب المستمرة غالبا ما كيعانيوا من القلق والتوتر والاكتئاب وكيفقدوا الثقة في النفس. أما اللي كيتسامحوا مع ذواتهم فكينظروا للأخطاء بوصفها فرص للتعلم والنمو، وماشي باعتبارها دليل على الفشل الدائم. لذلك في التسامح مع الذات كيساعد الفرد على تجاوز الأزمات النفسية واستعادة التوازن الداخلي، الأمر اللي كينعكس إيجابا على علاقاته الاجتماعية. ومن ناحية الإنسانية فاللي كيعرف كيفاش يغفر لنفسه كيكون أكثر استعدادا باش يغفر أخطاء الآخرين. فالإنسان ملي كيدرك أنه كيخطأ وكيحتاج الفرصة تانية كيصبح أكثر تفهما لضعف الآخرين وأكثر رحمة بهم. أما الفرد اللي كيرفض أخطاؤه أو كيبالغ في معاقبة نفسه يقدر يميل للتشدد في الحكم على غيره، لأنه كيسقط على الآخرين المعايير القاسية اللي كيطبقها على ذاته. وهكذا كيصبح التسامح مع الذات مدرسة كيتعلم منها الإنسان معاني التفهم والتجاوز. وعلماء النفس كيأكدوا أن العلاقة بين التسامح مع الذات والتسامح مع الآخرين علاقة وثيقة، لأن التوازن الداخلي كينعكس على السلوك الخارجي والعكس صحيح. فالفرد اللي كيعيش في سلام داخلي كيكون أقل ميلا للحقد والكراهية والرغبة في الانتقام وأكثر قدرة على إدارة الخلافات بطريقة عقلانية. والتسامح مع الذات أيضا كيحرر الفرد من المشاعر السلبية اللي تقدر تجعله كينظر للآخرين بعين الشك أو بعدوانية. لذلك بناء مجتمع متسامح كيبدأ بناء أفراد متصالحين مع أنفسهم. والتعاليم الدينية جات وأكدت هذه المعاني النبيلة. فالأديان السماوية كلها كتحث الفرد على عدم اليأس من أخطائه مهما كانت كبيرة، ما دام كيسعى للإصلاح، وهذا كيساعد الفرد على تجاوز الشعور المفرط بالذنب وكيبدأ من جديد وكيصبح أكثر ميل لمعاملة الآخرين بالرحمة والتسامح وتجاوز الأخطاء. وللتسامح مع الذات آثار إيجابية متعددة على المستوى الاجتماعي. فالفرد المتسامح مع نفسه كيكون أكثر قدرة على التواصل الإيجابي مع الآخرين وأكثر استعداد للتعاون والحوار وحل النزاعات بطرق سلمية، كما أنه ما كيحملش دغاء طويلة الأمد، حيث هو مقتنع بأن الخطأ جزء من الطبيعة البشرية. لذلك داك التسامح مع الذات اللي عنده قادر ينشر به ثقافة التسامح داخل الأسرة والمدرسة ومكان العمل وفي المجتمع. إلا أنه لابد من تمييز بين التسامح مع الذات والتهاون معها. فالتسامح الحقيقي ما كيعنيش تجاهل الأخطاء أو التهرب من المسؤولية، وإنما كيعني الاعتراف بالخطأ والعمل على إصلاحه. والفرد اللي كيبرر كل سلوكياته السلبية بحجة التسامح مع الذات كيوقع في فخ التبريرات. أما التسامح السليم فكيقوم على الموازنة بين المحاسبة الذاتية والرفق بها، حتى كيتحقق التعلم والتطور بدون الوقوع في القسوة أو الإهمال. ومن الأمثلة الواقعية على أهمية التسامح مع الذات أن الكثير من الأفراد اللي كيتعرضوا للإخفاقات دراسية أو مهنية أو في الحياة قدروا يوصلوا لنجاحات كبيرة من اللي توقفوا على لوم أنفسهم وبدأوا في استثمار تجاربهم السابقة. كما أن العديد من النزاعات الأسرية والاجتماعية كتنشأ بسبب عجز الأفراد على تجاوز أخطائهم أو أخطاء غيرهم، في حين التسامح كيفتح باب المصالحة مع الآخرين وإعادة بناء الثقة في العلاقات. وفي هذا العصر اللي كتزاد الضغوط النفسية والاجتماعية على الأفراد كتبان الحاجة أكثر لنشر ثقافة التسامح مع الذات، لأنه وسيلة لحماية التوازن الداخلي وتعزيز الشعور بالقيمة الإنسانية للفرد. فالتسامح قيمة فردية وحجر الأساس اللي كيقوم عليه التسامح مع الآخر، والمنبع اللي كتتدفق منه قيم المحبة والتعايش. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. السيد عبد الوافي الفتيت يجري مباحثات بالرباط مع نظيره الموريتاني. الشراكة المغربية الفرنسية ترسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. في إسبانيا حريق غبوي يأتي على 2000 هكتار في غوادالاخارا ويسبب في إجلاء 260 شخصا. في تفاصيل النشرة، استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و 18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقة الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس تعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، الذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الاثنين 3 غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. كتبت صحيفة لا تريبيون الاقتصادية الفرنسية أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي انعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني يشكل محطة جديدة في ترسيخ شراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين ويرسي أسس نموذج أورو أفريقي جديد. الصحيفة أضافت في مقال بعنوان كيف يبني المغرب وفرنسا نموذجا أورو أفريقيا جديدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة والأسرة. نستمع لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي نعيمة بن يحيى.
6: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
5: أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الجمعة زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس، بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. التصريح التالي للمدير العام للملتقى محمد الأعور.
4: احنا اليوم سعيدين جدا بزيارة مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعنا على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط. نتوجه بالشكر لوكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المستمر واهتمامها الدائم في أطفال وشباب سلوان، وخاصة في الملتقى اللي أتاحت الفرصة من 4 سنين ماضية تقريبا كل سنة بنوفر فرصة لثلاث طلاب من عنا يطلعوا ويشاركوا في المخيمات الصيفية، وهذا بشكل حافز إلهم إنهم يستمروا في هذا المجال.
5: نظمت اليوم الجمعة بالرباط ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آلية الوقاية. في خبر آخر، انتخب المستشار البرلماني محمد رضا الحميني عضو مكتب مجلس المستشارين عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيس للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 51 للجمعية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 يوليو سيريوز الجارية. جهويا، شكلت الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت الخميس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على صعيد الوطني. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي:
7: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادة أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
5: تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا على لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة والاستهانة بالمخاطر. تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه مايكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية:
8: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. اولا خصنا نعرفوا بان هذه الاشارات وهذه العلامات هي موضوعه من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامه المواطنين، على سلامه المصطافين، على سلامه الجميع بصفه عامه. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الاماكن التي يسمح بها في السباحه فهي أماكن محروسة.
9: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموه ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
10: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
11: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
5: دوليا أعلنت السلطات المحلية اليوم الجمعة أن حريقا غابويا كبيرا اندلع أمس في منطقة لاميرلا التابعة لإقليم غوادالاخارا وسط إسبانيا. أتى حتى الآن إلى أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى إلى إجلاء 260 شخصا. وأمام الانتشار السريع للنيران فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان. كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عملية مكافحة الحريق. رياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا اليوم الجمعة على إحة اللاعبات المدعوات لتمثيل المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي ستجرى أطوارها بالمملكة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. ووضعت القرعة المنتخب المغربي للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب السنغال والجزائر وكينيا. وفي نفس السياق أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم الجمعة بسلا أن اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم وشملت أداء اللاعبات مع أنديتهن ومشاركتهن في معسكرات المنتخب الوطني فضلا عن مردودهن في التدريبات والمباريات الدولية. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
12: وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس وقعت اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة تطبيق جلب.
14: المكتبة الإلكترونية تحول الكتب المقروءة إلى كتب مسموعة وتستخدم الفضاء السمعي لكل كفيف وطبعا أيضا لكل من يريد أن يستمع لهذه المكتبة الصوتية في العالم.
12: بعد توقيع الاتفاقيتين قام المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف سالم الشرقاوي والوفد المرافق بجولة في مرافق الجمعية واستمع من المستفيدين إلى شرح حول أوضاعهم وظروف معيشتهم في ظل الأوضاع الراهنة.
14: احنا بحاجة لهذا الدعم اللي موجود ولهاي لنقدر نطلع بمشاريعنا ويشوفوا النور ونخدم هاي الفئة المكفوفين وضعاف بصريا.
15: احنا هون بنعمل دورات بتعزز هاي الاستقلالية اللي بتمكن الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية انه يندمجوا في استخدام الانترنت والتكنولوجيا والوسائل الاعلام ليوصلوا صوتهم للعالم كله.
12: الاتفاقيتان تندرجان في اطار برنامج الوكالة الموجه لدعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين ضمن فعاليات صيف 2026 الذي اشتمل مؤخرا على تسليم معدات رياضية لنادي جمعية الجالية الإفريقية في القدس وشحنة من الأثاث والتجهيزات الكاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس. الخبر من المصدر. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة المنطقة الجنوبية والفريق الأول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة الممثل السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
3: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: غيم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. السيد عبد الوافي الفتيت يجري مباحثات بالرباط مع نظيره الموريتاني. الشراكة المغربية الفرنسية ترسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. في إسبانيا حريق غبوي يأتي على 2000 هكتار في غوادالاخارا ويسبب في إجلاء 260 شخصا. في تفاصيل النشرة، استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس تعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة الذي الذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الاثنين 3 غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. كتبت صحيفة لاتخبيون الاقتصادية الفرنسية أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي انعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني يشكل محطة جديدة في ترسيخ شراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين ويرسي أسس نموذج أورو أفريقي جديد. الصحيفة أضافت في مقال بعنوان كيف يبني المغرب وفرنسا نموذجا أورو إفريقيا جديدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة والأسرة. نستمع لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي نعيمة بن يحيى.
6: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
5: أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الجمعة زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس، بتعليمة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. التصريح التالي للمدير العام للملتقى محمد الأعور.
4: احنا اليوم سعيدين جدا بزيارة مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعناه على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية سواء المخيم الصيفي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط. نتوجه بالشكر لوكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المستمر واهتمامها الدائم في أطفال وشباب سلوان، وخاصة في الملتقى اللي أتاحت الفرصة من 4 سنين ماضية تقريبا كل سنة بنوفر فرصة لثلاث طلاب من عنا يطلعوا ويشاركوا في المخيمات الصيفية، وهذا بشكل حافز إلهم إنهم يستمروا في هذا المجال.
5: نظمت اليوم الجمعة بالرباط ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آلية الوقاية. في خبر آخر، انتخب المستشار البرلماني محمد رضا الحميني عضو مكتب مجلس المستشارين، عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 51 للجمعية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 يوليوز الجارية. جهويا، شكلت رهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت الخميس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دورة 6 للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي:
7: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح

0: حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
1: تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا على لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة والاستهانة بالمخاطر. تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه مايكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية،
2: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. اولا خصنا نعرفوا بان هذه الاشارات وهذه العلامات هي موضوعه من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامه المواطنين، على سلامه المصطافين، على سلامه الجميع بصفه عامه. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الاماكن التي يسمح بها في السباحه فهي أماكن محروسة.
3: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح له ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا للصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
4: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
5: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ام سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
1: دوليا أعلنت السلطات المحلية اليوم الجمعة أن حريقا غابويا كبيرا اندلع أمس في منطقة لاميرلا التابعة لإقليم غوادالاخارا وسط إسبانيا، أتى حتى الآن إلى أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى إلى إجلاء 260 شخصا. وأمام الانتشار السريع للنيران فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عمليات مكافحة الحريق. رياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا اليوم الجمعة على إحدى اللاعبات المدعوات لتمثيل المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي ستجرى أطوارها بالمملكة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. ووضعت القرعة المنتخب المغربي للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب السنغال والجزائر وكينيا. وفي نفس السياق أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم الجمعة بسلا أن اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم وشملت أداء اللاعبات مع أنديتهن ومشاركتهن في معسكرات المنتخب الوطني، فضلا عن مردودهن في التدريبات والمباريات الدولية. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: ريم راديو، الخبر من المصدر.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم.

0: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي، بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والفريق الأول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثل السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلق جلالة الملك، ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: وزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تجري بالرباط مباحثات مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمي أن لوينعف. وتمحورت المباحثات حول تعزيز التعاون المغربي الفرنسي في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما استعرضت الوزيرتان عددا من محاور الشراكة. وجرى هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى المملكة للمشاركة في الرئاسة المشتركة للدورة 15 للإجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الوعد بالبيع، ويحضر معنا لهذه الغاية فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا وأيضا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
6: مرحبا أستاذ هشام وشكرا على الاستضافة، تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام.
5: بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. إذن كيف ما قلت في المقدمة، الحديث ما زال متواصل عن عقد الوعد بالبيع. كنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن تعريف ديال هذا العقد، وتكلمنا أيضا عن أهمية هذا العقد. في هذه الحلقة بحول الله تعالى غادي نتكلموا عن الوثائق المطلوبة في عقد الوعد بالبيع. جوج الناس جاءوا عند الموثق كيف ما العادة غادي يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع، شنو هي الوثائق اللي كطلبوا اليوم أستاذ الفاضل؟
6: مرحبا أستاذ هشام. هو كاين وثائق اللي كتهم جميع أنواع التعاقدات واللي كنطلبوها دائما، وخصوصا هو إثبات الهوية داك الشخص المتعاقد، ضروري خصو يدلب الهوية ديالو ويثبت تحت الصفة. واش هو المالك، واش هو المستفيد، واش هو كاين وبلاش على طرف اخر. حتى في هذه الحاله طبعا بالنسبه لاثبات الهويه كنطلبوا البطاقه الوطنيه بالنسبه للمواطنين المغاربه، اذا كان شخص اجنبي كنطلبوا ديك الساعات كنطلبوا جواز سفر، ولا عنده شي بطاقه ديال الاقامه في اذا كان مقيم في المغرب. كما قلنا اثبات الصفه، لا واش هو الطرف، واش هو داك البائع، ولا مثلا هو المستفيد من الوعد بالبيع.
5: نعم، قبل ما نتكلموا على مساله اثبات الصفه، الاستاذ المنتصر كتكلم على الهويه، اثبات الهويه ديال داك الشخص عن طريق البطاقه الوطنيه بالنسبه ولا كان الشخص مقيم بالمغرب. واش ممكن تكون وثائق اخرى كيقول لك يجي عندك سيد كيقول لك انا ما عنديش البطاقه الوطنيه، عندي مثلا البيرمي ولا عندي جواز سفر، واش ممكن هذه الوثائق تقوم مقام البطاقه الوطنيه؟
6: لا، شي حاجه ما كتقوم مقام البطاقه الوطنيه. وهذوك من المسائل، يعني اهم الوثائق اللي كنطلبوها هي اثبات الهويه ديال الطرف المتعاقد، لانه الا ما دلاش بطاقه الهويه راه ما يمكنش يتعاقد، لانه تما كيقدر يكون بيدير واحد المشكل كبير، يقدر يكون واش انتحال صفه، واش ربما عنده شي نيه سيئه الى اخره. حنا كموثقين ما كتخش هذه الاعتبارات. جيتي باش تعاقد خص تكون عندك البطاقه الوطنيه وتكون مازال جاريه الصلاحيه، يعني ما خصهاش تكون منتهيه الصلاحيه. حتى لا كانت منتهيه الصلاحيه راه من البساطه ان دابا سهل انك تمشي المدير العام للامن الوطني وجدها، يعني في اسبوع راه كتجدد، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وعاد اكثر من ذلك، فاحنا كمكاتب الموثقين كلها مجهزه بواحد الاليه ديال تحقق من ديك البطاقه الوطنيه وتحقق ديال الهويه ديال الطرف المتعاقد، باش الا كان اي شك في خصوصا بالنسبه للبائعين، ولا مثلا الا كان شي واحد كينوب على شي بائع وكان ربما سميتو كنتيقلو باستعمال داك القارئ ديال الجهاز القارئ البطاقه الوطنيه، باش كنتاكدوا بانه فعلا داك الشخص اللي حاضر قدامنا هو فعلا حامل البطاقه الوطنيه. اذا بالنسبه للبطاقه الوطنيه ما كيكونش فيها تساهل، ضروري تكون البطاقه الوطنيه، ما كيغني عليها لا باسبور بالنسبه للمواطن المغربي ولا بيرمي ولا اي وثيقه واحده اخرى. إلا كان مثلا طفل قاصر وكينوب عليه مثلا الولي الشرعي ديالو إلى آخره، كيدلي بديك الساعات بعقد ازدياد ولا بالحالة المدنية إلى آخره.
5: نعم، كيف ما شرحتي الأستاذ الفاضل، خاصة أن كيف ما عرفت من عندكم على أن الآن المكاتب ديال جميع الموثقين يعني مزودة بواحد الأجهزة اللي كتقوم من تثبت بالمعطيات ديال بطاقة الهوية الوطنية أو البطاقة الوطنية اللي كتثبت لنا بالفعل الهوية ديال داك الشخص اللي هو قدامنا. إذا هذا أمر مهم جدا. كيف هذه ايضا في برنامج القانون والناس كنحاولوا ما امكن على اننا نبلغوا ونوصلوا هذه المعلومات القانونيه بشكل مبسط حتى تعم الفائده للجميع. اذا البطاقه الوطنيه مهمه
6: لا غنى عنها. والمواطن خصو يتفهموا، الا كان موثق يعني كيتشبت بالبطاقه الوطنيه راه المصلحه ديالو والمصلحه ديال الجميع. وحتى داك التوصيل، كاين بعض الناس ما كيتفهموش، كيجيب التوصيل ديال كي كان دفعت لاكارت ناسيونال وكيدلي بالوصل. سميتو الوصل ما كيغنيش على البطاقه الوطنيه، البطاقه الوطنيه هي اللي كتبت الهويه، وفهاد الشيء صراحه ما كيكونش فيه تساؤل لانه بالغ الاهميه.
5: نعم، اذا بعد ما كتبتوا من الهويه ديال الشخص اللي هو جا عندكم للمكتب عن طريق البطاقه الوطنيه، شنو هي الوثائق الاخرى استاذ الفاضل اللي كطلبوا؟
6: كما قلنا كانت اثبات ديال الصفه، ربما واش هو فعلا المالك.
5: نعم،
6: ولا مثلا هو المستفيد من الوعد بي، ان الوعد بي في طرفين، كاين الطرف الواعد وكاين الطرف المستفيد، يعني الطرف المتعاقد خصو الا كان هو شخصيا راه ما كاينش مشكل، الا كان كاينو على طرف اخر فخصو يدلي بالوكاله. الوكاله طبعا خصها تسوفي الشروط المنصوص عليها في الماده 4 من مدون حقوق العينيه، يعني خصها تكون وكاله رسميه محرره من طرف موثق او من طرف عدل او محرر ثابت التاريخ تلقاه محامي مقبول الطرف لدى محكمة النقد. يعني الوكالة خاصها تسوفي واحد الشروط معينة باش تكون صالحة في العملية ديال التعاقد ديال الوعد بالبيع.
5: نعم أكيد على أننا إن شاء الله في إحدى حلقات برنامج القانون والناس غادي نتكلموا على الوكالة في موضوع مستقل، لأن كاين أنواع ديال الوكالات شنو الشروط ديالها. لكن مادام أننا تكلمنا الآن كيف ما قلتي في إطار إثبات الصفة، واش الشخص اللي غادي يشري سواء كان أنه هو الواعد ولا يعني الشخص المستفيد كيف ما قلتي أنه كيتبت الصفة ديالو، كان ماشي هو اللي كيملك جاب ديك الوكالة. الوكالة قلت أنه الوكالة لازم أنها تكون وكالة رسمية، إذا الوكالة اللي هي مصيبة في المقاطعة، الوكالة اللي ما كانتش عند الموثق ولا عند العدول، ولا كانت يعني أنها محررة عند المحامي المقبول لدى محكمة النقد، يعني كيف ما قلتي ثابتة التاريخ، هات الوكالة ما مقبولش
6: باطل. طبعا في اي حاجه عندها علاقه بمدونه الحقوق العينيه الوكاله خصها تسوفي هذه الشروط، الا ما سوفاش الشروط فهي ما صالحاش باش يتم بها العمليه ديال التعاقد على الوعد بالبيع ولا البيع ولا اي عندها اي اجراء عنده علاقه بحق عيني.
5: نعم ممتاز. اذا البطاقه الوطنيه ثبتنا الصفه ديال الاشخاص اللي جاوا عندكم من المكتب، شنو هي الوثائق الاخرى اللي كطلبوها الاستاذ المنتظر؟
6: كذلك خصنا البائع او الواعد بالبيع خصو يثبت الملكيه ديالو بالادلاء بوثائق، مثلا شهاده الملكيه خصها تكون حديثه التاريخ، وحتى لما كان عنده قديمه حنا ديك الساعه كنتكلفوا كنصدروا شهاده الملكيه اللي كتكون جديده باش كنكونوا عارفين الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
5: نعم.
6: يعني المساحه ديالو المشتملات ديالو واش فيه شي تقييدات وفيه شي موانع ديال البيع، دونك ضروري كنطلبوا واحد شهاده الملكيه اللي كتكون حديثه. خصو يدلي كذلك بما يثبت الملكيه ديالو او اصل التملك ديالو.
5: نعم.
6: اي واحد راه مالك راه هو عنده واحد مدخل ديال التملك، يا اما شرا يا اما استفد من شي هبه يا اما ورث.
5: نعم.
6: خصو يدلي بديك الوثيقه اللي هي اصل التملك ديالو. وبالنسبه للوثائق الاخرى
5: قبل ما نتكلم الوثائق الأخرى الأستاذ منتصر، تكلمتي على جوج ديال الوثائق اللي هي مهمة جدا من بعد البطاقة الوطنية، تكلمتي باش نفرقوا بيناتهم، تكلمتي على شهادة الملكية. شهادة الملكية باش كنوضحوا دائما للمشاهد الكرام، ها شكل خاصة تكون شهادة جديدة، ناخذوها جديدة ماشي قديمة، ماشي تقول عندي واحد الشهادة بقيت مخبيها واحد العامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين وعاد كتجي كتقدمها الموثق. يعني الموثق الآن ممكن على أنه يطلبها حتى في حالة ما كانش عندك، كيف ما فهمت منكم الأستاذ الفاضل ممكن أنه يطلبها. لكن الوثيقة الثانية هو أصل التملك، أصل التملك ماشي هي شهادة الملكية. يعني الناس ربما أنهم باش يفرقوا ما بين هذه المسألة، شهادة الملكية بعدها كيف ما فهمت من الأستاذ منتصر، وأصل التملك هو العقد باش تملكتي أنت يعني من نهار الأول، إما أنك شريتي ولا أنك خديتي هيبة قبلتي شي هيبة ولا صدقة ولا أنك ورثتي إلى غير ذلك. يعني هذا هو أصل التملك، ذاك العقد باش تملك ذاك الإنسان
6: تماما، باش ذاك العقار ولا في الملكية ديالك.
5: نعم.
6: باش تم نقل الملكية ديال داك العقار الملكي داك راه ضروري كان واحد الإجراء قبل ولا واحد العقد كما قلنا، يا إما ورث يا إما هبة يا إما شراء يا إما قسمة. طلع بزاف ديال العقود اللي كيمكن يكونوا مدخل ديال التملك، والإنسان البائع خصو يدلي بهذا هذا العقد هذا ديال كيتبت التملك ديالو مع باقي العقود. وكنجيو الحالة الأخرى اللي كان هادو كنهضروا دابا في العموم، لأن كل حالة على حسب الحالة اللي كتطرح بين يدي الموثق. قدر مثلا بعض الحاجات كنقدروا نطلبوا وثائق اخرى.
5: نعم.
6: احنا كنهضروا هنا في العموم، عاده نشوفوا على نوع العمليه ولا موضوع ديال الوعد بالبيع، واش هو شقه، واش هو دار السكن، واش هو متجر، واش هو مكتب.
5: نعم.
6: واش هو فيلا، واش هو ارض فلاحيه. نعم. يعني كل كل كل موضوع ديال التعاقد كنطلبوا الوثائق على حسب ديك النوع ديال العقار.
5: نعم.
6: نقدروا مثلا نقولوا بالنسبه مثلا شقه او مكتب او متجر في الملكيه المشتركه. دابا الملكيه المشتركه هي اللي متداوله بزاف، طبعا كاين الملك الخاص وكاين الملك اللي كيكون في الملكيه المشتركه في العمارات. ففي هذه الحاله لكانت ملكيه مشتركه شقه كما قلنا او مكتب، كنطلبوا طبعا نظام الملكيه المشتركه ديال ديك ديك العماره.
5: نعم اسمح لي نطرح. شنو هو نظام الملكيه المشتركه؟
6: نظام الملكيه المشتركه هو واحد هو واحد النظام اللي كيحدد الاجزاء المفرزه ديال العماره واجزاء غير المفرزه للتوضيح باش نزيدو نوضحو ونحاولو نبسطو المعلومه. الى عندك انت واحد الشقه في واحد العماره راه عندك واحد جزء اللي هو مفرز اللي كتستافد منه بوحدك.
5: نعم اللي هو الملك ديالك الخاص هو
6: ديك من معاك فيه حتى شي واحد
5: من الباب ديال لابارتمون ديالك لداخل
6: تماما. نعم. وكاين اجزاء اخرى اللي كتستغلها انت وجيران ديالك الدروج السطاح الكراج الا كان شي جدار الا كان شي مسبح هذوك هما اجزاء غير مفرزه. فذاك النظام هو اللي كيحدد لينا فين هما الاجزاء المفرزه وفين الاجزاء غير مفرزه. يعني باش تعرف مثلا في الكراج تعرف ديك الكراج اللي انت حاط فيه الطوموبيل تحط فيه الطوموبيل واش ديالك بوحدك واش عندك واحد
5: المكان مخصص
6: الموقف ديالك. نعم. بوحدك خاص مخصص للشقه ديالك ولا ربما راه ملكيه مشتركه حتى هو مع جميع السكان. وكيحدد حتى الطريقه ديال استدعاء الجموع العامه والتصويت والنسب النسب ديال التصويت. نعم. يعني هو واحد النظام اللي كينظم ديك كينظم ديك الحياه ما بين السكان في ديك في ديك العمارة.
5: ممتاز. إذا ملي كيجي عندك شي شخص اللي غادي يشري واحد شقة في ملكية مشتركة أو مجر لابد من أنكم كتطلبوا داك النظام ديال الملكية المشتركة.
6: تماما باش كنوضحوا بزاف المسائل اللي ربما كيقدر يكون فيها لبس. لأن خصوصا أن دابا الملكية المشتركة راه دخلت المغرب هذه سنين باش دخلت المغرب وكاين عمارات اللي فيهم الكراجات كاين عمارات اللي ما فيهمش الكراجات كاين يعني بزاف ديال الحالات.
5: كيوقع إشكالات كبيرة بعد نوبات كيف ما كتقول الأستاذ الفاضل خاصة ولا كان مثلا متجر واش كيستافد من السطاح ما كيستافدش من السطاح الى غير ذلك. وهذه مجموعه ديال الاشكالات ملي كيكون عندك داك الكتاب ديال نظام الملكيه المشتركه كيمكن لك انك تجاوب على مجموعه ديال الاسئله.
6: اكيد. نعم. اكيد اكيد انت حطيت اصبعك على واحد النقطه اللي مهمه واش داك المتجر يمكن ليه يصاد من الاسانسور واش ما يصادش من الاسانسور ولا كان شي مسبح. يعني كاين بزاف ديال الحالات والنظام ديال الملكيه المشتركه هو اللي كيحدد كل واحد الحق ديالو والالتزامات ديالو باش يعني تستافد من ديك السكن في ديك في ديك العماره بلا ما يعني ما تأدي الجيران ديالك.
5: نعم.
6: كذلك كنطلبوا البلان كاتاستخال تصميم ديال ديال ديال ديال الطابق توبوغرافي.
5: نعم.
6: ديال الطابق اللي مثلا اللي فيه الشقه او المتجر او المكتب الموضوع ديال البيع. هذا واحد لو دوكيمون اللي واحد الوثيقه اللي مهمه جدا.
5: نعم.
6: باش منها كنتاكدوا بانه داك الشقه اللي وقع عليها التفاهم هي فعلا الشقه اللي موضوع الوعد بالبيع. لان كيقدروا يوقعوا اخطاء وكاين بزاف ديال الحالات كتبقى مثلا واحد شرى واحد الشقه وقع خطا في النهار الاول يوم التعاقد وربما سكن في الشقه المقابله ليها
5: جارو اللي ساكن فيها جارو.
6: تمام.
5: النقطه الاستاذ منتصر نقطه مهمه جدا هي اللي غادي نخليو ان شاء الله الحديث عليها في الحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم على الاضاءات النيره حول هذا الموضوع واذكر انكم موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. شكرا لكم مره اخرى.
6: مرحبا استاذ هشام.
5: الشكر ايضا موصول لكم والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
4: لان المعرفه القانونيه ضروريه في حياتنا اليوميه ولان الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
7: ريم راديو.
0: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. منتدى بمراكش يناقش تحديث منظومة النقل السياحي في أفق سنة 2030. بالناظور انطلاق فعالية الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار. والبازار التضامني بالمديق فضاء يحتفي بالإبداع التراثي للمستفيدين من التمويل الأصغر. شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
9: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
10: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع، من ناقلين، من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا، وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
9: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
8: افتتحت بالناظور فعالية الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب. وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، وتسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لا سيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط. وينظم هذا الملتقى في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات الوطنية والدولية. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
11: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
8: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
13: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. السيد عبد الوافي الفتيت يجري مباحثات بالرباط مع نظيره الموريتاني. الشراكة المغربية الفرنسية ترسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. في إسبانيا حريق غبوي يأتي على 2000 هكتار في غوادالاخارا ويسبب في إجلاء 260 شخصا. في تفاصيل النشرة، استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية والترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و 18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة الذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الاثنين 3 غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. كتبت صحيفة لاتخبيون الاقتصادية الفرنسية أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي انعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني يشكل محطة جديدة في ترسيخ شراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين ويرسي أسس نموذج أورو أفريقي جديد. الصحيفة أضافت في مقال بعنوان كيف يبني المغرب وفرنسا نموذجا أورو إفريقيا جديدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة والأسرة. نستمع لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي نعيمة بن يحيى.
13: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
14: أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الجمعة زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. التصريح التالي للمدير العام للملتقى محمد الأعور.
15: احنا اليوم سعيدين جدا بزيارة مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعناه على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط. نتوجه بالشكر لوكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المستمر واهتمامها الدائم في أطفال وشباب سلوان، وخاصة في الملتقى اللي أتاحت الفرصة من 4 سنين ماضية تقريبا كل سنة بنوفر فرصة لثلاث طلاب من عنا يطلعوا ويشاركوا في المخيمات الصيفية، وهذا بشكل حافز إلهم إنهم يستمروا في هذا المجال.
14: نظمت اليوم الجمعة بالرباط ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آلية الوقاية. في خبر آخر، انتخب المستشار البرلماني محمد رضا الحميني عضو مكتب مجلس المستشارين عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 51 للجمعية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 يوليو الجارية. جهويا، شكلت الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت الخميس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دورة 6 للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
11: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
14: تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا على لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة والاستهانة بالمخاطر. تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه مايكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
16: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
17: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
18: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
19: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
14: دوليا أعلنت السلطات المحلية اليوم الجمعة أن حريقا غابويا كبيرا اندلع أمس في منطقة لاميرلا التابعة لإقليم غوادالاخارا وسط إسبانيا، أتى حتى الآن إلى أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى إلى إجلاء 260 شخصا. وأمام الانتشار السريع للنيران فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عملية مكافحة الحريق. رياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا اليوم الجمعة على إحة اللاعبات المدعوات لتمثيل المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي ستجرى أطوارها بالمملكة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. ووضعت القرعة المنتخب المغربي للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب السنغال والجزائر وكينيا. وفي نفس السياق أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم الجمعة بسلا أن اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم وشملت أداء اللاعبات مع أنديتهن ومشاركتهن في معسكرات المنتخب الوطني فضلا عن مردودهن في التدريبات والمباريات الدولية. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
20: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
21: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: التغير المناخي يرفع حصيلة الوفيات في أوروبا إلى أكثر من 10,000 حالة خلال يونيو الماضي. في إسبانيا خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد. صيف 2026 يسجل أعلى درجات حرارة منذ 1961 في إسبانيا. نستهل النشرة الإيكولوجية من جنيف. بيانات صادرة عن شبكة يورومومو الأوروبية كشفت عن تسجيل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية في القارة الأوروبية خلال موجة الحر القياسية التي ضربت غرب القارة أواخر شهر يونيو الماضي. إحصاءات الشبكة رصدت في 27 دولة أوروبية أن أكثر من 9,000 حالة من إجمالي الوفيات الزائدة كانت لأشخاص تجاوزت أعمارهم 65 عاما، وهي الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الناجمة عن الحرارة الشديدة كضربات الشمس وتفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي. نواصل من إسبانيا، حيث شهدت البلاد بداية صيف أكثر حرارة منذ انطلاق تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1961 نتيجة موجتي حر تسببتا في ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة. الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية أوضحت في تدوينة على منصة إكس أن أيام صيف 2026 جميعها تقريبا سجلت درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة في مختلف أنحاء البلاد. تداعيات التغير المناخي جعلت هذه الموجة الحارة تأتي بشكل مبكر، مما دفع السلطات الإسبانية إلى إعلان أعلى مستوى من التأهب في عدد من المناطق في شمال البلاد. نبقى في إسبانيا، الوكالة الإسبانية للأرصاد الجوية حذرت مساء أمس من أن مستوى خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. درجات الحرارة تواصل ارتفاعها في جزء كبير من المناطق الداخلية لشبه الجزيرة الإيبيرية، حيث يتوقع أن تتراوح الدرجات القصوى بين 38 و40 درجة مئوية، فيما صنف مستوى خطر اندلاع الحرائق في أقصى درجاتها الأحمر على طول الشريط الشمالي الشرقي للبلاد وصولا إلى كاتالونيا، بالإضافة إلى إقليم سرقسطة وفالنسيا. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالمدينة الحمراء مراكش، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض حفل التميز برسم الموسم الجامعي 2025-2026 احتفاء بطلبتها وخريجيها المتفوقين، تشجيعا لهم على الاجتهاد والإبداع. الموعد السنوي شكل مناسبة لاستعراض أبرز المنجزات والمشاريع المهيكلة التي شهدتها المؤسسة خلال هذا الموسم الجامعي.
22: اليوم داخل الجامعة وبالضبط بكلية الأدب والعلوم الإنسانية هناك حفل للتميز، ولما نقول حفل التميز فهو حفل للشباب الخريجين وللخريجات لموارد بشرية مؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى للبلاد.
23: اليوم كما هي العادة نقف لاستقبال طلبتنا المتفوقين خلال هذا الموسم الجامعي 2025-2026، وهي مناسبة لتهنئتهم وكذلك لاستعراض أهم المنجزات التي عرفتها الكلية خلال هذا الموسم.
3: الحفل الذي تميز على الخصوص بحضور مسؤولين جامعيين وأعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية والطلبة وأولياء أمورهم، شهد تكريم الطالبات والطلبة المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية إلى جانب الطلبة المنخرطين في الأنشطة الموازية، اعترافا بتميزهم الأكاديمي ومساهمتهم في تنشيط الحياة الجامعية.
24: هذه فرصة سنوية دأبت الكلية على تنظيمها احتفاء بهؤلاء الطلبة وبجهودهم خلال السنة الجامعية الحالية، واحتفاء أيضا بأسيدتهم الذين كونوهم وأيضا بجميع الأطر الإدارية.
25: صراحة في هذه السنة هناك مجموعة من الطلبة المتفوقون في الشعب سيحصلون على جائزتين، جائزة
4: التفوق في الشعبة وكذلك جائزة الأنشطة الموازية.
5: هذا الحفل المنظم تحت شعار اعتراف بالكفاءة وتكريم للإبداع تخللته عروض شعرية وموسيقية من تقديم الأندية الطلابية، يندرج ضمن جهود جامعة القاضي عياض الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق وتحفيز الطلبة على الاجتهاد والإبداع والارتقاء بجودة التكوين، فضلا عن تسمين الرأس المالي البشري باعتباره رافعة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة
7: غيم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. السيد عبد الوافي الفتيت يجري مباحثات بالرباط مع نظيره الموريتاني. الشراكة المغربية الفرنسية ترسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. في إسبانيا حريق غبوي يأتي على 2000 هكتار في غوادالاخارا ويسبب في إجلاء 260 شخصا. في تفاصيل النشرة، استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و 18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس تعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة الذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم 2/3 غشت 2026 إلى غاية يوم 3/11 غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. كتبت صحيفة لا تريبيون الاقتصادية الفرنسية أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي انعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني يشكل محطة جديدة في ترسيخ شراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين ويرسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. الصحيفة أضافت في مقال بعنوان كيف يبني المغرب وفرنسا نموذجا أورو إفريقيا جديدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة والأسرة. نستمع لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي نعيمة بن يحيى.
13: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هاد الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
14: أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الجمعة زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. التصريح التالي للمدير العام للملتقى محمد الأعور.
15: احنا اليوم سعيدين جدا بزيارة مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي وأطلعنا على نشاطات الملتقى بشكل عام وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط. نتوجه بالشكر لوكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المستمر واهتمامها الدائم في أطفال وشباب سلوان وخاصة في الملتقى اللي أتاحت الفرصة من 4 سنين ماضية تقريبا كل سنة بنوفر فرصة لثلاث طلاب من عنا يطلعوا ويشاركوا في المخيمات الصيفية وهذا بشكل حافز إلهم إنهم يستمروا في هذا المجال.
14: نظمت اليوم الجمعة بالرباط ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آلية الوقاية. في خبر آخر انتخب المستشار البرلماني محمد رضا الحميني عضو مكتب مجلس المستشارين عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيس للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 51 للجمعية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 يوليو الجارية. جهويا شكلت رهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت الخميس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دورة 6 للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تصريح المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
11: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
14: تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا على لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة والاستهانة بالمخاطر. تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه مايكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع.

0: كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
1: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
2: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
3: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
4: دوليا أعلنت السلطات المحلية اليوم الجمعة أن حريقا غابويا كبيرا اندلع أمس في منطقة لاميرلا التابعة لإقليم غوادالاخارا وسط إسبانيا، أتى حتى الآن إلى أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى إلى إجلاء 260 شخصا. وأمام الانتشار السريع للنيران فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عمليات مكافحة الحريق. رياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا اليوم الجمعة على إحدى اللاعبات المدعوات لتمثيل المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي ستجرى أطوارها بالمملكة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. ووضعت القرعة المنتخب المغربي للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب السنغال والجزائر وكينيا. وفي نفس السياق، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم الجمعة بسلا أن اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم وشملت أداء اللاعبات مع أنديتهن ومشاركتهن في معسكرات المنتخب الوطني، فضلا عن مردودهن في التدريبات والمباريات الدولية. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الودي، بحضور الفريق الأول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق الأول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة، الممثل السامية لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء الصين

0: السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السلامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي أجرى بالرباط مباحثات مع وفد فرنسي يضم وزيرة شؤون ما وراء البحار في الحكومة الفرنسية نعيم موتشو، وعضو الجمعية الوطنية كريم بن شيخ، وعضو مجلس الشيوخ كريستيان كامبون، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد للمملكة بمناسبة انعقاد الدورة 15 للإجماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. المباحثات بين الجانبين ركزت على إبراز عمق العلاقات التاريخية والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين، حيث عبر السيد الطالبي العلمي عن شكره وتقديره للموقف الثابت للجمهورية الفرنسية بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا وأساسيا للمملكة. وأكد رئيس مجلس النواب بهذه المناسبة أن العلاقات الخارجية للمغرب تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام وحدتها الترابية وسيادتها على كامل ترابها، وعلى العمل المشترك مع كل القوى الدولية والإقليمية لحل النزاعات بالطرق السلمية. كما أطلع السيد الطالبي العلمي أعضاء الوفد الفرنسي على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا التجربة البرلمانية في البلدين والبعد البرلماني في العلاقات المغربية الفرنسية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، والمكاسب المحققة عبر مختلف دورات المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي أصبح نموذجا يحتذى به في الشراكة والدبلوماسية البرلمانية. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
1: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. السيد عبد الوافي الفتيت يجري مباحثات بالرباط مع نظيره الموريتاني. الشراكة المغربية الفرنسية ترسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. في إسبانيا حريق غضوي يأتي على 2000 هكتار في غوادالاخارا ويسبب في إجلاء 260 شخصا. في تفاصيل النشرة، استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و 18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس تعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، الذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الاثنين 3 غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. كتبت صحيفة لاتخبيون الاقتصادية الفرنسية أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي انعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني يشكل محطة جديدة في ترسيخ شراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين ويرسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. الصحيفة أضافت في مقال بعنوان كيف فيبني المغرب وفرنسا نموذجا أورو إفريقيا جديدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة والأسرة. نستمع لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي نعيمة بن يحيى.
4: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
3: أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الجمعة زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. التصريح التالي للمدير العام للملتقى محمد الأعور.
5: احنا اليوم سعيدين جدا بزيارة مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي وأطلعناه على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط. نتوجه بالشكر لوكالة بيت المال القدس الشريف على دعمها المستمر واهتمامها الدائم في أطفال وشباب سلوان، وخاصة في الملتقى اللي أتاحت الفرصة من 4 سنين ماضية تقريبا كل سنة بنوفر فرصة لثلاث طلاب من عنا يطلعوا ويشاركوا في المخيمات الصيفية، وهذا بشكل حافز إلهم إنهم يستمروا في هذا المجال.
3: نظمت اليوم الجمعة بالرباط ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آلية الوقاية. في خبر آخر، انتخب المستشار البرلماني محمد رضا الحميني عضو مكتب مجلس المستشارين عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيس للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 51 للجمعية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 يوليو الجارية. جهويا، شكلت رهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت الخميس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دورة 6 للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي:
6: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
3: تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا على لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة والاستهانة بالمخاطر. تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه مايكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية:
7: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هذه المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
8: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي تكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
9: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
10: لا هنا انتري اون دوا ايفيتي اون دوا با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
3: دوليا أعلنت السلطات المحلية اليوم الجمعة أن حريقا غابويا كبيرا اندلع أمس في منطقة لاميرلا التابعة لإقليم غوادالاخارا وسط إسبانيا، أتى حتى الآن إلى أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى إلى إجلاء 260 شخصا. وأمام الانتشار السريع للنيران فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عملية مكافحة الحريق. رياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا اليوم الجمعة على إحة اللاعبات المدعوات لتمثيل المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي ستجرى أطوارها بالمملكة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. ووضعت القرعة المنتخب المغربي للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب السنغال والجزائر وكينيا. وفي نفس السياق، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم الجمعة بسلا أن اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم وشملت أداء اللاعبات مع أنديتهن ومشاركتهن في معسكرات المنتخب الوطني، فضلا عن مردودهن في التدريبات والمباريات الدولية. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
8: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي تكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
9: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
10: لا هنا انتري اون دوا ايفيتي اون دوا با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با c'est pas mal à rentrer. Là où tu peux rentrer, tu es en sécurité, quoi. Tu vois, c'est très important. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: طلبت المفوضية الأوروبية عملاق التكنولوجيا الأمريكي ميتا بتعديل بعض الخصائص على منصتي فيسبوك وإنستغرام، والتي من شأنها تشجيع الاستخدام القهري تحت طائلة غرامة مالية كبيرة. وتنتقد المفوضية المجموعة لعدم تقييمها بالشكل الكافي أو الحد من المخاطر المرتبطة بواجهات صممت لاستباق انتباه المستخدمين لأطول فترة ممكنة، لا سيما القاصرين والبالغين من الفئات الهشة. وتشير بروكسل على وجه الخصوص إلى تدفقات المحتوى غير المنتهية والتوصيات شديدة التخصيص، فضلا عن التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، وهي خصائص ترى المفوضية أنها تشجع المستخدمين على التمرير المتواصل للمحتويات بهدف زيادة العائدات الإعلانية للمنصات. وأكدت المفوضية أن هذه الخصائص تغذي حاجة المستخدمين إلى مواصلة تصفح المحتويات وتدفع أدمغتهم إلى العمل في وضعية القيادة الآلية، بما يسهم في سلوكيات مضرة بالصحة وأنماط استخدام قهرية. كما انتقدت المؤسسة الأوروبية أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها منصتا فيسبوك وإنستغرام، معتبرة أنها معقدة للغاية من حيث الاستخدام، إلى جانب الإعدادات التي تتيح الحد من الوقت الذي يقضيها المراهقون أمام الشاشات. وقد تواجه ميتا غرامة تصل إلى 6% من رقم معاملتها العالمي في حال عدم امتثالها لأحكام اللائحة الأوروبية بشأن الخدمات الرقمية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. السيد عبد الوافي الفتيت يجري مباحثات بالرباط مع نظيره الموريتاني. الشراكة المغربية الفرنسية ترسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. في إسبانيا حريق غبوي يأتي على 2000 هكتار في غوادالاخارا ويسبب في إجلاء 260 شخصا. في تفاصيل النشرة، استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و 18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، الذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الاثنين 3 غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. كتبت صحيفة لا تريبيون الاقتصادية الفرنسية أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي انعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني يشكل محطة جديدة في ترسيخ شراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين ويرسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. الصحيفة أضافت في مقال بعنوان كيف يبني المغرب وفرنسا نموذجا أورو إفريقيا جديدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة والأسرة. نستمع لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي نعيمة بن يحيى.
6: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
7: أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الجمعة زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. التصريح التالي للمدير العام للملتقى محمد الأعور.
8: احنا اليوم سعيدين جدا بزيارة مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي وأطلعناه على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط. نتوجه بالشكر لوكالة بيت المال القدس الشريف على دعمها المستمر واهتمامها الدائم في أطفال وشباب سلوان، وخاصة في الملتقى اللي أتاحت الفرصة من 4 سنين ماضية تقريبا كل سنة بنوفر فرصة لثلاث طلاب من عنا يطلعوا ويشاركوا في المخيمات الصيفية، وهذا بشكل حافز إلهم إنهم يستمروا في هذا المجال.
7: نظمت اليوم الجمعة بالرباط ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آلية الوقاية. في خبر آخر، انتخب المستشار البرلماني محمد رضا الحميني عضو مكتب مجلس المستشارين عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 51 للجمعية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 يوليو الجارية. جهويا، شكلت رهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت الخميس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دور 6 للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي:
9: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز التقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
7: تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا على لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة والاستهانة بالمخاطر. تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه مايكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية:
10: خصوصا ونحن في فصل الصيف وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. اولا خصنا نعرفوا بان هذه الاشارات وهذه العلامات هي موضوعه من طرف مختصين، هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامه المواطنين، على سلامه المصطافين، على سلامه الجميع بصفه عامه. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
11: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموها ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا للصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
12: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
13: لا هنا انتري اون دوا ايفيتي اون دوا با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
7: دوليا أعلنت السلطات المحلية اليوم الجمعة أن حريقا غابويا كبيرا اندلع أمس في منطقة لاميرلا التابعة لإقليم غوادالاخارا وسط إسبانيا، أتى حتى الآن إلى أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى إلى إجلاء 260 شخصا. وأمام الانتشار السريع للنيران فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عملية مكافحة الحريق. رياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا اليوم الجمعة على لائحة اللاعبات المدعوات لتمثيل المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي ستجرى أطوارها بالمملكة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. ووضعت القرعة المنتخب المغربي للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب السنغال والجزائر وكينيا. وفي نفس السياق، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم الجمعة بسلا أن اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم وشملت أداء اللاعبات مع أنديتهن ومشاركتهن في معسكرات المنتخب الوطني، فضلا عن مردودهن في التدريبات والمباريات دولية. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: إفريقيا هذا اليوم، مرحبا بكم وإلى العناوين. منتدى إقليمي بن وكشوط يدعو إلى تسريع تكامل النظم الصحية وأسواق الدواء. منتدى دولي حول الذكاء الاصطناعي يوم 21 يوليوز الجاري بتونس. وزيمبابوي تعيد نحو 100,000 من مواطنيها من جنوب إفريقيا. دعا المشاركون في منتدى إقليمي رفيع المستوى استضافته العاصمة الموريتانية إلى تسريع التكامل بين النظم الصحية وأسواق الدواء وتعزيز دور الهيئات الوطنية للتنظيم والرقابة وكذا تشجيع التقارب على المستوى التنظيمي. وأكد المشاركون من خلال إعلان وكشوط الصادر في ختام أشغال المنتدى الذي خصص لتعبئة الاستثمارات ودعم السيادة الصحية والدوائية في البلدان الأفريقية أفريقيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على أهمية دعم الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية والمواد الفعالة الصيدلانية وتعبئة آليات تمويل مبتكرة وتشجيع استثمارات القطاعين العام والخاص. تحتضن تونس العاصمة يوم 21 يوليوز الجاري الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. ويتضمن برنامج المنتدى بحسب المنظمين جلستين تخصص الأولى للبنية التحتية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحكم في ركائزه الأساسية، فيما تتناول الثانية تأثير الذكاء الاصطناعي في تحول المهن والمهارات والتعليم. وبالموازاة مع الجلستين سيتم إقامة فضاءات تفاعلية متخصصة تتيح للمشاركين فرصة لتعميق النقاشات حول الابتكار المفتوح في الصناعة وتثمين البحث في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في قطاعات الصحة والتكنولوجيا الحيوية. أعلنت زيمبابوي عن إعادة نحو 100,000 من مواطنيها من جنوب إفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه السلطات تدفقا متزايدا للعائدين إلى ديارهم عقب الاضطرابات المتصلة بأعمال العنف ضد المهاجرين. وأكد وزير الإعلام زيمو سودا عودة 99,418 شخصا في الفترة ما بين 28 مايو و10 يوليوز، مشيرا إلى أن النساء والأطفال يمثلون أزيد من 70% من مجموع العائدين. وأوضح الوزير أن الحكومة عملت بتعاون مع شركائها في التنمية على توسيع نطاق برنامج الترحيل والاستقبال بهدف الاستجابة للطلب المتزايد. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، إلى اللقاء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أطلقت وكالة الحوض المائي لجيرزيس غريس حملة تحسيسية تروم توعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالسباحة في حقينات السدود والأودية. الجولة التحسيسية شملت القصور التابعة لمدينة بوذنيب إلى جانب سد قدوسة بهدف توعية وإخبار كافة المواطنين بالمخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها السباحة في هذه المنشآت المائية.
15: احنا اليوم بمركز بودنيب حاولنا اننا نستقيو الطواوير المجاوره لسد قدوسه اللي حاولوا اننا ناخذوا واحد الرساله ديال التوعيه والتحسيس ونشر واحد المجموعه من الرسائل بمخاطر السباحه في هذه الحقينات ديال السدود وايضا البرك المائيه وخاصه في هذه درجات الحراره المرتفعه.
14: المبادرة تشمل توزيع مطويات ومنشورات تحسيسية ونصب لوحات تمنع السباحة، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تواصلية باللغتين العربية والأمازيغية مع السكان، إلى جانب حصص توعوية موجهة على وجه الخصوص للتلاميذ والشباب. وتتواصل هذه الحملة المنظمة تحت شعار لا تخاطر بحياتك، السباحة في السدود والأودية تهديد بالموت الصامت، إلى غاية 27 من يوليوز الجاري بأقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وزاغورة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. السيد عبد الوافي الفتيت يجري مباحثات بالرباط مع نظيره الموريتاني. الشراكة المغربية الفرنسية ترسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. في إسبانيا حريق غبوي يأتي على 2000 هكتار في غوادالاخارا ويسبب في إجلاء 260 شخصا. في تفاصيل النشرة، استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و 18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة الذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الاثنين 3 غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. كتبت صحيفة لاتخبيون الاقتصادية الفرنسية أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي انعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني يشكل محطة جديدة في ترسيخ شراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين ويرسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. الصحيفة أضافت في مقال بعنوان كيف يبني المغرب وفرنسا نموذجا أورو إفريقيا جديدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة والأسرة. نستمع لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي نعيمة بن يحيى.
6: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
7: أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الجمعة زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس، بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. التصريح التالي للمدير العام للملتقى محمد الأعور.
8: احنا اليوم سعيدين جدا بزيارة مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعناه على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط. نتوجه بالشكر لوكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المستمر واهتمامها الدائم في أطفال وشباب سلوان، وخاصة في الملتقى اللي أتاحت الفرصة من 4 سنين ماضية تقريبا كل سنة بنوفر فرصة لثلاث طلاب من عنا يطلعوا ويشاركوا في المخيمات الصيفية، وهذا بشكل حافز إلهم إنهم يستمروا في هذا المجال.
7: نظمت اليوم الجمعة بالرباط ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آلية الوقاية. في خبر آخر، انتخب المستشار البرلماني محمد رضا الحميني عضو مكتب مجلس المستشارين عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 51 للجمعية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 يوليو الجارية. جهويا، شكلت رهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت الخميس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دورة 6 للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
9: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
7: تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا على لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة والاستهانة بالمخاطر. تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه مايكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية،
10: خصوصا ونحن في فصل الصيف وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. اولا خصنا نعرفوا بان هذه الاشارات وهذه العلامات هي موضوعه من طرف مختصين، هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامه المواطنين، على سلامه المصطافين، على سلامه الجميع بصفه عامه. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الاماكن التي يسمح بها في السباحه فهي اماكن محرمة.

0: ضحايا ديالو كثير ديال الاطفال.
1: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ام سيكوريتي كوا تي فوا سي تريز امبورطون Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
2: دوليا أعلنت السلطات المحلية اليوم الجمعة أن حريقا غابويا كبيرا اندلع أمس في منطقة لاميرلا التابعة لإقليم غوادالاخارا وسط إسبانيا. أتى حتى الآن إلى أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى إلى إجلاء 260 شخصا. وأمام الانتشار السريع للنيران فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان. كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عمليات مكافحة الحريق. رياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا اليوم الجمعة على إحدى اللاعبات المدعوات لتمثيل المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي ستجرى أطوارها بالمملكة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. ووضعت القرعة المنتخب المغربي للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب السنغال والجزائر وكينيا. وفي نفس السياق أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم الجمعة بسلا أن اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم وشملت أداء اللاعبات مع أنديتهن ومشاركتهن في معسكرات المنتخب الوطني فضلا عن مردودهن في التدريبات والمباريات الدولية. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة. وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن دفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ

0: بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحيانا بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد، وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى الدفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
1: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. السيد عبد الوافي الفتيت يجري مباحثات بالرباط مع نظيره الموريتاني. الشراكة المغربية الفرنسية ترسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. في إسبانيا حريق غضوي يأتي على 2000 هكتار في غوادالاخارا ويسبب في إجلاء 260 شخصا. في تفاصيل النشرة، استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و 18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة الذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم 2/3 غشت 2026 إلى غاية يوم 3/11 غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. كتبت صحيفة لا تريبيون الاقتصادية الفرنسية أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي انعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني يشكل محطة جديدة في ترسيخ شراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين ويرسي أسس نموذج أورو أفريقي جديد. الصحيفة أضافت في مقال بعنوان كيف يبني المغرب وفرنسا نموذجا أورو إفريقيا جديدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة والأسرة. نستمع لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي نعيمة بن يحيى.
3: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرصد عائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
4: أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الجمعة زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. التصريح التالي للمدير العام للملتقى محمد الأعور.
5: احنا اليوم سعيدين جدا بزيارة مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعنا على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط. نتوجه بالشكر لوكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المستمر واهتمامها الدائم في أطفال وشباب سلوان وخاصة في الملتقى اللي أتاحت الفرصة من 4 سنين ماضية تقريبا كل سنة بنوفر فرصة لثلاث طلاب من عنا يطلعوا ويشاركوا في المخيمات الصيفية وهذا بشكل حافز لهم انهم يستمروا في هذا المجال.
4: نظمت اليوم الجمعة بالرباط ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آلية الوقاية. في خبر آخر، انتخب المستشار البرلماني محمد رضا الحميني عضو مكتب مجلس المستشارين عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيس للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 51 للجمعية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 يوليو الجارية. جهويا، شكلت الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت الخميس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دورة 6 للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي:
6: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
4: تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا على لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة والاستهانة بالمخاطر. تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه مايكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية:
7: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. اولا خصنا نعرفوا بان هذه الاشارات وهذه العلامات هي موضوعه من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامه المواطنين، على سلامه المصطافين، على سلامه الجميع بصفه عامه. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الاماكن التي يسمح بها في السباحه فهي أماكن محروسة.
8: الأماكن ديال السباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموها ويدان مثلا في البحر، يقدروا يشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بانه كيكون مثلا للصرف الصحي، كيكون مثلا الانابيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
9: خص وسائل الاعلام بصفه مستمره تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الاطفال.
10: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
4: دوليا أعلنت السلطات المحلية اليوم الجمعة أن حريقا غابويا كبيرا اندلع أمس في منطقة لاميرلا التابعة لإقليم غوادالاخارا وسط إسبانيا. أتى حتى الآن إلى أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى إلى إجلاء 260 شخصا. وأمام الانتشار السريع للنيران فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان. كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عملية مكافحة الحريق. رياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا اليوم الجمعة على لائحة اللاعبات المدعوات لتمثيل المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي ستجرى أطوارها بالمملكة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. ووضعت القرعة المنتخب المغربي للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب السنغال والجزائر وكينيا. وفي نفس السياق أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم الجمعة بسلا أن اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم وشملت أداء اللاعبات مع أنديتهن ومشاركتهن في معسكرات المنتخب الوطني فضلا عن مردودهن في التدريبات والمباريات الدولية. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التسامح من أسمى القيم الإنسانية اللي عندها دور في بناء شخصية الفرد والمجتمع. هو كيعكس قدرة الإنسان على تجاوز الأخطاء والإساءات والتعامل مع الآخرين بروح من التفهم والرحمة. إلا أن التسامح مع الآخر ما يمكنش يتحقق بصورة حقيقية وعميقة إذا ما سبقش تسامح الإنسان مع ذاته. فالفرد اللي كيعيش صراع داخلي مع نفسه وعنده شعور بالذنب أو الفشل أو النقص كيلقى صعوبة في تقبل أخطاء الآخرين وتجاوزها. لذلك يمكن القول أن التسامح مع الذات كيمثل الأساس النفسي والأخلاقي اللي كيتبنى عليه التسامح مع الآخر. ويقصد بالتسامح مع الذات هي قدرة الإنسان على تقبل أخطائه ونقائصه وإخفاقاته بدون الوقوع في جلد الذات أو احتقارها. هو ما كيعنيش تبرير الخطأ أو الاستسلام له، هو الاعتراف به وتقبل تحمل المسؤولية ثم العمل على تصحيحه والتعلم منه حتى ما يتكررش. فالإنسان بطبيعته كائن غير معصوم من الخطأ، وكل تجربة كيمر منها كتحمل في طياتها إمكانية النجاح أو الفشل، ومن اللي كيدرك الفرد هذه الحقيقة وكيتعامل مع نفسه برفق وحكمة كيصبح أكثر قدرة على تحقيق التوازن النفسي والاستقرار العاطفي المهم في الحياة. وأهمية التسامح مع الذات كتنبع من دوره في تعزيز الصحة النفسية. فالأفراد اللي كيبالغوا في لوم أنفسهم وكيستسلموا المشاعر الذنب المستمرة غالبا ما كيعانيوا من القلق والتوتر والاكتئاب وكيفقدوا الثقة في النفس. أما اللي كيتسامحوا مع عدواتهم فكينظروا للأخطاء بوصفها فرص للتعلم والنمو وماشي باعتبارها دليل على الفشل الدائم. لذلك في التسامح مع الذات كيساعد الفرد على تجاوز الأزمات النفسية واستعادة التوازن الداخلي، الأمر اللي كينعكس إيجابا على علاقاته الاجتماعية. ومن ناحية الإنسانية فاللي كيعرف كيفاش يغفر لنفسه كيكون أكثر استعدادا باش يغفر أخطاء الآخرين. فالإنسان من اللي كيدرك أنه كيخطأ وكيحتاج الفرصة تانية كيصبح أكثر تفهما لضعف الآخرين وأكثر رحمة بهم. أما الفرد اللي كيرفض أخطاءه أو كيبالغ في معاقبة نفسه يقدر يميل للتشدد في الحكم على غيره لأنه كيسقط على الآخرين المعايير القاسية اللي كيطبقها على ذاته. وهكذا كيصبح التسامح مع الذات مدرسة كيتعلم منها الإنسان معاني التفهم والتجاوز. وعلماء النفس كيأكدوا أن العلاقة بين التسامح مع الذات والتسامح مع الآخرين علاقة وثيقة، لأن التوازن الداخلي كينعكس على السلوك الخارجي والعكس صحيح. فالفرد اللي كيعيش في سلام داخلي كيكون أقل ميلا للحقد والكراهية والرغبة في الانتقام وأكثر قدرة على إدارة الخلافات بطريقة عقلانية. والتسامح مع الذات أيضا كيحرر الفرد من المشاعر السلبية اللي تقدر تجعله كينظر للآخرين بعين الشك أو بعدوانية. لذلك بناء مجتمع متسامح كيبدأ بناء أفراد متصالحين مع أنفسهم. والتعاليم الدينية جات وأكدت هذه المعاني النبيلة. فالأديان السماوية كلها كتحث الفرد على عدم اليأس من أخطائه مهما كانت كبيرة ما دام كيسعى للإصلاح، وهذا كيساعد الفرد على تجاوز شعور المفرط بالذنب وكيبدأ من جديد وكيصبح أكثر ميل لمعاملة الآخرين بالرحمة والتسامح وتجاوز الأخطاء. وللتسامح مع الذات آثار إيجابية متعددة على المستوى الاجتماعي. فالفرد المتسامح مع نفسه كيكون أكثر قدرة على التواصل الإيجابي مع الآخرين وأكثر استعداد للتعاون والحوار وحل النزاعات بطرق سلمية، كما أنه ما كيحملش ضغائن طويلة الأمد حيث هو مقتنع بأن الخطأ جزء من الطبيعة البشرية. لذلك داك التسامح مع الذات اللي عنده قادر ينشر به ثقافة التسامح داخل الأسرة والمدرسة ومكان العمل وفي المجتمع. إلا أنه لابد من تمييز بين التسامح مع الذات والتهاون معها. فالتسامح الحقيقي ما كيعنيش تجاهل الأخطاء أو التهرب من المسؤولية، وإنما كيعني الاعتراف بالخطأ والعمل على إصلاحه. والفرد اللي كيبرر كل سلوكياته السلبية بحجة التسامح مع الذات كيوقع في فخ التبريرات. أما التسامح السليم فكيقوم على الموازنة بين المحاسبة الذاتية والرفق بها حتى كيتحقق التعلم والتطور بدون الوقوع في القسوة أو الإهمال. ومن الأمثلة الواقعية على أهمية التسامح مع الذات أن الكثير من الأفراد اللي كيتعرضوا للإخفاقات دراسية أو مهنية أو في الحياة قدروا يوصلوا لنجاحات كبيرة من اللي توقفوا على لوم أنفسهم وبدأوا في استثمار تجاربهم السابقة، كما أن العديد من النزاعات الأسرية والاجتماعية كتنشأ بسبب عجز الأفراد على تجاوز أخطائهم أو أخطاء غيرهم، في حين التسامح كيفتح باب المصالحة مع الآخرين وإعادة بناء الثقة في العلاقات. وفي هذا العصر اللي كتزاد الضغوط النفسية والاجتماعية على الأفراد كتبان الحاجة أكثر لنشر ثقافة التسامح مع الذات لأنه وسيلة لحماية التوازن الداخلي وتعزيز الشعور بالقيمة الإنسانية لل الفرد. فالتسامح قيمة فردية وحجر الأساس اللي كيقوم عليه التسامح مع الآخر والمنبع اللي كتتدفق منه قيم المحبة والتعايش. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. السيد عبد الوافي الفتيت يجري مباحثات بالرباط مع نظيره الموريتاني. الشراكة المغربية الفرنسية ترسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. في إسبانيا حريق غبوي يأتي على 2000 هكتار في غوادالاخارا ويسبب في إجلاء 260 شخصا. في تفاصيل النشرة، استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، الذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الاثنين 3 غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. كتبت صحيفة لاتخبيون الاقتصادية الفرنسية أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي انعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني يشكل محطة جديدة في ترسيخ شراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين ويرسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. الصحيفة أضافت في مقال بعنوان كيف يبني المغرب وفرنسا نموذجا أورو إفريقيا جديدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة والأسرة. نستمع لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي نعيمة بن يحيى.
3: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر واحد مليون ونصف مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل البرامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو ثلاث سنوات.
4: أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الجمعة زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. التصريح التالي للمدير العام للملتقى محمد الأعور.
5: احنا اليوم سعيدين جدا بزيارة مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعناه على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط. نتوجه بالشكر لوكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المستمر واهتمامها الدائم في أطفال وشباب سلوان، وخاصة في الملتقى اللي أتاحت الفرصة من 4 سنين ماضية تقريبا كل سنة بنوفر فرصة لثلاث طلاب من عندنا يطلعوا ويشاركوا في المخيمات الصيفية، وهذا بشكل حافز لهم إنهم يستمروا في هذا المجال.
4: نظمت اليوم الجمعة بالرباط ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آلية الوقاية. في خبر آخر، انتخب المستشار البرلماني محمد رضا الحميني عضو مكتب مجلس المستشارين عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 51 للجمعية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 يوليو الجارية. جهويا، شكلت رهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت الخميس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دور 6 للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
6: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز التقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
4: تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا على لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة والاستهانة بالمخاطر. تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه مايكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية،
7: خصوصا ونحن في فصل الصيف وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين، هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
8: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
9: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
10: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ام سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
4: دوليا أعلنت السلطات المحلية اليوم الجمعة أن حريقا غابويا كبيرا اندلع أمس في منطقة لاميرلا التابعة لإقليم غوادالاخارا وسط إسبانيا، أتى حتى الآن إلى أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى إلى إجلاء 260 شخصا. وأمام الانتشار السريع للنيران فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان، كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عملية مكافحة الحريق. رياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا اليوم الجمعة على لائحة اللاعبات المدعوات لتمثيل المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي ستجرى أطوارها بالمملكة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. ووضعت القرعة المنتخب المغربي للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب السنغال والجزائر وكينيا. وفي نفس السياق أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم الجمعة بسلا أن اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم وشملت أداء اللاعبات مع أنديتهن ومشاركتهن في معسكرات المنتخب الوطني فضلا عن مردودهن في التدريبات والمباريات دولية. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وربورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الاقتصادية، وهذه عناوينها. الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026. المهنيون الفرنسيون يؤكدون جاذبية المغرب خلال الموسم الصيفي. موريتانيا تحقق لأول مرة فائضا في مالياتها العامة ابتداء من سنة 2027. وفي تفاصيل نشرة الاقتصادية، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني يرجح أن يسجل نموا بنسبة 4.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2026 على أساس سنوي مدفوع أساسا بانتعاش النشاط الفلاحي وصمود قطاع الخدمات فضلا عن استمرار دينامية الطلب الداخلي. المندوبية أوضحت في مذاكرتها الأخيرة حول الظرفية المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أنه يرجح أن يكون استمرار الصراع في إيران خلال الفصل الثاني من سنة 2026 قد أدى إلى تفاقم الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، مؤثرا في الآن ذاته على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن البحرية. وفي ظل هذه البيئة الدولية التي حدت من أي دعم خارجي، أظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا ملموسا بوتيرة ستصل إلى 4.8% مقابل زائد 4.6% المحققة في الفصل الأول. وأضاف المصدر ذاته على أنه من الرغم من تعافي قطاع الصناعات الغذائية واستمرار زخم صناعة السيارات، ستحقق الصناعات التحويلية زيادة طفيفة زائد 0.3% بسبب طلب خارجي محدود سيلقي بظلاله على فروع النسيج والكيمياء والكهرباء. يواصل المغرب تأكيد مكانته كوجهة مفضلة لدى مهنيي السياحة الفرنسيين الذين لا يزالون يصنفونه ضمن أكثر الوجهات جاذبية خلال صيف 2026. التفاصيل مع يونس الشيخ.
13: المؤشرات التي نشرتها نقابة مقاولات تنظيم الأسفار بفرنسا سيتو تظهر أن المملكة تعد من بين أكثر الوجهات دينامية خلال الموسم، مستفيدة من وتيرة مستمرة في ارتفاع الحجوزات. هذا التوجه أكد أحدث مؤشر متخصص صادر عن مؤسسة أوركسترا، والذي أوضح أن الحجوزات نحو المملكة المغربية ارتفعت بأكثر من 13% على أساس سنوي، وهو أداء يضع المغرب ضمن أكثر الوجهات دينامية في قائمة أكثر 20 وجهة مبيعا. وأشار المؤشر إلى أن مبيعات الرحلات عادت إلى الارتفاع خلال شهر يونيو، مبرزا أن المغرب سجل واحدة من أقوى نسب النمو خلال هذه الفترة. وعزى الفاعلون في القطاع هذه الدينامية إلى عدة عوامل، من بينها القرب الجغرافي من فرنسا وتزايد الرحلات الجوية التي تؤمنها على الخصوص الخطوط الملكية المغربية وإير فرانس وترانسافيا، إلى جانب عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة، فضلا عن تنوع العرض السياحي الذي يتيح للمملكة تلبية تطلعات مختلف فئات الزبناء، من السياحة الشاطئية إلى الرحلات القصيرة إلى المدن، مرورا بالجولات الثقافية والسياحة الراقية.
4: أفاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني عبد الله سليمان الشيخ سيديا بأن المالية العامة للدولة ستحقق لأول مرة فائضا ابتداء من سنة 2027. جاء ذلك في عرض قدمه الوزير خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية البرلمان، والذي أكد فيه أن الدين العمومي سيتجه نحو الانخفاض إلى حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي الخام، أي أدنى بكثير من عتبة 70% المعتمدة في دول المنطقة. وبخصوص الآفاق على المدى المتوسط، أوضح المسؤول الموريتاني أن التوقعات للفترة 2027-2029 تشير إلى تحقيق معدل نمو سيتراوح في المتوسط بين 4-5% مدفوعا بصعود الاستثمار العمومي. هذا كل ما لدينا في نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: ريم راديو،
15: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. السيد عبد الوافي الفتيت يجري مباحثات بالرباط مع نظيره الموريتاني. الشراكة المغربية الفرنسية ترسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. في إسبانيا حريق غبوي يأتي على 2000 هكتار في غوادالاخارا ويسبب في إجلاء 260 شخصا. في تفاصيل النشرة، استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و 18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، الذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الاثنين 3 غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. كتبت صحيفة لاتخبيون الاقتصادية الفرنسية أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي انعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني يشكل محطة جديدة في ترسيخ شراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين ويرسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. الصحيفة أضافت في مقال بعنوان كيف يبني المغرب وفرنسا نموذجا أورو إفريقيا جديدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة والأسرة. نستمع لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي نعيمة بن يحيى.
3: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هم سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا وكان راهن عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
4: أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الجمعة زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس، بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. التصريح التالي للمدير العام للملتقى محمد الأعور.
5: احنا اليوم سعيدين جدا بزيارة مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعناه على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط. نتوجه بالشكر لوكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المستمر واهتمامها الدائم في أطفال وشباب سلوان، وخاصة في الملتقى اللي أتاحت الفرصة من 4 سنين ماضية تقريبا كل سنة بنوفر فرصة لثلاث طلاب من عنا يطلعوا ويشاركوا في المخيمات الصيفية، وهذا بشكل حافز إلهم إنهم يستمروا في هذا المجال.
4: نظمت اليوم الجمعة بالرباط ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آلية الوقاية. في خبر آخر، انتخب المستشار البرلماني محمد رضا الحميني عضو مكتب مجلس المستشارين عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيس للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 51 للجمعية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 يوليو الجارية. جهويا، شكلت الرهانات الاستراتيجية لطاقة الرياح البحرية بالمغرب محور ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت الخميس بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الصندوق المشترك للطاقة الدولية في إطار مشروع طاقة الرياح البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب، بهدف بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دورة 6 للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
6: هذا الحدث ليس مجرد فضاء للعرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
4: تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا على لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة والاستهانة بالمخاطر. تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه مايكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
7: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. اولا خصنا نعرفوا بان هذه الاشارات وهذه العلامات هي موضوعه من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامه المواطنين، على سلامه المصطافين، على سلامه الجميع بصفه عامه. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط

0: مستمرة تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الاطفال.
1: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ام سيكوريتي كوا تي فوا سي تريز امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
2: دوليا أعلنت السلطات المحلية اليوم الجمعة أن حريقا غابويا كبيرا اندلع أمس في منطقة لاميرلا التابعة لإقليم غوادالاخارا وسط إسبانيا. أتى حتى الآن إلى أكثر من 2000 هكتار من الغطاء النباتي وأدى إلى إجلاء 260 شخصا. وأمام الانتشار السريع للنيران فعلت حكومة جهة كاستيا لامانشا نظام الإنذار الطارئ الذي يتيح إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للسكان. كما أغلقت السلطات طريقين محوريين لتأمين المنطقة وتسهيل عمليات مكافحة الحريق. رياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا اليوم الجمعة على إحدى اللاعبات المدعوات لتمثيل المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 التي ستجرى أطوارها بالمملكة من 26 يوليوز الجاري إلى 16 غشت المقبل. ووضعت القرعة المنتخب المغربي للسيدات في المجموعة الأولى إلى جانب السنغال والجزائر وكينيا. وفي نفس السياق أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم الجمعة بسلا أن اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم وشملت أداء اللاعبات مع أنديتهن ومشاركتهن في معسكرات المنتخب الوطني فضلا عن مردودهن في التدريبات والمباريات الدولية. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمشاركة ثلة من المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الأكاديميين والجمعويين شكل موضوع التعليم الدامج والتكوين المهني للأشخاص في وضعية إعاقة محور ندوة جهوية نظمت بوجدة. اللقاء العلمي يندرج في إطار فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة التي تشرف عليها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي.
6: هذه الندوة هذه كتجي في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة واللي كتنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي. كما قلنا هي الحملة الثانية. كانت هناك الحملة الأولى اللي كانت السنة الماضية واللي خلفت واحد النتائج جد إيجابية في مجال ديال التوعية والتحسيس.
5: هذه الندوة تتوخى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة وتشجيع اعتماد حلول علمية وعملية تضمن الولوج المنصفة والمشاركة الكاملة لهذه الفئة كمدخل أساسي لتحقيق الاندماج الفعلي.
7: ولقاء آخر من اللقاءات التي تتم على المستوى الجهوي لتتمين مسار الذي يقود جلالة الملك على المستوى الوطني لا سيما من خلال مؤسسة محمد الخامس للأشخاص ذوي الإعاقة. واليوم نناقش هذه المسألة المرتبطة بإدماج هذه الفئة، أنواع الإدماج وسبله ومعيقاته وتحدياته، أشياء كثيرة
8: في إطار يعني البرنامج ديال الاشتغال ديال خارطة الطريق اللي خصص برنامج لدعم ديال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة واللي كيعتمد على مجموعة ديال العمليات كتصب في تحسين الظروف ديال تمدرس الاطفال في وضعيه اعاقه ومنحهم يعني فرصه من اجل ابراز قدراتهم التعليميه.
5: وعلى هامش هذا اللقاء تم اقامه معرض للمنتجات المجانيه وابداعات الصناعه التقليديه من انتاج اشخاص في وضعيه اعاقه بجهه الشرق، شكل منصه تفاعليه لابراز مهاراتهم الابداعيه ودعم تمكينهم الاقتصادي وانخراطهم

0: الفعلي في التنمية المحلية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يغادر المغرب في ختام زيارة رسمية ترأس خلالها بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وكان في وداع السيد سيباستيان لوكورنو لدى مغادرته مطار الرباط سلا السيد عزيز أخنوش. انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي يأتي تكريسا الشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وقد توجت هذه الدورة بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
1: غيم راديو، غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير من أجل رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. الشراكة المغربية الفرنسية ترسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. وفي المكسيك زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ وتحذيرات من أمواج تسونامي. في تفاصيل النشرة، وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير اليوم الجمعة بالرباط بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يروم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. نستمع لتصريح أحمد والي عالمي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.
6: أشرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة والسيد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير على توقيع على الاتفاق بروتوكول اتفاقي ما بين مؤسسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير. هذا البروتوكول الذي سيحافظ على الأمن التعاقدي للمواطنين، وبطبيعة الحال فيه مصلحة للمتعاقدين وضمان للعقود التي يبرمونها عند الموثقين.
5: استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة الذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الاثنين 3 غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. كتبت صحيفة لاتخبيون الاقتصادية الفرنسية أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي انعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني يشكل محطة جديدة في ترسيخ شراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين ويرسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. الصحيفة أضافت في مقال بعنوان كيف يبني المغرب وفرنسا نموذجا أورو إفريقيا جديدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة والأسرة. نستمع لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي نعيمة بن يحيى.
7: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
5: أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الجمعة زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. التصريح التالي للمدير العام للملتقى محمد الأعور.
8: احنا اليوم سعيدين جدا بزيارة مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي وأطلعناه على نشاطات الملتقى بشكل عام وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط. نتوجه بالشكر لوكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المستمر واهتمامها الدائم في أطفال وشباب سلوان وخاصة في الملتقى اللي أتاحت الفرصة من 4 سنين ماضية تقريبا كل سنة بنوفر فرصة لثلاث طلاب من عنا يطلعوا ويشاركوا في المخيمات الصيفية وهذا بشكل حافز لهم انهم يستمروا في هذا المجال.
5: نظمت اليوم الجمعة برباط ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آلية الوقاية. في خبر آخر، انتخب المستشار البرلماني محمد رضا الحميني عضو مكتب مجلس المستشارين عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 51 للجمعية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 يوليو الجارية. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دورة 6 للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي:
9: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز التقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
5: تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا على لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة والاستهانة بالمخاطر. تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه مايكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية:
10: خصوصا ونحن في فصل الصيف وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. اولا خصنا نعرفوا بان هذه الاشارات وهذه العلامات هي موضوعه من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامه المواطنين، على سلامه المصطافين، على سلامه الجميع بصفه عامه. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الاماكن التي يسمح بها في السباحه فهي أماكن محروسة.
11: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموها ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا للصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
12: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
13: لا هنا انتري ون دو ايفيتي ون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطان. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
5: دوليا ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر صباح الجمعة الساحل المطلة على المحيط الهادئ في أقصى جنوب المكسيك قرب ولاية تشايباس، وتم استشعاره أيضا في غواتيمالا وسلفادور دون تسجيل ضحايا أو أضرار جسيمة وفق المعطيات الأولية. وأفادت الهيئة الوطنية المكسيكية للزلازل بأن مركز الهزة وقع على بعد أقل من 50 كيلومتر من الساحل، وأعقبته 5 هزات ارتدادية تجاوزت قوة كل منها 5 درجات، ما دفع إلى إصدار تحذير من احتمال حدوث موجات تسونامي على امتداد السواحل الواقعة ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال. رياضيا، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع اليوم الجمعة على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز رصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المدري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خريطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
14: برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، عقدت بالرباط أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي، ويأتي هذا الاجتماع تكريسا للشراكة الاستثنائية الموطدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تشكل أول ترجمة حكومية للإطار السياسي الجديد الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة في أكتوبر 2024. ومن جانبه أكد الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تعكس الرغبة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستثنائية المعززة. هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين تميز بالتوقيع على عدد من الاتفاقية الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية.
1: غيم راديو. غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
15: قام الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثرهما. ووضع السيد لوكورنو الذي رافقه الوزير المنتذب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إكليلا من الزهور على قبري الملكين الراحلين وترحم على روحيهما الطاهرة قبل أن يوقع في الدفتر الذهبي للضريح. وبهذه المناسبة قدمت للسيد لوكورنو شروحات حول هذه المعلمة الحضارية. وكان الوزير الأول الفرنسي قد حل مساء أمس الأربعاء بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم الخميس مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
16: بالمدينة الحمراء مراكش نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض حفلة تميز برسم الموسم الجامعي 2025-2026 احتفاء بطلبتها وخريجيها المتفوقين تشجيعا لهم على الاجتهاد والإبداع. الموعد السنوي شكل مناسبة لاستعراض أبرز المنجزات والمشاريع المهيكلة التي شهدتها المؤسسة خلال هذا الموسم الجامعي.
17: اليوم داخل الجامعة وبالضبط بكلية الأداب والعلوم الإنسانية هناك حفل للتميز، ولما نقول حفل التميز فهو حفل للشباب الخريجين وللخريجات لموارد بشرية مؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى للبلاد.
18: اليوم كما هي العادة نقف لاستقبال طلبتنا المتفوقين خلال هذا الموسم الجامعي 2025-2026، وهي مناسبة لتهنئتهم وكذلك لاستعراض أهم المنجزات التي عرفتها الكلية خلال هذا الموسم.
16: الحفل الذي تميز على الخصوص بحضور مسؤولين جامعيين وأعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية والطلبة وأولياء أمورهم شهد تكريم الطالبات والطلبة المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية إلى جانب الطلبة المنخرطين في الأنشطة الموازية اعترافا بتميزهم الأكاديمي ومساهمتهم في تنشيط الحياة الجامعية.
19: هذه فرصة سنوية دأبت الكلية على تنظيمها احتفاء بهؤلاء الطلبة وبجهودهم خلال السنة الجامعية الحالية، واحتفاء أيضا بأسيدتهم الذين كونوهم وأيضا بجميع الأطر الإدارية.
20: صراحة في هذه السنة هناك مجموعة من الطلبة المتفوقون في الشعب سيحصلون على جائزتين، جائزة التفوق في الشعب وكذلك جائزة الأنشطة الموازية.
16: هذا الحفل المنظم تحت شعار اعتراف بالكفاءة وتكريم للإبداع تخللته عروض شعرية وموسيقية من تقديم الأندية الطلابية، يندرج ضمن جهود جامعة القاضي عياض الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق وتحفيز الطلبة على الاجتهاد والإبداع والارتقاء بجودة التكوين، فضلا عن تسمين الرأس المال البشري باعتباره رافعة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير من أجل رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. الشراكة المغربية الفرنسية ترسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. وفي المكسيك زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ وتحذيرات من أمواج تسونامي. في تفاصيل النشرة، وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير اليوم الجمعة بالرباط بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يروم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. نستمع لتصريح أحمد والي عالمي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.
6: أشرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة والسيد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير على توقيع على الاتفاق بروتوكول اتفاقي ما بين مؤسسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير. هذا البروتوكول الذي سيحافظ على الأمن التعاقدي للمواطنين، وبطبيعة الحال فيه مصلحة للمتعاقدين وضمان للعقود التي يبرمونها عند الموثقين.
5: استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية والترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و 18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة الذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الاثنين 3 غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. كتبت صحيفة لاتخبيون الاقتصادية الفرنسية أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي انعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني يشكل محطة جديدة في ترسيخ شراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين ويرسي أسس نموذج أورو أفريقي جديد. الصحيفة أضافت في مقال بعنوان كيف يبني المغرب وفرنسا نموذجا أورو إفريقيا جديدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة والأسرة. نستمع لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي نعيمة بن يحيى.
7: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهن عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
5: أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الجمعة زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس، بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. التصريح التالي للمدير العام للملتقى محمد الأعور.
8: احنا اليوم سعيدين جدا بزيارة مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعنا على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط. نتوجه بالشكر لوكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المستمر واهتمامها الدائم في أطفال وشباب سلوان، وخاصة في الملتقى اللي أتاحت الفرصة من 4 سنين ماضية تقريبا كل سنة بنوفر فرصة لثلاث طلاب من عنا يطلعوا ويشاركوا في المخيمات الصيفية، وهذا بشكل حافز إلهم إنهم يستمروا في هذا المجال.
5: نظمت اليوم الجمعة بالرباط ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آلية الوقاية. في خبر آخر، انتخب المستشار البرلماني محمد رضا الحميني عضو مكتب مجلس المستشارين عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيس للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 51 للجمعية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 يوليو الجارية. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دور 6 للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
9: هذا الحدث ليس مجرد فضاء للعرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز التقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
5: تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا على لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة والاستهانة بالمخاطر. تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه مايكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
10: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. اولا خصنا نعرفوا بان هذه الاشارات وهذه العلامات هي موضوعه من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامه المواطنين على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
11: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموه حنا ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
12: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
13: لا هنا انتري اون دوا ايفيتي اون دوا بار انتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بور رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
5: دوليا ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر صباح الجمعة الساحل المطل على المحيط الهادئ في أقصى جنوب المكسيك قرب ولاية تشايباس، وتم استشعاره أيضا في غواتيمالا وسلفادور دون تسجيل ضحايا أو أضرار جسيمة وفق المعطيات الأولية. وأفادت الهيئة الوطنية المكسيكية للزلازل بأن مركز الهزة وقع على بعد أقل من 50 كيلومتر من الساحل، وأعقبته 5 هزات ارتدادية تجاوزت قوة كل منها 5 درجات، ما دفع إلى إصدار تحذير من احتمال حدوث موجات تسونامي على امتداد السواحل الواقعة ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال. رياضيا، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع اليوم الجمعة على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز رصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المدري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: المغرب العربي للأنباء مع براد.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أجرى بالرباط مباحثات ثنائية مع نظيرته الفرنسية كاترين بيغاغ، وذلك على هامش الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي تحتضنه العاصمة المغربية. خلال هذه المباحثات جرى التأكيد على المستوى المتقدم للعلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الثقافة وأهمية تعزيز التعاون المشترك بما يرقى لطموح البلدين وقائديهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون. الجانبان تطرقا أيضا إلى مواضيع ذات أهمية، منها التبادل الثقافي بين المنظومتين الاقتصاديتين في مجال الثقافة، وبالخصوص الحضور المغربي بالمدينة الدولية للفنون بباريس، والتحاق المغرب بصندوق دعم المؤلفين والمنتجين الأفارقة، وتطوير التعاون بين المغرب ومؤسسة العالم العربي بباريس، وكذا التعاون في مجال البحث الأركيولوجي ومجال صناعة الألعاب الإلكترونية والسينما. هذه القضايا شكلت جوهر اتفاقيات التعاون التي سيتم التوقيع عليها بين البلدين في مجال الثقافة في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، والذي يندرج في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة والدينامية المتجددة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: غيم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. وزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تجري بالرباط مباحثات مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمي أنلو إينافف. وتمحورت المباحثات حول تعزيز التعاون المغربي الفرنسي في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما استعرضت الوزيرتان عددا من محاور الشراكة. وجرى هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى المملكة للمشاركة في الرئاسة المشتركة للدورة 15 للإجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير من أجل رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. الشراكة المغربية الفرنسية ترسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. وفي المكسيك زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ، وتحذيرات من أمواج تسونامي. في تفاصيل النشرة، وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير اليوم الجمعة بالرباط بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يروم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. نستمع لتصريح أحمد والي عالمي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.
7: أشرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة والسيد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير على توقيع على الاتفاق بروتوكول اتفاقي ما بين مؤسسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير. هذا البروتوكول الذي سيحافظ على الأمن التعاقدي للمواطنين، وبطبيعة الحال فيه مصلحة للمتعاقدين وضمان للعقود التي يبرمونها عند الموثقين.
6: استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة يومي 17 و 18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 3 إلى 11 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنات والمواطنين المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة الذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1448 هجرية في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الاثنين 3 غشت 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 11 غشت 2026 مع قبول الشيك المصادق عليه والأداء الإلكتروني. كتبت صحيفة لا تريبيون الاقتصادية الفرنسية أن الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي انعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني يشكل محطة جديدة في ترسيخ شراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين ويرسي أسس نموذج أورو إفريقي جديد. الصحيفة أضافت في مقال بعنوان كيف يبني المغرب وفرنسا نموذجا أورو إفريقيا جديدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024. نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط ندوة وطنية لتقديم الاستراتيجية الوطنية للنهوض باقتصاد الرعاية بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيئات دستورية ومنظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة والأسرة. نستمع لتصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي نعيمة بن يحيى.
8: هذا المشروع كان درج ضمن مساهمة القطاع في تعزيز الدولة الاجتماعية كما أرسل دعائمها جلالة الملك حفظه الله. هذه الاستراتيجية كانت المنتوج ثمرة عمل يعني تشاركي مع منظمة العمل الدولية ومع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وطبعا عدد كبير من الفاعلين الوطنيين اللي هما سواء حكوميين أو غير حكوميين قطاع خاص، وكانت استشارات واسعة. هي تجربة أولى على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا، وكان راهنوا عليها باش تكون هي تجربة رائدة غادي تكون باش يمكن يعني نقدموها حتى في أمام المنتظمات الدولية. هي هاد الاستراتيجية من بين الأهداف اللي غادي تحققها هو أنه في أفق 2035 غادي يمكن يعني توفر 1.5 مليون منصب شغل، وكذلك هناك تغطية نسبة وافرة من يعني تغطية رعاية الأشخاص المسنين والأشخاص والأطفال وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة. طبعا غادي تبلور من بعد على شكل برامج اللي غادي يكون فيها تدابير مدققة على شكل برامج سنتين أو 3 سنوات.
6: أجرى وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم الجمعة زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. وتأتي جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. التصريح التالي للمدير العام للملتقى محمد الأعور.
9: احنا اليوم سعيدين جدا بزيارة مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعنا على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط. نتوجه بالشكر لوكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها المستمر واهتمامها الدائم في أطفال وشباب سلوان، وخاصة في الملتقى اللي أتاحت الفرصة من 4 سنين ماضية تقريبا كل سنة بنوفر فرصة لثلاث طلاب من عنا يطلعوا ويشاركوا في المخيمات الصيفية، وهذا بشكل حافز إلهم إنهم يستمروا في هذا المجال.
6: نظمت اليوم الجمعة بالرباط ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آلية الوقاية. في خبر آخر، انتخب المستشار البرلماني محمد رضا الحميني عضو مكتب مجلس المستشارين عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيس للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 51 للجمعية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و12 يوليو الجارية. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المضيق فعالية دورة 6 للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
10: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز التقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المضيق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
6: تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يختار كثيرون الهروب من الحر نحو الأودية والبحيرات والسدود والشواطئ غير المحروسة بحثا على لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الوجهات التي تبدو آمنة في ظاهرها قد تتحول في لحظة إلى مسرح لمآس إنسانية بسبب السباحة في أماكن غير مهيئة أو غير مرخصة والاستهانة بالمخاطر. تتجدد كل صيف حوادث الغرق التي تخلف خسائر كبيرة. سؤال طرحه مايكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
11: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. اولا خصنا نعرفوا بان هذه الاشارات وهذه العلامات هي موضوعه من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامه المواطنين، على سلامه المصطافين، على سلامه الجميع بصفه عامه. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الاماكن التي يسمح بها في السباحه فهي أماكن محروسة.
12: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل، اولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموا حنا ويدان مثلا في البحر يقدروا يشكلوا خطوره على السلامه ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحه. او لسبب متعلق بالبيئه، بانه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الانابيب ديال الصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
13: خص وسائل الاعلام بصفه مستمره تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الاطفال.
14: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ام سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.

0: الساحل، وأعقبته خمس هزات ارتدادية تجاوزت قوة كل منها 5 درجات، ما دفع إلى إصدار تحذير من احتمال حدوث موجات تسونامي على امتداد السواحل الواقعة ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال. رياضيا، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع اليوم الجمعة على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز رصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المدري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المونديال ديال 1982 بطولة غيرت كأس العالم إلى الأبد. لأول مرة في التاريخ غيرت في عدد المنتخبات المشاركة من 16 ل 24 منتخب، وغتولي المسابقة أكبر. فهاد البطولة هذه المنتخب البرازيلي غيخطف الأضواء بقيادة زيكو وسقراط. منتخب سيليساو قدم كرة قدم هجومية بهرت العالم حتى تعتبر أفضل منتخب في البطولة. لكن هادشي هذا غيتغير في المباراة الحاسمة أمام إيطاليا. ظهر باولو روسي اللي غيسجل ثلاثية تاريخية قاد بها الأتزوري الفوز بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدفين، وأقصى البرازيل في واحدة من أعظم مباريات كأس العالم. وصل روسي التألق ديالو وسجل في نصف النهائي، وافتتح تسجيل في النهائي أمام ألمانيا الغربية أنذاك، وغتفوز إيطاليا بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد، وغتوج بلقبها العالمي الثالث. أما باولو روسي فتوج هداف البطولة بستة ديال الأهداف، وأصبح الرجل اللي حول المونديال ديال 1982 إلى قصته الخاصة. نشوفكم في الحلقة المالية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني بالرباط طبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش

0: إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة، كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل، كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية، أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية، الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود المقبلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
4: ريم راديو.
0: افتتح متحف بنك المغرب برواق دار القاضي برباط معرضا فنيا جديدا يحمل عنوان نون أضيس النظرة، ويحتفي بتجارب 8 مصورات فوتوغرافية مغربيات في رحلة بصرية تعبر الزمن والأجيال والحساسيات الفنية المتعددة. هذا المعرض الفني الذي يتواصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يقدم أعمال كل من الفنانات لالا السعيدي ومجيد الخطاري وياسمين العلوي وأسماء أخنوش وفاطمة الزهراء السري وسارة أسمهان وصفاء قطبي وهبة بادو. وحسب بيان وزع بالمناسبة، فإن هؤلاء الفنانات يلتقين في حرية إبداعية عصية على القوالب الجاهزة، فلكل واحدة منهن مسارها الخاص، غير أن القاسم المشترك بينهن هو التحرر من القيود الأكاديمية والانفلات من الحدود التقليدية للصورة الفوتوغرافية. وتستكشف هؤلاء الفنانات من خلال عدساتهن النسيج الحميمي للوجود النسائي في أكثر تجلياته تعقيدا وحيوية، فيتأملن الهوية بتعدد طبقاتها والذاكرة بما تخفيه من صمت والإرث بما يحمله من تناقضات، كما يتوقفنا عند قضايا الحضور الاجتماعي والتراث بوصفه إرثا يستعاد أو يعاد ابتكاره. وقال مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي في تصريح للصحافة بالمناسبة إن هذا المعرض يعد خطوة إبداعية جديدة يبادر بها متحف بنك المغرب، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتنويع وتثمين أنشطته ومبادراته الثقافية. وأبرز أن متحف بنك المغرب حرص من خلال هذا المعرض على تقديم أعمال نخبة من الفنانات الفوتوغرافيات المغربيات اللواتي أبدعن صورا تهتم بجوانب متعددة من الثقافة المغربية وصورة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. منتدى بمراكش يناقش تحديث منظومة النقل السياحي في أفق سنة 2030. بالناظور انطلاق فعالية الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار. والبازار التضامني بالمديق فضاء يحتفي بالإبداع التراثي للمستفيدين من التمويل الأصغر. تحت شعار أي حلول تشريعية وتمويلية ورقمية لكسب رهان 2030، ناقش المنتدى الرابع للنقل السياحي المنعقد بمراكش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. المزيد من التفاصيل معك عبد اللطيف بن طالب.
5: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
6: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمع فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
5: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
4: افتتحت بالناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب. وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم وتسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة لا سيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط. وينظم هذا الملتقى في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشراكات الوطنية والدولية. بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى، انطلقت بمارينا مدينة المديق فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني. هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي. تفاصيل أوفى في تصريح المدير العام لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية أمينة سكيودي.
7: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز استقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم. على امتداد ما يقارب شهرين ستتحول مدينة المديق إلى فضاء يلتقي فيه الإبداع المغربي القادم مختلف جهات المملكة، وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 250 عارض وعارضة موزعين على 4 فترات متتالية ليقدموا للزوار إبداعاتهم ومنتوجاتهم ويبرزوا ما يزخر به المغرب من مهارات حرفية وتراثية تعكس أصالة هويتنا الوطنية وتنوعها.
4: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
9: أطلقت وكالة الحوض المائي لجيرزيس غريس حملة تخصيصية تروم توعية المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالسباحة في حقنات السدود والأودية. الجولة التخصيصية شملت القصور التابعة لمدينة بوذنيب إلى جانب سد قدوسة بهدف توعية وإخبار كافة المواطنين بالمخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها السباحة في هذه المنشآت المائية.
10: احنا اليوم بمركز بودنيب حاولنا اننا نستقيو الدواوير المجاوره لصد قدوسة اللي نحاولوا اننا ناخذوا واحد الرساله ديال التوعيه والتحسيس ونشر واحد المجموعه من الرسائل بمخاطر السباحه في هذه الحقنات ديال السدود وايضا البرك المائيه وخاصه في هذه درجات الحراره المرتفعه.
9: المبادرة تشمل توزيع مطويات ومنشورات تخصيصية ونصب لوحات تمنع السباحة، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تواصلية باللغتين العربية والأمازيغية مع السكان، إلى جانب حصص توعوية موجهة على وجه الخصوص للتلاميذ والشباب. وتتواصل هذه الحملة المنظمة تحت شعار لا تخاطر بحياتك، السباحة في السدود والأودية تهديد بالموت الصامت، إلى غاية 27 من يوليوز الجاري بأقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وزاغورا.
2: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
8: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
12: وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والجمعية الأهلية للمعاقين بصريا في القدس، وقعت اتفاقيتين لإنشاء مركز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتطوير منصة المكتبة الصوتية المسموعة تطبيق جلب.
13: المكتبة الإلكترونية تحول الكتب المقروءة إلى كتب مسموعة، وتستخدم الفضاء السمعي لكل كفيف، وطبعا أيضا لكل من يريد أن يستمع لهذه المكتبة الصوتية في العالم.
14: إيه،
12: بعد توقيع الاتفاقيتين قام المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف سالم الشرقاوي والوفد المرافق بجولة في مرافق الجمعية واستمع من المستفيدين إلى شرح حول أوضاعهم وظروف معيشتهم في ظل الأوضاع الراهنة.
14: احنا بحاجة لهذا الدعم اللي موجود ولهاي لنقدر نطلع بمشاريعنا ويشوف النور ونخدم هاي الفئة المكفوفين وضعاف بصريا.
15: احنا هون بنعمل دورات بتعزز هاي الاستقلالية اللي بتمكن الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية انه يندمجوا في استخدام الانترنت والتكنولوجيا والوسائل الاعلام ليوصلوا صوتهم للعالم كله.
12: الاتفاقيتان تندرجان في اطار برنامج الوكالة الموجه لدعم وتطوير البنية التحتية المجتمعية للمؤسسات المقدسية وتوفير مساحات آمنة تحتضن فئة الشباب واليافعين ضمن فعاليات صيف 2026 الذي اشتمل مؤخرا على تسليم معدات رياضية لنادي جمعية الجالية الإفريقية في القدس وشحنة من الأثاث والتجهيزات الكاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: المنتدى الرابع للنقل السياحي يناقش السبل الكفيلة بتحديث منظومة النقل السياحي في أفق استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030. منتدى يأتي في سياق يتسم بتسارع وتيرة التحولات التي يشهدها هذا القطاع.
6: هذا الملتقى أصبح اليوم سنوي كيتجمعوا فيه الفاعلين ديال القطاع من ناقلين من الكونفدرالية الوطنية للسياحة والشركاء ديالنا وكذلك الوزارات الوصية اللي اليوم كتواكبنا وكنحاولوا نخدموا مجموعين.
5: المنتدى الوطني للنقل السياحي بالمغرب أضحى موعدا سنويا يجمع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية لمناقشة المستجدات التي يعرفها قطاع النقل السياحي واستشراف سبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
2: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
18: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المنخ.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر يوم الأحد المقبل المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، والتي ستجمع بين إسبانيا والأرجنتين. المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت خلال مؤتمر صحفي إن حضور ترامب سيتوج ما يمكن اعتباره نسخة كأس العالم الأكثر متابعة والأكثر أمانا ونجاحا في تاريخ الولايات المتحدة، وبذلك سيكون رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي حاضرا في ملعب نيويورك نيوجيرسي لمتابعة المباراة الختامية للمونديال. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أعلن في نهاية يونيو الماضي أن الرئيس الأمريكي سيقوم بتسليم الكأس للفائز بهذا المونديال الذي تستضيفه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي مبادرة رمزية من المرتقب أن يقوم بها رفقة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. كما أعلن القصر الملكي الإسباني أن العاهل الإسباني فيليبي السادس سيحضر بدوره إلى الملعب، وذلك غدا فوز المنتخب الإسباني في نصف النهائي على فرنسا. أما الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي فقد أعلن أنه لن يحضر للملعب الذي يحتضن المباراة النهائية، وسيكتفي بمتابعتها عبر التلفاز من المقر الرئاسي كما فعل منذ بداية المونديال.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: نحو مدينة فاس ذكية ورقمية ومستدامة، شعار لقاء احتضنته مدينة فاس، لقاء أكد خلاله ثلة من الخبراء والفاعلين المغاربة والأجانب أن العاصمة الروحية للمملكة تتوفر على جميع المؤهلات التقنية والبنيوية اللازمة للانتقال نحو نموذج متكامل للمدينة الذكية، يرتكز على توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة لتحسين جودة الخدمات العمومية.
5: We are excited to be here because it's a very important.
4: يسعدنا كثيرا أن نكون هنا لأن هذا اليوم مهم جدا بالنسبة إلينا. مدينة فاس تمتلك المقومات التقنية والبنيوية الضرورية للتحول إلى مدينة ذكية ومتكاملة، غير أن هذا التحول يقتضي الرفع من كفاءة وفعالية تدبير مختلف الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. خلال هذا اللقاء جرى الإعلان عن تعميم تكنولوجيا مصابيح ليد على مستوى شبكة الإنارة العمومية بمدينة فاس، وهو ما مكن من خفض استهلاك الطاقة بحوالي 50% في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تحويل العاصمة العلمية للمملكة إلى مدينة ذكية ورقمية ومستدامة.
6: هادي نخدموا على جوج انواع ديال الشق، هو الشق تبعت حق التكنولوجي في اطار واحد البنيات بنيه عتيقه ديال المدينه وداكشي، وميمطون غادي نحاولوا ما امكن ان ندخلوا الشق البيئي والشق الاجتماعي في باش يكونوا عندنا واحد الذكاء ديال المدينه الذكيه بمعنى الكلمه اللي ستاخذ جميع الاطراف ديال السيوا ديال المدينه الذكيه.
4: اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الرؤية والتحديات وآفاق تنفيذ استراتيجية المدينة الذكية، إلى جانب استشراف فرص الذكاء الاصطناعي والابتكار في دعم التنمية الحضرية المستدامة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: غيم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران
7: على ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: تنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية بمقر هذه الإدارة وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين بالجمهورية الفرنسية كاترين فوتران، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية بمناسبة انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تميزت بالتوقيع على اتفاق تقني ومذكرة يهمان التعاون في مجال صناعة الدفاع. وخلال هذا اللقاء أشاد المسؤولان بروابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وكذا بالمستوى الرفيع للتعاون العسكري الثنائي الذي شهد دينامية جديدة منذ التوقيع على الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية المعززة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب في أكتوبر 2024. كما تباحث الجانبان بشأن عدد من القضايا ذات الطابع الثنائي والإقليمي، إلى جانب السبل الكفيلة بتعزيز وتنويع التعاون في المجال العسكري. وفي ختام هذا اللقاء أعرب المسؤولان عن الطموح والرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات من خلال تفعيل الآليات القانونية في مجال صناعة الدفاع التي جرى التوقيع عليها، مما يعكس علاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تربط بين البلدين.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: في إطار الدورة 15 للاجتماع الثنائي رفيع المستوى برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو، جرى بالرباط التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون والشراكة بين المغرب وفرنسا. في التفاصيل، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون نويل بارو رسالة نوايا بشأن التعاون في مجال سياسة الخارجية النسوية. كما تم التوقيع على بروتوكول تفاهم حول تأكيد تنفيذ تمويل برنامج الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية رولان ليسكور. من جهة أخرى، جرى التوقيع من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة والوزيرة المنتدبة المكلفة بالفرنكوفونية والشراكات الدولية لفرنسا إليونور كاروا على إعلان نوايا بشأن تدريس اللغات العربية والتاريخ والجغرافيا في مؤسسات التعليم الفرنسي في المغرب. وبنفس المناسبة، وقع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح ونظيره الفرنسي فيليب تابارو على مخطط عمل يمتد لثلاث سنوات 2026-2028 من أجل تنزيل التعاون التقني في مجال الطيران المدني. كما وقع السيد قيوح مع مدير المدرسة الوطنية العليا البحرية بفرنسا فرانسوا لامبير اتفاقية شراكة بين هذه المدرسة والمعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب. من جانبه، أبرم وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وممثلة المديرة العامة لمجموعة لابوست كريستال جينيس ديفاي اتفاقية للتعاون تهدف إلى موائمة الخدمة البريدية مع الرهانات الجديدة. وفي المجال الثقافي، تم التوقيع على إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال التبادل الفني بين وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بن سعيد ونظيرته الفرنسية كاثرين بيكار. وجرى كذلك التوقيع على اتفاقيات إطار للتعاون تهم مجالات أنشطة متنوعة من طرف المدير العام للمختبر العمومي للتجارب والدراسات حمو بن سعدوت والمدير العام لمركز الدراسات والخبرات في المخاطر والبيئة والتنقل والتهيئة إتيان كريبون. كما وقع مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة عبد العزيز الحرايقي والمدير العام المنتدب للبحث والاستراتيجية بمركز التعاون الدولي للبحث الزراعي من أجل التنمية جون بول لاكلو اتفاقية إطار للتعاون العلمي.
8: ريم راديو.
1: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
7: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: الخبر من المصدر.
12: بلغ مجموع التعاونيات التي دعمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتونات خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 90 تعاونية بكلفة إجمالية فقط 25 مليون درهم، وحسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم لفائدة التعاونيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد ساهم هذا الورش الملكي في تمويل هذه المشاريع بحوالي 17 مليون درهم.
13: هذا اليوم خصناه لاستقبال مجموعة من التعاونيات التي استفادت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو كما هو يعني معمول به أن إقليم تونس استفدت حوالي 90 تعاونية اللي استفدت خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف تقريبا مالي قدره يعني 25 مليون ديال الدرهم، ساهمت من خلاله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من بأكثر من 17 مليون ديال الدرهم، وساهمت التعاونيات بحوالي 8 ديال مليون ديال الدرهم.
12: هذا اللقاء التواصلي يروم أيضا مواكبة التعاونيات التي لا تزال مشاريعها في طور الإنجاز، وحثها على تسريع وتيرة التنفيذ حتى ترى هذه المشاريع النور في أقرب الأجل، بما يحقق الهدف الأساسي للمبادرة والمتمثل في تحسين الدخل الفردي لأعضاء التعاونيات وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
14: اليوم هذا مناسب باش نزيد نجدوا الناس بالمعرفة ديالنا التعاونية هذه اللي كاينة في تونات اللي كتنتج مواد جميل طبيعية ومحلية لحاصل على الترخيص ديال دي ام بي، وكنحاولوا دائما نكونوا عن حسن ظن الناس ديالنا، ومشكورين الناس ديال الناس ديال المبادره اللي دائما كيفكروا فينا.
15: بمناسبه اليوم العالمي ديال التعاونيات حضرنا واحد اللقاء في العماله ديال تونات، واللي بدورنا كنشكرهم على هذا اللقاء وكنشكرهم أن استفدنا معهم بالمبادرة ديال باش جهزوا لنا هذا التجهيزات ديال المشتل اللي التخصص ديالنا هو إنتاج وتسويق الشتلات. الحمد لله فهاد الساعة غادي مزيان ونتمنوا الخير من القدام إن شاء الله.
12: هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أجرى بالرباط مباحثات مع وفد فرنسي يضم وزيرة شؤون ما وراء البحار في الحكومة الفرنسية نعيم موتشو وعضو الجمعية الوطنية كريم بن شيخ وعضو مجلس الشيوخ كريستيان كامبون، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد للمملكة بمناسبة انعقاد الدورة 15 للإجماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. المباحثات بين الجانبين ركزت على إبراز عمق العلاقات التاريخية والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين، حيث عبر السيد الطالبي العلمي عن شكره وتقديره للموقف الثابت للجمهورية الفرنسية بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا وأساسيا للمملكة. وأكد رئيس مجلس النواب بهذه المناسبة أن العلاقات الخارجية للمغرب تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام وحدتها الترابية وسيادتها على كامل ترابها، وعلى العمل المشترك مع كل القوى الدولية والإقليمية لحل النزاعات بالطرق السلمية. كما أطلع السيد الطالبي العالمي أعضاء الوفد الفرنسي على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا التجربة البرلمانية في البلدين والبعد البرلماني في العلاقات المغربية الفرنسية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف والمكاسب المحققة عبر مختلف دورات المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي أصبح نموذجا يحتذى به في الشراكة والدبلوماسية البرلمانية. كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
1: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
3: افتتح متحف بنك المغرب برواق دار القاضي برباط معرضا فنيا جديدا يحمل عنوان نون أضيس النظرة، ويحتفي بتجارب 8 مصورات فوتوغرافية مغربيات في رحلة بصرية تعبر الزمن والأجيال والحساسيات الفنية المتعددة. هذا المعرض الفني الذي يتواصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يقدم أعمال كل من الفنانات لالا السعيدي ومجيد الخطاري وياسمين العلوي وأسماء أخنوش وفاطمة الزهراء السري وسارة أسمهان وصفاء قطبي وهبة بادو. وحسب بيان وزع بالمناسبة فإن هؤلاء الفنانات يلتقين في حرية إبداعية عصية على القوالب الجاهزة، فلكل واحدة منهن مسارها الخاص، غير أن القاسم المشترك بينهن هو التحرر من القيود الأكاديمية والانفلات من الحدود التقليدية للصورة الفوتوغرافية. وتستكشف هؤلاء الفنانات من خلال عدساتهن النسيج الحميمي للوجود النسائي في أكثر تجلياته تعقيدا وحيوية، فيتأملن الهوية بتعدد طبقاتها والذاكرة بما تخفيه من صمت والإرث بما يحمله من تناقضات، كما يتوقفن عند قضايا الحضور الاجتماعي والتراث بوصفه إرثا يستعاد أو يعاد كاروها. وقال مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي في تصريح للصحافة بالمناسبة إن هذا المعرض يعد خطوة إبداعية جديدة يبادر بها متحف بنك المغرب. وذلك في إطار جهوده المستمرة لتنويع وتثمين أنشطته ومبادراته الثقافية. وأبرز أن متحف بنك المغرب حرص من خلال هذا المعرض على تقديم أعمال نخبة من الفنانات الفوتوغرافيات المغربيات اللواتي أبدعن صورا تهتم بجوانب متعددة من الثقافة المغربية وصورة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
1: ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.
16: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
17: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو يجدد التأكيد على الموقف الثابت لبلاده الداعم للسيادة المغرب على صحرائه عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي ترأسه إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش. موقفنا واضح وأقولها هنا مجددا، ثابت ولن يتغير مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج. فرنسا تقف إلى جانب المغرب بكل إخلاص ووفاء، موقف واضح عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية السيد مانويل ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش. من جانبه أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس مانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل.
18: الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس إيمانويل ماكرون قد دخلت مرحلة التنفيذ الكامل، وهي شراكة لم تعد ترتكز فقط عن عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، لكنها كتندرج اليوم في إطار رؤية استراتيجية مشتركة قائمة على تقارب سياسي واضح.
17: السيد أخنوش أشار إلى أنه في أقل من سنتين شهدت العلاقة بين البلدين أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، وتأتي الاتفاقيات المبرمة اليوم لتستكمل 22 اتفاقية استراتيجية تمثل ما يقارب 10 مليارات أورو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.

أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشيادمة والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الجنوبية مصحوبة بضباب محلي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتنطر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع أو دون تغيير يذكر فيما تبقى من أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان شمال أسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
0: الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أبرز الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني بالرباط طبع الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى المشاريع الطموحة التي أطلقها البلدان في مجالات النقل والطاقة والتقنيات المتقدمة. السيد لوكورني قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي الذي ترأسه بشكل مشترك مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن البلدين يعملان على خلق تآزر جديد بين مقاولاتهما من أجل دمجهما في نفس سلاسل القيمة، كما أشار إلى المبادرات المتعددة للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل معا على ضفتي المتوسط. من جهة أخرى نوه رئيس الحكومة الفرنسية بنوعية الإجراءات المتخذة بشكل مشترك ضد التهديد الإرهابي والتجار في المخدرات والتجار بالبشر والهجرة غير نظامية، وقال إن الثقة هي التي أتاحت لنا أن نكون فعالين ومكنت من تحقيق نجاحات عملياتية غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتجار في المخدرات، وذلك بفضل العمل المشترك لشرطتنا وقضائنا. وجدد في هذا الإطار إرادة بلاده في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع إبرام اتفاق أمني شامل، كما أكد السيد لوكورني على الأهمية المركزية التي تكتسيها القارة الإفريقية بالنسبة لكلا البلدين، مشيدا بانخراط المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل وفي سائر أنحاء إفريقيا. وبعدما تطرق إلى آفاق العلاقات الثنائية أشار السيد لوكورني إلى أن البلدين ينكبان على صياغة معاهدة ثنائية الأولى التي ستوقعها فرنسا مع بلد خارج الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن الطموح يتمثل في تنظيم مستقبلنا المشترك في إطار فريد مستقر وطموح يتكيف مع تحديات العقود.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو. غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: بالمدينة الحمراء مراكش نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض حفلة تميز برسم الموسم الجامعي 2025-2026 احتفاء بطلبتها وخريجيها المتفوقين تشجيعا لهم على الاجتهاد والإبداع. الموعد السنوي شكل مناسبة لاستعراض أبرز المنجزات والمشاريع المهيكلة التي شهدتها المؤسسة خلال هذا الموسم الجامعي.
5: اليوم داخل الجامعة وبالضبط بكلية الأدب والعلوم الإنسانية هناك حفل للتميز، ولما نقول حفل التميز فهو حفل للشباب الخريجين وللخريجات لموارد بشرية مؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى للبلاد.
6: اليوم كما هي العادة نقف لاستقبال طلبتنا المتفوقين خلال هذا الموسم الجامعي 2025-2026، وهي مناسبة لتهنئتهم وكذلك لاستعراض أهم المنجزات التي عرفتها الكلية خلال هذا الموسم.
4: الحفل الذي تميز على الخصوص بحضور مسؤولين جامعيين وأعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية والطلبة وأولياء أمورهم شهد تكريم الطالبات والطلبة المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية إلى جانب الطلبة المنخرطين في الأنشطة الموازية، اعترافا بتميزهم الأكاديمي ومساهمتهم في تنشيط الحياة الجامعية.
7: هذه فرصة سنوية دأبت الكلية على تنظيمها احتفاء بهؤلاء الطلبة وبجهودهم خلال السنة الجامعية الحالية، واحتفاء أيضا بأسيدتهم الذين كونوهم وأيضا بجميع الأطر الإدارية.
8: صراحة في هذه السنة هناك مجموعة من الطلبة المتفوقون في الشعب سيحصلون على جائزتين، جائزة التفوق في الشعب وكذلك جائزة الأنشطة الموازية.
4: هذا الحفل المنظم تحت شعار اعتراف بالكفاءة وتكريم للإبداع تخللته عروض شعرية وموسيقية من تقديم الأندية الطلابية، يندرج ضمن جهود جامعة القاضي عياض الرامية إلى ترسيخ ثقافة التميز والاستحقاق وتحفيز الطلبة على الاجتهاد والإبداع والارتقاء بجودة التكوين، فضلا عن تسمين الرأس المالي البشري باعتباره رافعة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.
4: قام الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو والوفد المرافق له بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما. ووضع السيد لوكورنيو الذي رافقه الوزير المنتذب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إكليلا من الزهور على قبري الملكين الراحلين وترحم على روحيهما الطاهرة قبل أن يوقع في الدفتر الذهبي للضريح. وبهذه المناسبة قدمت للسيد لوكورنيو شروحات حول هذه المعلمة الحضارية. وكان الوزير الأول الفرنسي قد حل مساء أمس الأربعاء بمطار الرباط سلا في إطار زيارة رسمية إلى المملكة يترأس خلالها اليوم الخميس مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. ويأتي انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
1: ريم راديو.
10: ريم راديو.
9: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
9: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنيو يغادر المغرب في ختام زيارة رسمية ترأس خلالها بشكل مشترك مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وكان في وداع السيد سيباستيان لوكورنيو لدى مغادرته مطار الرباط سلا السيد عزيز أخنوش انعقاد الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي يأتي تكريسا للشراكة
10: الشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع بين المغرب وفرنسا تحت قيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وقد توجت هذه الدورة بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: للمغرب موروث

0: إم راديو. مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة، وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس، مرحبا بك معنا. سيونس، كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاينه قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة. كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
1: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هذه الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هذا الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول، الخيام وصناعة معدات الخيل. ومن تمايا بديت كنتعلم، مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل، يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني السروجة، كيجيب العظومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هاد الصنعة وهاد الحرفة شديتها وبقيت خدام.
0: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
1: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان، يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول. من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار، الصفر، خضر، وكنجمعوا الكوبين، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله. ومن بعد كنبداو نمونطيو، كنديروا ليه السيفه ديالو، ومن بعد كنديروا ليه الجلد من التحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
0: بارك الله عليك سيونس. صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاينة مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
1: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال الليل بالبرة والخيط والقلادة. هادو هما أصعب مراحل اللي كيكونوا في السرج.
0: تبارك الله عليك المعلم يونس. في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون النتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كياخذ منك إنجاز سرج واحد؟
1: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا سرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين، كياخذ واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه. ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة، كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
0: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفي اللي صوبه. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
1: الزواقات أغلبية كناخدوها من الطبيعة، من التراث المغربي، يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا، وكاين اللي كيمثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
0: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها. واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
1: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجئوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. وراء الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب أنهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينة دابا حاليا في المغرب. كنتمنى أن هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا والدينا، حيث راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لمعيشات الواحد كتغنيه.
0: شكرا جزيلا معلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة

0: الفروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.
1: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: افتتح متحف بنك المغرب برواق دار القاضي برباط معرضا فنيا جديدا يحمل عنوان نون أضيس النظرة، ويحتفي بتجارب ثمان مصورات فوتوغرافيات مغربيات في رحلة بصرية تعبر الزمن والأجيال والحساسيات الفنية المتعددة. هذا المعرض الفني الذي يتواصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يقدم أعمال كل من الفنانات لالا السعيدي ومجيد الخطاري وياسمين العلوي وأسماء أخنوش وفاطمة الزهراء السري وسارة أسمهان وصفاء قطبي وهبة بادو. وحسب بيان وزع بالمناسبة، فإن هؤلاء الفنانات يلتقين في حرية إبداعية عصية على القوالب الجاهزة، فلكل واحدة منهن مسارها الخاص، غير أن القاسم المشترك بينهن هو التحرر من القيود الأكاديمية والانفلات من الحدود التقليدية للصورة الفوتوغرافية. وتستكشف هؤلاء الفنانات من خلال عدساتهن النسيج الحميمي للوجود النسائي في أكثر تجلياته تعقيدا وحيوية، فيتأملن الهوية بتعدد طبقاتها والذاكرة بما تخفيه من صمت والإرث بما يحمله من تناقضات، كما يتوقفنا عند قضايا الحضور الاجتماعي والتراث بوصفه إرثا يستعاد أو يعاد ابتكاره. وقال مدير متاحف بنك المغرب رشد برنوسي في تصريح للصحافة بالمناسبة إن هذا المعرض يعد خطوة إبداعية جديدة يبادر بها متحف بنك المغرب، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتنويع وتثمين أنشطته ومبادراته الثقافية. وأبرز أن متحف بنك المغرب حرص من خلال هذا المعرض على تقديم أعمال نخبة من الفنانات الفوتوغرافيات المغربيات اللواتي أبدعن صورا تهتم بجوانب متعددة من الثقافة المغربية وصورة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تجري بالرباط مباحثات مع الوزيرة الفرنسية المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمي اللوينعف. وتمحورت المباحثات حول تعزيز التعاون المغربي الفرنسي في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما